0: القدرة الشرائية، خلاص انتهى هذا الموضوع، انتهى هذا الموضوع. هذا أيضا نقطة يجب أن نتحرك على أساسها وبشكل كبير جدا. يعني هذا حق أصيل لنا يا أخوة، حق أصيل للشعب، ما يحق لأي واحد، ما يحق يا أخوة لا لأمريكي ولا لإسرائيلي ولا للسعودي، ولا يحق حتى لو افترضنا مثل ما قال السيد، حتى لو مجلس النواب يجتمع ويصادر حقوق الشعب اليمني، ما يحق له لا بالقرآن ولا بالشرع ولا بالفطر ولا بالدستور ولا بالقانون ولا بالقوانين الدولية، ما بلا حد حق يا أخوة أن يصادر حقوقنا المشروعة، ما بالله حق. يعني تصوروا حتى على مستوى لو يجي رئيس شرعي مكتمل أركان شرعيته وبرلمان مكتمل أركان شرعيته بحسب ما هو متعارف عليه، ويقولوا خلاص عن حاصركم يا أيها الشعب ونصادر ثرواتكم وحقوقهم، ما يحق لهم. يعني ما يحق لهم لا في الدين ولا في القوانين الدولية ولا في القوانين المحلية، ما يحق لأي واحد. يجب أن تفتح كل موانعنا، هذا يكون لسان اليمني لسان واحد، يجب أن تفتح كل الموانع. ما معك أي عذر يا أيها السعودي، ما معك أي عذر. ولما نقول يجب أن كل مواطن يتكلم على هذا الأساس، ما هو معنى ما بلا كلام، استعداد وجهوزي أيضا. يعني من الذي أحقق ذي الكلام؟ ما هو شو القائد لحاله، القائد لحاله يا أخوه بحاجة إلى رجال. يعني الرسول قده رسول الله وأعظم الخلق، الله بيقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. القائد رضوان الله عليه، هذا الرجل الرباني العظيم السيد عبد الملك الذي ما بقائد في العالم مثله، هو يشتي حقق هذا الموضوع، لكن شيء رجال، يعني شيء وقفة شعب، والحمد لله الشعب خرج خروج مليوني غير مسبوق. مع هذا الخروج يجب أن يكون هناك استنفار، لأنه ما عن حقق هذا الموضوع إلا بالصميل يا أخوة. والله ما يمشي السعودي إلا بدعس دعس، يعني ما يشيل إلا دعس، ما يشيل إلا العدو السعودي إلا ضرب ضربات، حصاري حصار بالحصار، الحصار بالحصار. في شيل الموضوع تحرك يعني قوي وفاعل واستعانة بالله، ويجي أيضا استنفار شعبي، استعداد شعبي، تكاتف شعبي، ارتباط قوي بالقيادة، استجابة للموجهات، يجب أن يكون هناك عمل قوي. هذا البيان بعده مشروع عملي، يجب أن نتحرك جميعا جميعا لتحقيق إيش؟ تي الأهداف، تي الأهداف. التحرك الفاعل القوي هذا مهم جدا، مهم جدا، ويجب أن تفتح كل المطارات والموانئ للسفر. يا أخي ما دخلهم مننا، نسير سياحة، نسير المطار، نفتح موانئنا، نستقبل الأسلحة من كل دول العالم، إيش دخلكم؟ يعني أي دولة تدي لنا سلاح، تدي لنا، ما دخلهم. قالوا أنتم الطائرة الإيرانية هذا كانت تحمل سلاح، كذب كذب، ما بتحمل أي شيء، مصور من حين أقلعت لحين وصلت، كلها عبارة عن مواطنين مرضى ووفد يمني وناس عاديين ولا بأي سلاح. ثاني شيء، أنتم يا أيها السعوديين بتشتروا أكبر الصفقات وتدخلوا عبر المطارات والموانئ، ما دخلكم. ندخل سلاح، ندخل قنابل، ندخل دبابات، حتى عبر لو سبر فوق الطائرة نحمل دبابة، يعني ايش دخلكم؟ يعني ايش دخلكم؟ هذا اليمن، يعني هذا سيادة شعب، ايش دخل السعودي في الموضوع؟ هكذا يكون منطق الناس يا اخوة، هكذا يكون منطق الناس، ايش دخلهم؟ يعني ما دخلهم في الموضوع، لا يتدخلوا في مثل هذا ليش المواضيع. وايضا الثروة الوطنية والنفط والغاز، يجب ان احنا نستوعب انه لا يمكن نتخلى عن ثرواتنا اطلاقا. من غير الطبيعي يا اخوان يستمتع العدو السعودي بثرواته النفطيه، ويستخدم ثرواته النفطيه في نشر الفتن في كل مكان، وفي نفس الوقت هو ايش يحاصرنا في ثرواتنا، وينهب ثرواتنا للبنك الاهلي، ويقطع رواتبنا، ويزيد يوظف المعاناه التي يصنعها اعماله في اثاره الفتن واثاره القلاقل واثاره السخط، يعني اثاره السخط، وش يدفع بالمجتمع نحو الانهيار، نحو الانهيار الكامل. لن نقبل يا أخوة بهذا الشيء، مستحيل. ليش يخرج نفطه وأنا يمنعني من أخرج نفطي؟ ليش يستفيد من الثروات وأنا ما يشيل يستفيد من الثروات؟ ليش يحاصر الموانئ حقي وحق هالموانئ ما هيش محاصرة؟ خلاص يا أخوة 12 سنة قد لنا هو محاصر لنا، 4 سنوات وبماطل عسى ولعله يعقل، ويرجع بعدها ندخل في معركة مع الإسرائيلي، وهو يكيف ويزيد يتآمر مع الإسرائيلي، ويزيد يفتح المطارات حقه للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ويزيد هذا الوجع العدو السعودي. يعني احنا حاصرنا الاسرائيلي من في الميناء حقه، وهو يفتح ويجعل من سفنه وسيله لفك الحصار على الاسرائيلي، يعني يفك الحصار على الاسرائيلي ويحاصر اخوته العرب والمسلمين ابناء الشعب اليمني. شوفوا ايش معناه من عدو حقير يا اخوه، عدو حقير بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، يعني عدو حقير بكل ما تعنيه الكلمه معنى، يعني حاس كيف المنطق هذا؟ يعني ايش المنطق العجيب والغريب ذي انه يصل الى هذا ليش؟ الى هذا المستوى، ودخلنا في معركه مع الامريكي وهو مكيف، ومنتظر كيف حتؤول الأمور، يعني مماطل ما يشي ينفذ. وفي موضوع على أمريكا أيضا ما ظل ودخلت المعركة بعدها، وهكذا هكذا في كل محطة يستغل حتى قضية الحرب بيننا وبين اليهود والنصارى الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ويحاول كيف يشدد الخناق علينا، يشدد الخناق الاقتصادي، يعمل التعقيدات الأكثر والأكثر، يماطل ويتهرب عن تنفيذ خارطة الطريق. يعني عدو لا أقدر منه ولا أسوأ منه، والله ما بحل معه إلا الصميل. الصميل يا أخوة، الصميل، نحمل صميلنا مع صميل السيد القائد ذيه، نفعل ضربتنا ضربة واحدة ضربة واحدة. الآن إعلان حصار شامل، إعلان حصار شامل على العدو. هذا الحصار الشامل هيبرّكهم بإذن الله، يشيلنا صبر، نستعين بالله. السيد القائد قال مهما كلفنا من ثمن. السعودي اليهودي بيموتنا بالبطيء، بيموتنا بالبطيء، بيجوعنا، بيجعجعنا، بيقطع رواتبنا، بيشدد الخناق علينا، بيعمل كل السياسات الاقتصادية اللي تدمرنا، بيحاصرنا، بيعرقل السفن تدخل صالونا، بيمنع أشياء كثيرة جدا، يعني بيقتلنا بالبطيء. أشكال لنا يا أخوة نستعين بالباري ونفعل ضربتنا ضرب قوية، ولو حصل ما حصل، لو كان الثمن ما كان يعني. وفي الأخير هم يقولوا آح قبلنا، والله لا يستوجعوا. تخيل أنك تمنع حقهم النفط والغاز، يعني الذي هي ثروتهم وكل شيء، ما هم متعودين على الجعجعة، كيف حيكون مصيرهم؟ العالم حيضج كله، المستقبل، يعني ما يقدروا يصبروا، ما يقدروا يصبروا. احنا قد احنا متعودين على الجعجعة، احنا صابرين مع الله وفي سبيل الله، هم الذي ما متعودين، يعني عيصيحوا صياح أن نبركهم، يشيلنا نصبر ونستعين بالله خلف قائدنا وخلف هذا القرار والموقف الشجاع ذيه. ولا ننسى أيضا في هذا الموضوع الحديث عن أسرانا أيضا. أسرانا يا أخوة ما هم مجرد أرقام، أسرانا هم أنفسنا وأرواحنا، هم أعظم رجالنا الذي ضحوا من أجلنا، خرجوا دفاع في سبيل الله، دفاعا عن دينهم وشعبهم ووطنهم يعني. فالحمد لله على هذا البيان العظيم والموفق والكبير، ونسأل الله أن نكون عونا للسيد القائد في تحقيق هذا البيان، وأن نستنفر ونتكاتف ونتحرك حركة قوية جدا لتحقيق هذا البيان والانتصار والإنجاز حتى إنهاء الحصار بإذن الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون،
2: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كل

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك،

دائما من الدهر إلى الدهر بألوان التسبيح والتقديس وصنوف اللغات المادحة وأصناف التنزيه خالصا لذكرك ومرضيا لك بناصع التحميد والتمجيد وخالص التوحيد.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أحيتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعتني أيسر القصد،

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من شر كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأسألك لي ولسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي.

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

أتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي، وحي بعد كل حي، وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة طائعة.

عليهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتذ بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق.

أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد

وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد.

وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

ربي ولك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا

ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض

فوق أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث على

أملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا

ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا

تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ليس على الأعمي حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يتولى

الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل

مقارم كثيرة تأخذونها. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم

وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأحق

يا أبي العبد لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه.

قتلوهم بالتوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

غاية صفته وانحسرت العقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته.

أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته ولكل وعد وعدته ولكل عهد عاهدته ثم لم أفلك به

فإنا نرى أن أقوى منكم، لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يلا فنون الأكارم يا مجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط بقوة بعزيمة بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فارتمور
0: شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أطول ستوري أيضاً الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس

0: يا قدس
1: جند السيد
0: جند السيد
1: يا دمون
0: يا دمون
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: استغفر
1: الله
0: قادمون
1: قادمون
0: احسن
1: قادمون
0: استغفر الله.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور.

حول. دك كويس الحزه. صحي النائم.

0: بني
1: احسن قال قال قال قال قال قال مد الذراع الامام احسن فت فت قال قال قال قال يا نار نار نار الفيلم الدهم بطل امريكان على هذا الهند.

0: جند محمد
1: جند محمد
0: لا تموت
1: لا تموت
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: جند علي
1: جند علي
0: لا تموت
1: لا تموت
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا

0: شد
1: باديمون
0: احسن
1: باديمون
0: مال
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي اللعنة عليها النصر
2: حيات
1: ملة
2: الله
1: حيات
2: ملة الله
1: حيات
2: ملة الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال يمين

0: أحصل موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت أحصل موت موت موت موت أحصل موت يا دليل قصر
1: بريه
0: جو جو جويه

0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد اسمى دل ريح
2: ساعد
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل.

0: أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل استريح، أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير رجال، حي على

ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني: حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.
4: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
5: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المجاهدين الأحرار بجبهات محور المقاومة. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام صوت الجهاد والمحور، نرحب بسامعين الكرام إلى حلقة اليوم من صين كشر. موضوعها عنوانه طوفان الأحرار وجبهة اليمن اليد الطولة. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح بالنكهة الفلسطينية نتكلم في موضوع طوفان الأحرار واليد الطولة لجبهة اليمن في إطار جبهات محور المقاومة المساندة لفلسطين الثورة والتحرير، والتي بفضل الله ونعني جبهة اليمن تبلي أحسن البلاء بدورها الرائد في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية عسكريا وشعبيا وسياسيا. وقبل أن نتكلم عن عطاءاتها وإنجازاتها المشرفة لكل يمني وعربي ومسلم وكل أحرار العالم، نشير هنا يا رفاق الجهاد المقدس إلى آخر مستجدات أو ما يسمى بالتحديثات للوضع الميداني في قطاع غزة والضفة الغربية والفضائح المدوية لعصابات الاحتلال. فإلى جانب تواصل إيغال العدو في حرب الإبادة الجماعية والعنصرية في غزة من مجازر متعددة يوميا وسقوط عشرات ومئات الضحايا شهداء وجرحى ومفقودين وكذلك منهم النساء والأطفال وتمادي في تدمير الأعيان السكنية ومرافق الخدمات الصحية وغيرها، وحرب التجويع التي لم تتوقف أو يسمح بدخول الكميات المناسبة من الغذاء وكذلك الدواء من قبل الكيان المؤقت. فمؤخرا بتوج هذا الكيان حربه وعدوانه الغاشم بسرقة جثامين الشهداء من مقابرهم، والتي تزيد حتى الآن عن 1000 جثة، ثم التعرف على النصف تقريبا. فمعلوم أن قطعان الاحتلال عندما تنسحب تقوم بدفن الشهداء المدنيين، الذي اتضح أن معظم الجثامين المستخرجة تكون إما ممزقة أو مقيدة وبعضها بدون رؤوس، كما حصل في مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي بغزة. وستخضع إسرائيل للمساءلة القانونية الدولية، وأصبح نتنياهو وغيره من المسؤولين في هذا الكيان المتوقعين إصدار أحكام بإلقاء القبض عليهم من قبل محكمة الجنايات الدولية. أتساءل بعضكم يا خبرتنا ما يفعلوا بجثث الشهداء والأموات؟ هنقول لهم أولا أن عقائد اليهود الباطلة توصي كل جندي وعسكري بتمزيق وتقطيع أجسام الشهداء كوصايا للحاخامات اليهود الأكثر حقدا على العرب والمسلمين، بالتنكيل بجثث المقتولين الشهداء ومن مختلف الأعمار وقتل الأطفال وحتى الرضع كجانب من عقيدتهم الإجرامية التي توصي بذلك، والتي خرجت إلى حيز الوجود فضائحهم المجلجلة عالميا إنسانيا وحقوقيا. وكذلك يقوم الصهاينة الأشرار بنزع أحشاء الشهداء وتقطيع أوصال أجسادهم لبيعها، بداية بالجلود ومرورا بنزع الأعين وانتهاءا بالأعضاء الداخلية ومكونات الجهاز الهضمي والاتجار بها. يا سبحان الله. وحتى يتأكد لكل العرب والمسلمين والعالم وحشية وجبروت وطغيان الاحتلال والخزي والعار والفضيعة أيضا للمطبعين معهم والساكتين والسائرين في فلكهم، والله المستعان القائل سبحانه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

0: إخوة وأخوات أبناء وبنات هوية الإيمان والجهاد المقدس. وإذا جينا نتكلم عن موضوعنا اليوم طوفان الأحرار جبهة اليمن واليد الطولة، فرغم ما يدمي قلوب كل الناس داخل اليمن والإقليم والعالم من مجازر يومية وحرب إبادة عنصرية وبنتابعها كلنا عبر مختلف وسائل الإعلام، إلا أن ما يشفي صدور المؤمنين والمجاهدين وأحرار العالم الدور العظيم والكبير والفاعل والصمود الأسطوري وبطولات رجال الله في الفصائل الفلسطينية وما تلحقه عملياتها العسكرية من هزائم نخراء بقطعان عصابات الاحتلال وآلياته ومعداته وجنوده وضباطه الجبناء. يبرز دور الإسناد والدعم لجبهات محور الأحرار المقاوم في اليمن ولبنان والعراق، وعلى رأسها وهو ما يهمنا هنا جبهة اليمن التي بحمد الله وفضله بتبلي أحسن البلاء في ضرب عقر دار الصهاينة بفلسطين المحتلة وبدفعات متتالية من الصواريخ البالستية والمجنحة وأسراب الطيران المسير، ليضاف إلى رصيد نجاحات وانتصارات جبهة اليمن الرائدة بحريا بفرض الحصار البحري الخانق على إسرائيل الملعونة ومنع واستهداف سفنها التجارية والمتعامل معها من الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأحمر. وبفضل الله وعزيمة وإرادة قيادتنا الثورية والسياسية المجاهدة وبرغم التوجه الأمريكي الصهيوني لتشكيل ما يسمى بحراسة الازدهار لضمان ما يقولونه حرية الملاحة الدولية اللي هي في الحقيقة بتثير بشكل طبيعي ما عدا ما أشرنا إليه وتواجد الفرقاطات والسفن الحربية والقطع العسكرية البحرية الأخرى اللي بتمطرها قواتنا البحرية بالصواريخ والمسيرات، حتى أن عدد منها والتابعة لدول غربية انسحبت من البحر الأحمر، إضافة إلى استهداف السفن الأمريكية والبريطانية التي تعتدي على بلادنا بغارات جوية لا أثر لها على ما يسمونه بمواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات سوى بعض الخسائر المادية المدنية والشهداء من الأبرياء. فجاءت اليد الطولة لجيشنا الهمام وقواتها البحرية لتشمل عملياتها ليس فقط في إطار البحر الأحمر ومضيق عدن ومضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي، ولتمتد بعون الله يد اليمن الطولة لتبلغ المحيط الهندي وما بعده، وهو ما بيذهل العالم وخاصة خبراء العسكرية البحرية، وهو ما بيشير إليه بيانات الناطق الرسمي للقوات المسلحة المجاهدة حسريع تباعا، ولا مجال هنا لسرد الإحصائيات اللي عادة بتجملها كلمات السيد القائد يحفظه الله يوم الخميس من كل أسبوع. وهكذا ستظل اليد الطولة ليمن الجهاد والحكمة والإيمان تمتد وتتوسع دفاعا عن فلسطين ومقدرات الأمة وعن حرية واستقلال وطننا اليمني وأمنه وسيادته من كل شيطان مارد وطائش الرهن.
1: العمليات العسكرية البحرية مستمرة مع السعي لتقويتها في مسرحها الجديد الواسع الكبير في المحيط الهندي. المحيط الهندي واسع وكبير جدا، محيط في مقابل البحر الأحمر، في مقابل البحر العربي، خليج عدن الذي هو نسبة صغيرة في مقابل سعة واتساع المحيط الهندي. فهناك سعي مستمر في توسيع وتقوية العمليات في مسرحها الجديد الذي امتدت إليه في المحيط الهندي بما لم يكن واردا أبدا في ذهن وحسابات الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم وربما كل دول العالم. لم تكن تتوقع أن تمتد عمليات بلدنا العسكرية إلى المحيط الهندي إلى ذلك المدى البعيد.
0: وبعد الكشف والعودة المذيع إخوة الجهاد المقدس ومعركة الفتح المنهود، هذا هو يمن العزة والكرامة والحرية اليوم، وهذا هو زمن انتصارات مثلث القيادة والجيش والشعب الذي بلغ فيه التطور والتحديث لكل أفرع الجيش والأمن وأسلحتها البرية والبحرية والجوية ومجاهديها الأشاوس أمجاد وانتصارات ونجاحات متعلقة لمسيرة القرآن وثورة الإيمان الشعبية. ولضيق الوقت نختتم برسالة شكر وامتنان وعرفان وكبار لجهود إذاعة سام منبر الثورة وأثير ثقافة القرآن وصوت الجهاد والمحور في استمرار حملات الإنفاق الشعبي لدعم صناعاتنا العسكرية وتشجيعها للمرحلة 21 من مسيرة خطواتها الجهادية الإعلامية. بارك الله بإدارة ومجاهدي الإذاعة وجهودهم المتألقة باستمرار، وكتب الأجر لمنتسبيها. الرحمة للشهداء في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وعون الله وتمكينه لكل المجاهدين وتأييدهم بانتصارات المجد اليماني بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ولا تنسوا سامعين تواصل الدعاء لأهلنا في فلسطين بالفرج والنصر والعون. جدد لقاءنا مع الصين كشر وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا.
1: كيان مؤقت.

وبودنا ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: يقول الحكيم اليماني ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة الشل الشل الشل يا ثوري قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا يلا يلا اليوم يلا اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني أسعد الله صباح الجميع ونعيم الغايب.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا بالنعمة، لا أفضل ولا أكبر منها. يقول يعني الخيس أو الخف هذا لي من الدرة واجب. يا أصحاب محافظة صنعاء وعمران وصعبة، خف الدرة واجب، وخفها حتى لو هي بين الماء، وضروري أنه تخف الدرة، وأيضا ضروري كذلك إضافة الأسمدة. وبينكررها تقريبا في معظم الحلقات حق الحكيم اليماني، لأن الأسمدة من شأنها زيادة الإنتاج وتحسن نوعيته. وقد قال الحكيم اليماني، قال بطلت مالي من الذب ما شفت منه إفادة، لما دخل مالي الذب وشفت منه عجائب. العجائب نشتي نبصرها في محاصيلنا الزراعية وفي المطوي وفي المحجان. أصحاب الساحل الغربي، هذا الأيام السيول بدأ تدفق عندكم، نعمل نحمد الله ونشكره. وقد إحنا قريبين من الطرف، ما عاد بيننا إحنا ويه إلا اليوم، ومن غطوة قد وطر. وطبعا ما بين الذراع والطرف يقع عمل خيرات في تهامة، وتقع زراعة خيرات، وبالناس قدهم بيحصدوا، مثل أصحاب الجعفرية في ريمة هذا الأيام بيحصدوا الحمرة، عندهم بيحصدوا الذراع حقهم، ويبدأوا موسم هذا يسموه يعني الذي ذرف في تشرين، التشريني بيحصدوا الداحين، وعي في تموز، وعي يبدأوا إيش موسم ثاني وثالث، لأن في تهامة وفي معظم مديريات تهامة وفي أول محافظة المجاور لها بيزرعوا الذرة ثلاث مواسم وأربعة وخمسة، ثلاثة للطعام وثلاثة للعلف. لكن منتين، لكن ما بشترح لها مني، لكن العلف هم بيصيري ثلثين، كله ثلث للريح والمطر والشمس، هذا العلف حقنا، ثلث بيصير للمطر والريح والشمس يصير بلاش، وثلث تأكلها البقر، والثلث الثاني بتسع وتشخ فوقه ويحرمه، يعني ثلثا وثلث، ثلثا بيحرم وثلث تستفد منها الثروة الحيوانية. هيا تخيلوا لو احتفظنا بالثلثين اللي بيحرم علينا والفواقد في العلف، كم عيقع عندنا وفر في الأعلى، وكم عزيد عندنا اللحمة والثروة الحيوانية. لأن دحين معظم المزارعين بيتجنبوا تربية الثروة الحيوانية من خوفهم من العلف، لأنه المثل حق علي بن زايد والحكيم اليماني في روسهم بيقول، قال ما يأمن الدهر عاقل ولو صبر واستواله، افعل على الحب بابين أما العلف سبعة أبواب. وقال الدهر مثل المحنب ساعة وجعفر غباره. إذن ما عاد نشتي جعفر غباره، نشتي أيش؟ نشتي نحتفظ بالعلف بطرق صحيحة وسليمة، وخصوصا نحن قادمين على علان، يعني موسم علف، والعلف هذا نشتي نحتفظ به بطرق صحيحة وسليمة، والطرق الصحيحة والسليمة ما عاد تأتي إلا إذا تعاملنا مع العلف بمسؤولية. لأن أنا لما أطيت لكم الحسبة حق ثلاثة وثلاثة، ما إيش هكذا حسبة من راسي، لا والله نين، وفق نتائج دراسة عملية من الميدان، ودرسناها دراسة متعمقة بمشاركة المجتمع، ووصلنا إلى نتيجة دراسة العلاف أنه بنخسر منها ثلثين، وثلث بتستفيد منها الثروة الحيوانية، ثلث بيصير لسوء التخزين والحفظ، وثلث بيصير لسوء تقديمها للثروة الحيوانية، والثلث الأخير الذي بتستفيد منها الثروة الحيوانية عندما يتركوها، وهذا خسارة كبيرة على الاقتصاد الوطني وخسارة على الثروة الحيوانية. ولو اهتمينا بالعلاف بطريقة حفظها بالطريقة الصحيحة والسليمة، أكيد أن احنا نوفر على أنفسنا مصدر مهم جدا لتربية الثروة الحيوانية. لأن لو ما نقول بقر وغنم معناه علف، إذا ما بش علف ما بش لا بقر ولا غنم. لذلك أنصح كل المزارعين وكل المزارعات وكل مربي الثروة الحيوانية وكل تجار الثروة الحيوانية أن يعملوا على الطرق الصحيحة والسليمة لحفظ الأعلاف. وعن قبل نتحاكى عن الميكنة حق حفظ الأعلاف في الحلقات القادمة، لأنه ما هنفتحش الخط ونرحبنا، لا، هنضل على تواصل معكم في هذا البرنامج في الحلقة القادمة، ونتكلم على واحدة أو عدة طرق لحفظ الأعلاف بالطرق الصحيحة والسليمة وتقديمها للثروة الحيوانية وقت ما نحتاج لها. ويعني واحد اللي ما يخبش من وقت شبع اللجوعة، لا جاء وقت الجوع وجوع قدو يستاهل. لكن اليمنيين هم أحرص الناس على يخطب لهم ويسمعوا ما قال علي والزايد أو الحكيم اليماني. قال يالله لحنا نسافر ولا معانا تجارة، تجارة يعوج الأعراب والغرس بعد العمارة. وقال ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تدبر الوقت كله كنه معاها وداعة، تجي عنا وقت علا والشبع وقت المجاعة. وإحنا داخلين على الخريف وعلم باقي بيننا إحنا أيام وأسابيع، أسابيع عفوا، باقي بيننا إحنا أسابيع أو شهر وأسابيع وعيبدأ موسم العلان، موسم العلف. إذن هذا كانت مقدمة حلقة اليوم. يا مصلين على النبي وآله، صلوا على محمد وآل خيرات. اللهم صلي وسلم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صلي وسلم عليه ملء الأرض وملء السماء، اللهم صلي وسلم عليه عدد قدر الأمطار وعدد ما سالت الأودية بالمياه والأنهار. حيا بالجميع مرة ثانية، ويا مصلين على رسول الله. نتوقف قليل مع الفاصل الأول وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا، حيا بكل من صلى وسلم على محمد وآله، صليت وسلمت على خيرات. فتحوا أذانكم واحفروا التواريخ هذا في عقول أبنائكم. حيا صلوا على النبي مرة ثانية، اللهم صل وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلوا اليوم يوم صلين على محمد وآله، اليوم 14 ذو مدران. أيش 14 ذو مدران؟ ذو مدران ما هو؟ الشهر الحميري. وليش سمي ذو مدران؟ لأنه موسم ذري. موسم أيش ذري؟ يعني ما عنذره هذا الأيام؟ عنذره النضية أو الصربي أو المعيلة، هذا لا يذرو. قل لي عنذره، قل لي وعنذره أيش؟ بلسن، عنذره شعي، وعنذره بر، يعني كلها حركة ومذرة بكل قوة. البلسن أو العدس والعتر، أيضا البزالية والبر والعلس والشعي، كلهن هذولا ندرهن هذا الأيام. إذن في ذو مدران اليوم 14 منه، 14 ذو مدران يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ 14 تموز. أما الشهر الميلادي اليوم 27 أيش؟ يوليو. 27 يوليو يوافق كم في الأشهر أو في منزلة الشمس؟ اليوم 13 في النثرة، والنثرة هو آخر اليوم، آخر يوم في النثرة، آخر يوم في النثرة في منزلة الشمس اليوم 13. يوافق كاف الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله من قبل الفجر، اليوم 13 الذراع. 13 ايش؟ الذراع. اما المعلم الزراعي اليوم 9 خريف العلب او العلب، 9 ايش؟ خريف العلب. والمعلم الزراعي عن معظم المزارعين حافظون ما شاء الله عليهم. اما المتوسط وقت العشاء اليوم 9 الزبانة، 9 ايش؟ الزبانة. والزبانة عبارة عن ايش؟ كوكبان زاهران بينهما قدر مترين، رقم واحد يتجه نحو الشمال الشرقي وخلفه الثاني، نستطيع مشاهدتهن بالعين المجردة بعد صلاة العشاء إذا رفعنا رؤوسنا إلى السماء، إذا السماء صافية، وإن شاء الله أن تكون محملة بالأمطار والغيوم الكثيفة إن شاء الله تعالى. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: أحلى بلادي تهامة، فيها مكرم ومشاهمة.

وترخص به الأسعار في جميع الأمصار، وتنعش به البهائم والخلق، وتكمل لنا به طيبات الرزق.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، سماحك لابنك الصغير لقيادة سيارة قد يؤدي إلى نتائج كارثية وخطأ يجب ألا تقع فيه. التزامك بقوانين المرور والسن القانونية لقيادة السيارة حماية لك ولأبنائك وأرواح الآخرين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات، وشبكات أمن سيبراني. كلية

0: إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير. العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 13 صفر 1448 الموافق 27 يوليو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: دفاعاتنا الجوية تسقط طائرات بيرغدار إكنجي تابعة للعدو السعودي في الجوف. أبو راس: رهان النظام السعودي على مرتزقته سيلقى مصير رهانه الخاسر على أمريكا. ارتفاع عدد مرضى السرطان بنسبة 50%، 1500 صنف من الأدوية غير متوفرة أو متوفرة بسبب الحصار السعودي.

0: أيضا على صحيفة الثورة تحضيرات مكثفة في العاصمة والمحافظات للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة ذكرى المولد النبوي. أعلنت عن مباحثات مثمرة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ولا تغيير في حركة الملاحة. إيران، الضربات الأخيرة على القواعد الأمريكية كلفت واشنطن 20 مليار دولار. رفع تعرفة الكهرباء إلى 700 ريال للكيلو وات، اقتحام مبنى للانتقال في عدن. حماس، إحراق مسجدين في نابلس وطولكرم، جريمة ممنهجة وانتهاك صارخ للمقدسات الإسلامية. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت، القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع تركية الصنع تابعة للعدو السعودي في أجواء الجوف. سياسيون وعسكريون، استهداف أرامكو يعزز معادلة الردع الاقتصادي ضد السعودية. من منطق التهدئة إلى منطق المعادلات، اليمن يغلق خفض التصعيد ويفتح صفحة الردع. نائب وزير الخارجية، إصرار النظام السعودي على استمرار حصار اليمن ومصادرة ثرواته سينعكس بالوبال عليه. النيابة العامة توجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف. مؤتمر صحفي بصنعاء، 120 ألف مريض بالسرطان يواجهون الموت بالحصار السعودي على اليمن. الفاقد السمكي، نزيف اقتصادي يهدد المخزون والأمن الغذائي. الإعلام الحربي يعرض مشاهد إسقاط وحطام طائرة بيرغدار في أجواء محافظة الجوف. قادة يمنيون، معادلة الحصار بالحصار قائمة ولن يتمكن أحد من تركيع شعبنا. بعد تحييد MQ-9 وإسقاط بيرغدار إكنجي من أول جولة، الدفاعات الجوية اليمنية تضيق خيارات الأعداء. وزير النقل والأشغال، خفض التصعيد مع العدو السعودي كان كارثي، والحصار السعودي كبد ميناء الحديدة خسائر تفوق 12 مليار دولار. المعادلات اليمنية تفرض كلفة اقتصادية باهظة على السعودية وتضع أهم منشآتها الحيوية في مرمى الاستهداف. خبراء بالشؤون العسكرية والاستراتيجية للمسيرة، اليمن يسقط رهانات السعودية ويكبدها أثماناً لن تتحملها. تراجع تحميلات النفط في ميناء ينبع السعودي بنسبة 40% جراء الحظر البحري اليمني. أيضاً على المسيرة نت، جرائم العدو الصهيوني ومغتصبيه تتصاعد في غزة والضفة الغربية. مرداوي، إحراق المغتصبين لمسجدين بالضفة جريمة فاشية ممنهجة. الجبهة الديمقراطية، جرائم العدو والمغتصبين لن تكسر إرادة الفلسطينيين في المقاومة. مجاهدو حزب الله يبعثون رسالة إلى السيد مجتبى الخامنئي ويؤكدون مواصلة نهج المقاومة. تصعيد صهيوني واسع في سوريا، قصف وتوغلات واختطاف مدنيين وسط تواطؤ سلطات الجولاني. بقائي، لا تغيير في وضع الملاحة بهرمز ومشاورات طهران ومسقط مستمرة لإدارة حركة السفن. إيران تؤكد استعدادها لجميع السيناريوهات وتعلن إحكام الرقابة على مضيق هرمز. الأورو متوسطي، ندعو لتحرك دولي عاجل لإنهاء العزل الإعلامي عن غزة وحماية الصحفيين. البيت الأبيض، الاتفاقية النووية مع السعودية مشروطة بانضمامها لاتفاقيات إبراهيم وترسيخ مبدأ أمريكا أولاً. السيد مجتبى الخامنئي، دعم المقاومة في لبنان خيار استراتيجي وإنهاء العدوان شرط لأي تفاهم. إيران تلوح برد حتمي على أوكرانيا بعد تورطها في استهداف سفينة تجارية للجمهورية الإسلامية. من المسيرة نت إلى موقع الميادين، 16 سفينة عادت. مصدر يمني يكشف للميادين تفاصيل الحصار على الموانئ السعودية. بقائي إيران والولايات المتحدة تتبادلان الرسائل، والوسطاء ينشطون حالياً. عزيزي، أوكرانيا قد تدرك قريباً أن إيران لا تترك أي خطوة ضدها دون رد. وزيرا خارجية قطر وعمان يبحثان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. نائب جمهوري، الولايات المتحدة أضعفت بشكل كبير بسبب الحرب مع إيران. مسؤول إيراني لرويترز، سنوقف هجماتنا ما دامت واشنطن ملتزمة بتعليق ضرباتها. رافضة دعوات آسيان، كوريا الشمالية تعلن مواصلة تحديث قدراتها النووية دون توقف. سوريا، توغلات إسرائيلية في ريفي القنيطرة ودرعا وتفتيش للمنازل. البنتاغون يعترف ب18 قتيلا و624 جريحا بين الجنود الأمريكيين منذ بدء الحرب على إيران. وختاما، مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على دونيتسك. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
2: إذاعتك أنت.
1: سام FM تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار. 27 من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 4 غارات على مديرية الحوطة وغارة على معسكر العنب في لحم، كما شن أكثر من 50 غارة على مديريتي دار سعد والعريش، مستهدفاً الأحياء والمناطق السكنية وتدمير البنية التحتية بعدن. واستهدف بغارتين الوحدة الصحية في منطقة رقع بمديرية مستبى بحجة، ما أدى إلى استشهاد أحد المتطوعين الصحيين وتدميرها كلياً. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، اختطف المرتزقة أكثر من 45 مواطناً من رجال وشباب قرية الصراري والقرى المجاورة لها، بينهم 15 مسن، بالإضافة إلى احتجاز 35 امرأة مع أطفالهن الرضع في مدرسة حصبان الأعلى، ونقلوا عدد آخر إلى منطقة التربة، كما تم نقل 45 طفلاً آخرين إلى الجهة المجهولة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان عدة غارات على وسط مدينة صعدة ومنطقة مران ومنطقة بركان برازح ومنطقة الخراجب في كتاف، وخلف خسائر في الممتلكات العامة والخاصة. وشن عدة غارات على صرواح في مأرب وعلى مديرية كحلان عفار بحجة وجبل الدود في الخوبة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطنان جراء غارة لطيران العدوان على مدرسة الشريجة في لحج، كما انفجرت عبوة ناسفة وسط سوق القات بمدينة مأرب، أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين، بعضهم أصبحت حالتهم حرجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 5 غارات على مزارع المواطنين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي، ما أدى لتضرر عدد كبير من مزارع ومنازل المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في شدة الحدودية بصعدة، ودمر طيران العدوان بغارة منزل مواطن في منطقة غمار برازح، وتعرضت مناطق سكنية في ذات المديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف، تسبب بأضرار في منازل وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن وجرح 5 بقصف مدفعي للعدوان استهدف منازل المواطنين في شارع موسى بمديرية المينا بالحديدة، كما أصيبت امرأة بجروح بليغة إثر قصف الغزاة والمرتزقة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة منازل ومزارع المواطنين في مديرية التحيتة في الحديدة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيبت امرأة وطفلتيها بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شداء الحدودية، كما استشهدت طفلة من جرح القصف الصاروخ السعودي على القرى الآهلة بالسكان في مديرية شداء الحدودية في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية حوث في محافظة عمران، ما أدى لتضرر منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة شرواي بمديرية باقم الحدودية في صعدة، فيما استشهد مواطن في حارة العلبة بمديرية صالة إثر إصابته بشظايا قذيفة أطلقها المرتزقة في محافظة تعز. وفي محافظة مارب شن العدوان 17 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديريات صرواح ومدغل ورحبة وجبل مراد، كما شن العدوان غارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في الجوف، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضراراً فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 استشهد طفل وأصيب 4 آخرين إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان فيهم بمنطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 68 خرقاً في جبهات الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية وثلاث هجمات لطيران تجسسي مسلح على حيس، كما تضمنت الخروق 11 خرقاً بقصف مدفعي و46 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 49 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران مسير مقاتل وقصف مدفعي و45 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب 4 مواطنين تعذيباً على يد جيش العدو السعودي في الحدود بجيزان. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوى الصاروخية تجمعات المرتزقة أسفل فرضة نهم غربي مأرب بصاروخ زلزال 3 أصاب هدفه وأوقع قتلى وجرحى، كما دمرت وحدات متخصصة عربة برادلي سعودية في منطقة الدفينية بالخوبة وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدات القناصة 4 جنود سعوديين في رقابة ثيا وسهوة بالربوعة، بالإضافة إلى قنص جندي آخر في منطقة الدفينية بالخوبة بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعمليات هجومية على مواقعهم في تبة المطار ووادي الربيعة ومنطقة المخدرة بصرواح، وقتل عدد منهم. واستهدفت القوى الصاروخية بصاروخ قاهر 1 تجمعات الغزاة والمرتزقة بأطراف موزع وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوم على مواقع العدو بمنطقة الغرفة في المصلوب وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، واستهدفت القوى الصاروخية تجمعاتهم بسائلة العرضي في مديرية الغيل بصاروخ موجه خلف قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية تسلل فاشل للمرتزقة باتجاه مديرية ذي ناعم في البيضاء وأجبروهم على التراجع وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، واستهدفت وحدة المدفعية تجمعاتهم بعدة قذائف في أطراف مديرية الزاهر في ذات المحافظة وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوى الصاروخية كمية صواريخ نوع بركان 1 على قاعدة ما يسمى الملك فهد العسكرية في منطقة الطائف، أصابت أهدافها بدقة وأوقعت انفجارات عنيفة ونشبت حرائق هائلة داخل القاعدة في الطائف. وتحدث ناشطون في صفحاتهم عن انفجارات عنيفة غير مسبوقة سمع دويها في أرجاء منطقة الطائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من ضباط وقيادات العدو الإماراتي والسوداني وآخرين من المرتزقة جراء الضربة البالستية التي استهدفت تجمعاتهم بصاروخ قاهر واحد في محافظة تعز، كما قتل وأصيب عدد منهم في عملية هجومية نفذتها وحدات متخصصة على مواقعهم وتجمعاتهم في المصلوب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شنت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة في صرواح، سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف العدو، ولقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في عملية نوعية على مواقعهم في منطقة القرن بنهم شرقي محافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو السعودي في معسكر المعطن في جيزان المحتلة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفه، كما استهدفت المدفعية تجمعات أخرى بعدة قذائف في مواقع الشبكة والفريضة وملحمة السعودية في ذات القطاع، سقط على إثرها قتلى وجرحى سعوديين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون تجمعات الآليات العسكرية للعدو السعودي في رقابة السديس بنجران وحققوا إصابات، فيما لقي أحد المرتزقة مقتله بعملية قنص شرقي موقع الشبكة السعودي في ذات القطاع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من التصدي لزحف مكثف شنه المرتزقة مسنود بغطاء جوي مكثف باتجاه وادي فضحة بجبهة ناطع، سقط على إثره أكثر من 40 مرتزقا قتيلا وجرح 60، وتم تدمير مدرعة عسكرية وثلاث آليات وإعطاب معدل خلال الزحف الذي استمر لأكثر من 10 ساعات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تصدت وحدات الجيش واللجان الشعبية لزحف للمرتزقة قبالة منفذ علب، ما أدى إلى قتل وإصابة العشرات منهم وتدمير آليتين، كما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية للعدو السعودي في عسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الجيش واللجان الشعبية بعبوة ناسفة آلية من نوع طقم تابع للمرتزقة في جبهة مريس بالضالع، وقتل وأصيب من كان على متنه من المرتزقة، كما قتل وأصيب عدد منهم بينهم قيادي، وتم تدمير وإحراق 6 آليات بعمليات مختلفة في جبهة خب والشعف. ونفذ الأبطال هجومين على مواقع العدو في معسكر السلام بالمصلوب وجبهة بير سيلان في المتون، وأوقعوا فيهم قتلى وجرحى واغتنموا عتاد متنوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية ب4 صواريخ زلزال 1 تجمعات للعدو السعودي في مفرق الوازعية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، واستهدفت وحدة الهندسة بعبوة ناسفة طقما محملا بالمرتزقة، ما أدى إلى تدميره ومقتل وجرح من كانوا على متنه.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ونظراً للتطورات المتسارعة حينها في فلسطين المحتلة أمام استمرار المجازر المروعة والوحشية وغير المسبوقة، قررت القوات المسلحة اليمنية تصعيد العمليات العسكرية الإسنادية والبدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني، وكانت تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الصهيوني بغض النظر عن جنسية تلك الشركة وفي أي مكان تطاله أيدي القوات اليمنية.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. نظرا للتطورات المتسارعة في فلسطين المحتلة وتحديدا في قطاع غزة، من استمرار لحرب الإبادة الجماعية واستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق جراء العدوان والحصار المستمر منذ أشهر، وفي ظل صمت عربي وإسلامي وعالمي مخزي، فإن اليمن وأمام استمرار هذه المجازر المروعة والوحشية وغير المسبوقة في تاريخنا المعاصر، يجد نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية تجاه المظلومين الذين يتعرضون وبشكل يومي وعلى مدار الساعة للقتل والتدمير بالقصف الجوي والبري والبحري، وبالتجويع والتعطيش جراء الحصار الخارج والشديد في غزة الصامدة الأبية، وهو ما لا يمكن أن يقبله أي إنسان، فكيف بالعرب والمسلمين؟ وعليه قررت القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه عز وجل تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية، والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني. وتشمل هذه المرحلة استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع مواني العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة. تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة الشركات بوقف تعاملها مع مواني العدو الإسرائيلي ابتداء من ساعة إعلان هذا البيان، ما لم فسوف تتعرض سفنها وبغض النظر عن وجهتها للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله صواريخنا ومسيراتنا. تدعو القوات المسلحة اليمنية كافة الدول بأن عليها إن أرادت تجنب هذا التصعيد الضغط على العدو لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة، فلا يمكن لأي حر على هذه الأرض أن يقبل بما يجري. إنما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يعبر عن التزامنا الأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني الشقيق، وإن كافة عملياتنا العسكرية سوف تتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 2 صفر 1447 للهجرة، الموافق 27 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
6: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب اجركم، انتم اهل الوفاء واهل الشهامه واهل الكرامه واهل الاستجابه.

0: قال هي واحدة ماشي معنا ثانية كلمة المولودة.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام
2: إذاعتك أنت. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
3: وتحييها.
4: أنتم لستم شعبنا إلى الجانب.
2: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل يوم من صباح. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس.

0: صباح الخير يا قدس، بكل الانتصارات وبكل عنفوان يماني، بكل ثبات وبكل إصرار، بكل عزيمة وبكل ثبات، بكل إرادة صلبة محقة، بكل خطى يخطوها أبناء الشعب اليمني لاسترجاع وانتزاع حقوقه من العدو السعودي، في كل حركة وفي كل كلمة وفي كل إنفاق وفي كل عمل جاد يولد بعده انتصار عظيم يحقق بإذن الله وبفضل الله ليشفي ويثلج صدورنا. انتصارات عظيمة. لماذا؟ لأننا أصحاب حق وقضية عادلة. لهذا الشعب اليمني عازم على المضي في هذه القضية المحقة حتى يحرر كل أرضه من المحتل ويحرر كذلك أرض فلسطين من الكيان الغاصب. هي كيانات تقبع في هذه المنطقة من الجغرافية في الشرق الأوسط بين الدول العربية ليتسنى لها إشعال الفتنة والطائفية والتحزبية لكي يقتتل أبناء المسلمين مع بعضهم البعض. وتستطيع هذه الكيانات من تحقيق نفوذها وسيطرتها وكل مخططاتها في المنطقة. ظلت عقود طويلة هذه الأنظمة وهذه الكيانات تتحرك في هذا السبيل، لكن اليوم أتى محور المقاومة، أتى النهج الثوري التحرري، أتت المسيرة القرآنية المرتبطة بالله سبحانه وتعالى لتعيد للأمة الإسلامية كرامتها وعزتها وكذلك إنسانيتها. لذلك اليوم يترجم هذا الوقوف وهذا التمسك بهذا النهج القرآني يترجم على شكل وعلى هيئة انتصارات عظيمة يمن بها الله على عباده المستضعفين.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائياً.
2: الله أكبر ولله الحمد.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.
0: هو الانتصار العظيم الذي من الله على بلادنا، هو الخذلان الذي قام، أو هو خذلان من الله للباطل وأهله
3: ونصرة وتأييدا وتمكينا للحق وأهله. هكذا صبرنا وهكذا هي ستكون بإذن الله النتائج في مواجهة الظلم والظالمين بانتصار محقق بإذن الله تحققه القوات المسلحة اليمنية ببياناتها التي تتلوها علينا، ببياناتها التي تشفي صدورنا. نرى الآن وفي هذه الأيام البكاء والعويل والردود الغاضبة الذي لم يمر فقط إلى أسبوع واحد إزاء تلك العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، سواء بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو مطارات أبها وغيرها، والأهداف الحيوية في مناطق متعددة في جيزان وينبع التابعة لشركة أرامكو، الذي إلى اليوم هذا وبعد يومين من الضربة لا زالت النيران تنطلق منها وتنبعث منها، أو عبر حتى الحصار البحري المفروض على السفن السعودية والشركات الأجنبية المتجهة إلى الموانئ السعودية. نرى بكاءهم، نرى ردودهم الغاضبة، لكن كل هذه المحاولات ليست سوى أوهام، فاليمن لم يرد أن يقوم هو بالعدوان، إنما يرد العدوان عن نفسه، يطالب بفك الحصار على بلاده، يطالب بانتزاع حقوقه ورفع الحصار الأمريكي والسعودي عن كاهل الشعب اليمني مهما كانت التحديات. وفي الأحداث الأخيرة والبيانات الأخيرة كان هناك انتصار عظيم، انتصار أعاد لنا الذاكرة وأعاد لنا أرامكو وأعاد لنا MQ9، أعاد لنا الانتصارات العظيمة من إسقاط الطائرات في الأجواء اليمنية. في أعقاب إعلان القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة متطورة من نوع بيركدار أكانجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة الجوف، يتساءل الكثير من المتابعين عن القيمة الاستراتيجية والتقنية لهذه المنظومة التي تعد درة الصناعات العسكرية التركية وحلف شمال الأطلسي الناتو. اليوم القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة تعتبر هي درة الصناعات العسكرية التركية. نحن ولله الحمد عندما نسقط طائرة هو بفضل من الله وباجتهاد من القوات المسلحة اليمنية في توجيه الضربات بدقة، في القدرة على إسقاط الصواريخ والطائرات. يعني طائرة مثل هذه المواصفات التي سنقرأها عليكم، مواصفات كبيرة، مواصفات مميزة في هذه الطائرة التركية، لكنها ولكن من الله ومن القوات المسلحة اليمنية الاجتهاد تم إسقاطها في محافظة الجوف.
0: وفقا للقدرات الاستراتيجية والمواصفات القياسية للطائرة بيركدار، فإنها تعد طائرة مسيرة قتالية استراتيجية من فئة الارتفاعات العالية والتحمل الطويل، وهي مصممة خصيصا لتنفيذ مهام القصف الاستراتيجي التي كانت تقتصر سابقا على المقاتلات التقليدية المأهولة مثل F-16. تمتاز الطائرة ببدن فريد وأجنحة ملتوية تمنحها ثباتا وقدرات رفع عالية أثناء الطيران لمسافات طويلة، حيث يبلغ طولها 12 مترا وطول جناحيها 20 مترا وارتفاعها أكثر من 4 أمتار، وتصل قدرتها التشغيلية إلى التحليق على سقف أقصى يبلغ 45,000 قدم لمدة تزيد على 24 ساعة متواصلة، وبمدى عمليات يصل إلى 6,000 كيلومتر مع حد أقصى لوزن الإقلاع يبلغ 6,000 كيلوغرام. تحمل الطائرة حمولة إجمالية تبلغ 1,500 كيلوغرام مقسمة بين حمولة داخلية ونقاط تعليق خارجية، وتضم ترسانتها صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز سوم التركية وعائلة الذخائر الذكية المصغرة، فضلا عن قدراتها المتقدمة في القتال الجوي وإسقاط الأهداف المحمولة جوا.
3: وزودت بمقدار بأنظمة إلكترونية بالغة التعقيد من أبرزها رادار مودار الوطني المعتمد على تقنية إيجاب الطور النشط وحواسيب ذكاء اصطناعي لمعالجة البيانات ونظام اتصال مزدوج عبر الأقمار الصناعية، يسمح بالتحكم بها وراء خط الأفق ودون التقييد بمدى محطات التوجيه الأرضية التقليدية. وتعد برقدان من أثقل المسيرات تكلفة. تتراوح تكلفة النسخ الحديثة منها مثل الطرازين بي وسي بين 25 إلى 35 مليون دولار للطائرة الواحدة، وترتبط غالبا بصفقات كبرى متكاملة تشمل محطات التحكم وأنظمة الاتصالات والتدريب ونقل التقنية. وتجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت قد وقعت في يوليو 2023 أضخم صفقة تصدير دفاعي فردية في تاريخ تركيا بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار للحصول على هذه المسيرات، ليشكل إسقاطها في أجواء الجوف ضربة قاسية ونوعية لهذه المنظومة المتقدمة، وتأكيدا على كفاءة الدفاعات الجوية اليمنية في إفشال أحدث التقنيات العسكرية.

إنجاز جديد للدفاعات الجوية اليمنية بإسقاط طائرة بيركدار أجنجي القتالية بدون الطيار المتطورة تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة الجوف. بيركدار أجنجي هي طائرة قتالية تركية ثقيلة بلا طيار، طورتها شركة بيكار لتكون منصة استراتيجية تتجاوز بكثير فئة بيركدار TB2، وهي أقرب من حيث الحجم والحمولة إلى طائرة استطلاع وقاذفة خفيفة غير مأهولة، وليست مجرد مسيرة تكتيكية تحمل صواريخ صغيرة. نفذت أول رحلة لها في دي لها في

0: قدماً، ويمكنها البقاء في الجو لأكثر من 24 ساعة. وتتميز الطائرة بنطاق طيران تشغيلي يصل إلى 7500 كيلومتر. أما بالنسبة للمواصفات الفنية، فيبلغ طول الطائرة 20 متراً عرضاً و12 متراً فاصل 3 طولاً، فيما يبلغ أقصى وزن للإقلاع 6 أطنان، وتبلغ سعة الحمولة طن ونصف. لدى الطائرة محركان توربينيان، وتبلغ سرعة الطائرة بين 240 إلى 361 كيلومتر للساعة. الطائرة مجهزة برادار AESA متعدد الأوضاع، ورادار ذي فتحة اصطناعية SAR، ورادارات جوجو، مما يسمح لها بمحاكاة أدوار كانت تقتصر تقليدياً على الطائرات المقاتلة. الميزة الأبرز لأجنجي هي قدرتها على حمل ذخائر ثقيلة ومتنوعة، وليست فقط صواريخ MAM الخفيفة. ومن أبرز الأسلحة التي جرى اختبارها صواريخ كروز بعيدة المدى، حيث تتميز الطائرة بقدرتها الفريدة على إطلاق أسلحة جو أرض ثقيلة بعيدة المدى مثل صاروخ كروز SOM وصواريخ دفاع جوي متنوعة. وتستخدم الطائرة الأقمار الصناعية ضمن خط البصر LOS وخارجه BLOS عبر شبكات ساتكم للتحكم عن بعد عالمياً.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية. سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غداً. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
13: سام FM عدنا.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، وننتقل وإياكم إلى الفقرة الرئيسة للحديث عن آخر المستجدات في المرحلة الجديدة من الردع اليمني للعدو السعودي على ضوء البيانات والعمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية وما حملته من تطورات ميدانية واستراتيجية. نناقش كل ذلك مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد داود، الكاتب والمحلل السياسي. حياكم الله أستاذ أحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: بداية، في ظل الإنجازات المتلاحقة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية من إسقاط أحدث الطائرات التجسسية والقتالية إلى توجيه ضربات نوعية لمنشآت العدو الحيوية، يبدو أن معادلات المواجهة تشهد تحولا استراتيجيا غير مسبوق. كيف تقرؤون أستاذ أحمد هذه المتغيرات، وما الذي تعنيه في سياق معركة كسر العدوان والحصار؟
1: نعم، أولا التحية لكم والأستاذ المستمعين. وحقيقة الأمر أن القوات المسلحة اليمنية هي دخلت مرحلة مصرية في مواجهة العدو السعودي خلال هذه الجولة من المواجهة، والهدف الاستراتيجي لهذه المواجهة هي كسر الحصار وإنهاء العدوان وإنهاء الاحتلال، وفق ما تفضل به بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، الذي افتتح به هذه المعركة في البيان الأول في من العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. وهذه التطورات التي تحدث هي نتيجة صبر ومعاناة كبيرة جدا للشعب اليمني خلال 12 عاما من العدوان ومن الحصار ومن الاحتلال لليمن، دون أن يفكر العدو السعودي أو أن يتحمل أدنى مسؤولية لمآلات أو لآثار وإنعكاسات هذا الحصار والعدوان على الشعب اليمني. حقيقة الشعب اليمني يعني دفع أو تعرض لآلام كثيرة، ويعني محطات كبيرة من الألم ومن الأوجاع الكبيرة نتيجة هذا العدوان ونتيجة هذا الحصار، ولذلك جاءت هذه المرحلة لتستوجب على الشعب اليمني وعلى القيادة وعلى الجميع أن يتحرك وأن يكون في خندق واحد لمواجهة هذا العدوان وإنهاء هذا الحصار. لذلك طبيعي أن تأتي هذه العمليات بقسوتها وبقوتها وبعنفوانها بمجرد أن أتى العدو السعودي واستهدف مواقع في محافظة الحديدة. جاء الرد اليمني بكل قوة وبكل عنفوان ليضرب موانئ وشركات النفط في جيزان وفي ينبع. ثم حاول العدو السعودي أن يأتي بورقة جديدة في إطار هذه المعركة وفي إطار هذه المواجهة من خلال استخدام الطائرات المسيرة التركية، معتقدا بأن هذه الطائرات ستحدث نوعا أو فارقا كبيرا في هذه المواجهة، بناء على ما تتحدث به وسائل إعلامهم وكذلك المنظرين بأن هذه الطائرات كان لها دور كبير في ليبيا في مواجهة جماعة حفتر، وأنها حققت انتصارات كبيرة في تلك المواجهات. لكن القوات المسلحة اليمنية فاجأتهم ووجهت صفحة جديدة لهذه الطائرات المسيرة المتطورة جدا، وهي من صناعة تركية، لتثبت فإن كل المحاولات السعودية باءت بالفشل، وأننا لا نزال في البداية، ولا تزال لدينا الكثير من أوراق القوة لاستخدامها في مواجهة السعودية، وأن الهدف الاستراتيجي الذي وضعته القوات المسلحة اليمنية وكذلك القيادة اليمنية المتمثل في إنهاء العدوان وكسر الحصار وإنهاء الاحتلال قد آن أوانه، وأنه لا يمكن أن نتراجع قيد أنملة عن تحقيق هذا الهدف، وهو هدف استراتيجي يسعى الشعب اليمني إلى تحقيقه بكل ما أوتي من قوة.
0: نعم، ما الذي يمثله إسقاط طائرة بيرقدار إكنجي أستاذ أحمد من حيث قيمتها العسكرية والتقنية، وكذلك ما الرسائل التي يبعث بها هذا الإنجاز بشأن تطور الدفاعات الجوية اليمنية وقدرتها على التعامل مع أحدث المنظومات الجوية؟
1: أولا، الدفاعات الجوية اليمنية هي قطعت شوطا كبيرا من ناحية التطور ومن ناحية التقنية، وقد كان لهذه التقنية وهذا التطور الكبير أنه تمكننا خلال مرحلة استناد غزة من عام 2023 إلى عام و25 من إسقاط أكثر من 25 طائرة مسيرة أمريكية متطورة من يعني من نوع MQ9. ويعني أي طائرة مسيرة يعني قادمة ستخترق الأجواء اليمنية فإنها ستكون أمام مرمى الدفاعات الجوية اليمنية، لأن الطائرات الأمريكية المسيرة وخاصة MQ9 هي من أحدث الطائرات المسيرة المتطورة، وكذلك تم أسقطنا في السابق طائرات صينية وطائرات يعني متعددة في هذا الجانب. ولكن ماذا بإمكان هذه الطائرات الأخرى أن تقدم أو أن تحقق من إنجازات، خاصة وأنه تم إسقاط الطائرات الأمريكية المسيرة؟ السعودي هو حاول أن يستعين بالطائرة التركية مثل ما ذكرت سابقا، وخاصة أنهم يتحدثون بأن هذه الطائرة كان لديها قدرة على إحداث عمليات نوعية ونقلة نوعية في المعارك في ليبيا، معتقدين أنها ستوجه رسالة إلى القوات المسلحة اليمنية بأننا نستخدم نوع جديد من هذه الأسلحة. لكن القوات المسلحة اليمنية فاجأتهم بإسقاط هذه الطائرة، والتأكيد بأن قوات الدفاع الجوي تمتلك من القدرات ما يجعلها أن تسقط أي طائرة مسيرة في أجواء اليمن. وعلى العموم فإن الدفاع الجوي اليمني هو قطع شوطا كبيرا من التطور، وهو يعني وصل إلى مرحلة أنه كاد أن يسقط طائرات حربية F-18، وكاد أن يسقط طائرات شبحية أمريكية باعترافات الأمريكيين أنفسهم. وبالتالي فإنه أي محاولات لاختراق الأجواء اليمنية فإنها ستواجه الكثير من المشاكل وتواجه الكثير من العقبات، وخاصة الطائرات المسيرة، لأن الطائرات المسيرة وفقا للقراءة العسكرية، وأنا لست يعني محللا عسكريا، لكن وفق القراءة العسكرية بأنه الطيران المسير هو يأتي في المقدمة لتمشيط الأجواء وجمع الكثير من المعلومات، وبناء على هذه المعلومات فإن الطائرات الحربية تنطلق لتنفذ أهدافها في العمق اليمني أو في أي مكان من خلال جمع هذه المعلومات. فإذا فشل الطيران المسير فإنه سيفشل بالتأكيد الطيران الحربي، فمثل ما فشلت MQ9 الأمريكية اضطر الأمريكي إلى أن يعلن انسحابه من اليمن وأن يواجه عمى استخباراتي وأن يواجه مشاكل كبيرة داخل اليمن. هذه هي المعادلة وهذه هي الاستراتيجية، ونحن الحمد لله بفضل الله وبعون الله نمتلك هذه القدرات، ونمتلك ما هو أكبر، والقادم إن شاء الله تعالى ستكون هناك مفاجآت كبيرة يعني ستبهر العدو وستجعله يركع ويأتي ذليلا للحلول السلمية ويبتعد عن الحلول العسكرية.
0: نعم أستاذ أحمد، إلى أي مدى يؤكد تتابع إسقاط الطائرات المتطورة من وينغ لونغ إلى برغدار أكانجي أن سماء اليمن لم تعد مستباحة، وأن العدو بات مضطرا لإعادة حساباته العسكرية والاستخباراتية؟
1: نعم، هو يعني مثل ما ذكرت بأنه أي محاولات لاختراق الأجواء اليمنية سواء بالطيران المسير أو الطيران الحربي فأنه يواجه عقبة كبيرة جدا تتمثل في منظومة الدفاع الجوي اليمني. هذه المنظومة هي أصبحت متطورة إلى درجة كبيرة جدا، وتمتلك نوع من الأسلحة الذي لا تمتلكه الكثير من الدول المتقدمة. لذلك عندما تحاول يعني ميزة العدو السعودي أو الأعداء بشكل عام الذين يواجهون الجمهورية اليمنية، ميزتهم أنهم كانوا يتفوقون على اليمن في الجانب في القدرات الجوية أو في الطيران الحربي، ولذلك كانوا يدخلون إلى الأجواء اليمنية وينفذون عملياتهم ويستهدفون مخازن الأسلحة ويستهدفون تحركات الجيش ويستهدفون كل شيء، حتى أنهم وصل بهم الحال إلى أنهم عن طريق الطيران الحربي كانوا يستهدفون المدنيين وهم في منازلهم. فهناك حصيلة خلال العدوان السابق، العدوان الأمريكي السعودي على بلادنا من خلال من عام 2015 إلى عام 2022، أن هناك ما يقارب 40,000 ما بين شهيد وجريح من المدنيين نتيجة هذه الغارات ونتيجة هذه العمليات والطلعات الجوية، حتى وصل بهم الحال أن هذه الطلعات الجوية كانوا المتدربين الذين يتخرجون من الكليات الحربية يقودون هذه الطائرات لعمليات تدريبية في أجواء اليمن وينفذون بها عمليات داخل العمق اليمني. هذه الإمكانات والقدرات العسكرية الجوية الحمد لله في هذه المعركة أصبحت محيدة، لا نقول 100% ولكن نقول في حدود 80%. لا تستطيع الآن أي طائرات طائرات في اختراق الأجواء اليمنية أو تنفيذ عمليات مسلحة داخل العمق اليمني إلا إذا كانت من النوع المتطور جدا، وخاصة إذا كان من طائرات F-35 أو طائرات شبحية. حتى الطائرات الشبحية التي استخدمتها القوات المسلحة الأمريكية في عدوانها على اليمن في عام 2023 وعام 2024 هي واجهت متاعب جدا وواجهت صعوبات جدا، واعترف الأمريكيون أنفسهم أن القوات الدفاع الجوي اليمني كاد أن يسقط طائرة أمريكية متطورة من نوع F-35.
2: نعم.
1: أيضا هناك اعترافات بأنه تم إسقاط طائرة F-18 في البحر الأحمر خلال معركة اليمن مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2: صحيح.
1: لذلك هذا السلاح الاستراتيجي الذي كانت تراهن عليه السعودية في معركة السابقة عام 2015 وقد فشل، وهم الآن في مأزق كبير وفي مستنقع كبير، وليس أمامهم سوى تلقي المزيد من الضربات والضربات الموجعة والمؤلمة والرد القاسي والمباشر القوي بإذن نعم. الله تعالى.
2: نعم أستاذ أحمد، كيف أسهمت العمليات الأخيرة سواء في الجو أو في العمق السعودي في ترسيخ معادلة الردع وتغيير قواعد الاشتباك، وما الذي تعنيه معادلة الحصار بالحصار والمنشأة بالمنشأة والتصعيد بالتصعيد في هذه المرحلة؟
1: من مميزات العمليات اليمنية الأخيرة هي سرعتها في الرد، يعني بمجرد أن أقدم العدو السعودي على استهداف محافظة الحديدة وهو استهدف مناطق غير منشآت حيوية، جاء الرد سريعا جدا واستهدف يعني عمق العدو السعودي واستهدف المنشآت الاقتصادية، وهذا يعني يأتي تتويجا لما تحدث به السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب سابق له، عندما تحدث بأن أي حماقة سعودية في اتجاه اليمن فإن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية ستستهدف بشكل مباشر المنشآت الحيوية والنفطية للعدو السعودي. ونحن الآن في هذه المرحلة بالفعل لم نعد نهتم باستهداف المواقع العسكرية مثل ما كنا نعمل في الماضي، لأننا الآن في مرحلة تستوجب إيلام العدو السعودي ورفع الحصار وكسر الحصار اليمني. لذلك فإن أفضل الضربات هي عندما توجه بشكل كبير إلى المنشآت النفطية.
2: نعم.
1: هذه الضربات عندما توجه إلى المنشآت النفطية فإنها تكسر العمود الفقري للنظام السعودي وتجعله يتخبط وتجعله يأتي سريعا إلى الحل. ولذلك جاءت المعادلات الاستراتيجية في هذا التوقيت بالتحديد، معادلة الحصار بالحصار. نقصد بالمعادلة الحصار بالحصار أن العدو السعودي هو يفرض حصارا خانقا على الشعب اليمني منذ عام 2015، وإن خفت وتيرته منذ عام 2022 لكن ما زالت آثار هذا الحصار قائمة. فالسفن التجارية التي تأتي إلى اليمن هي تتعرض للتنكيل والتفتيش والتأخير في البحر نتيجة الهيمنة الأمريكية والسعودية، وكذلك مطار صنعاء الدولي ترفض المملكة العربية السعودية أن يفتح أمام الرحلات الجوية. ولذلك فإننا عندما نقول معادلة الحصار بالحصار فإننا نستهدف السفن السعودية في البحر مثل ما يستهدفون السفن اليمنية في البحر، ونستهدف المطارات مثل ما يستهدفون مطاراتنا، ونستهدف المواني مثل ما يستهدفون المواني. فإذا جاءوا بتصعيد عسكري عدواني فإننا سنأتي بعدواء، فإننا سنأتي برد لهذا العدوان، وهنا تسمى معادلة التصعيد بالتصعيد.
2: نعم. ما الأهمية العسكرية أستاذ أحمد والاقتصادية لاستهداف منشآت جيزان وينبع، وكيف تعكس هذه العمليات استراتيجية يمنية تستهدف مفاصل الاقتصاد السعودي، وما هي الرسائل التي تحملها للمرحلة المقبلة؟
1: النظام السعودي بطبيعة الحال هو اقتصاد يعتمد، هو اقتصاد ريعي، يسمى باقتصاد ريعي، يعتمد بشكل أساسي على النفط وعلى يعني مشتقات النفط. والمملكة العربية السعودية فيها الكثير من آبار النفط وفيها الكثير من الحقول النفطية والصادرات النفطية، ويعني وهناك موانئ لتصدير النفط على البحر الأحمر، وهناك موانئ لتصدير النفط في المنطقة الشرقية باتجاه مضيق هرمز. ولكن عندما حدثت يعني العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتم إغلاق مضيق هرمز، لم تتمكن المملكة العربية السعودية من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز، فلجأت إلى ميناء ينبع عن طريق الأنابيب التي هي ممتدة من المنطقة الشرقية في السعودية إلى المنطقة الغربية. وهذه يعني الأنابيب استطاعت من خلالها السعودية أن توجد لها بديل في التصدير، لتتجه ناقلات النفط العملاقة إلى آسيا وإلى جنوب شرق آسيا عن طريق مضيق باب المندب، يعني من من من البحر الأحمر تتجه هذه الناقلات إلى مضيق باب المندب، ثم تتجه إلى المحيط الهندي، ثم إلى الصين فالهند وكوريا الشمالية واليابان وتايوان وغيرها من الدول التي هي تعتبر في جنوب شرق آسيا. وهذه الدول هي تستورد بشكل أساسي النفط السعودي، ويعني تعتمد عليه بشكل كبير في اقتصادياتها. لكن الآن عندما يأتي الحصار اليمني على المملكة العربية السعودية وعلى العدو السعودي بالتحديد في البحر الأحمر، فأنه يوقف كل هذه صادرات النفط هذه المتجهة إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، وهي يقدرها الخبراء الاقتصاديون بأكثر من 4 ملايين برميل نفط يوميا. ولذلك فإن السعودية هي تخسر يوميا 4 ملايين برميل نفط نتيجة الحصار اليمني، وتخسر يعني ما يقارب 3 ملايين برميل نفط يوميا نتيجة إغلاق مضيق هرمز. هذا بيؤثر بشكل كبير على اقتصاد العالم ويؤثر بشكل كبير على اقتصادها، ولكنها الآن إذا استطاعت الآن أن تتحمل هذه التبعات باعتبار أنها تقدم نفسها كقوة اقتصادية في العالم، وتقدم نفسها بأن ما يحدث هو ليس استهداف للاقتصاد السعودي وإنما استهداف للاقتصاد العالمي، فإن صراخها سيعلو خلال فترة وجيزة لا تتجاوز أكثر من 2 أسبوع. لن تصمد المملكة العربية السعودية على الحصار اليمني في البحر الأحمر لأكثر من شهر، وأراهن على ذلك خلال منبركم إن شاء الله سام إثم.
3: نعم، يعني من خلال حديثكم عن الخسائر الاقتصادية للعدو السعودي، إلى مدى برأيكم بدأت عمليات الردع تنعكس على قطاع النفط السعودي؟ مثلا شركة أرامكو، والجميع يعرف مدى أهمية هذه الشركة تحديدا، شركة النفط للعدو السعودي، وكذلك أسواق الطاقة وحركة الملاحة والتأمين، أيضا الأسهم في انخفاض بشكل مستمر منذ إطلاق عملية الحصار بالحصار من قبل القوات المسلحة اليمنية. نستطيع اليوم أن نقول أن الاقتصاد السعودي أصبح أحد أبرز ميادين المواجهة؟
1: هو بالتأكيد كل الضربات الآن تتوجه بشكل مباشر نحو الاقتصاد السعودي، لكن بطبيعة الحال الاقتصاد السعودي هو اقتصاد قوي، يعني منذ سنوات منذ عقود هو اعتمد على تصدير البترول، واعتمد على يعني إيرادات كبيرة جداً يحصل عليها من خلال تصدير البترول. تخيلوا أنه يتم مثلا إذا تم تصدير 7 ملايين برميل في اليوم، وإذا كان قيمة البرميل في حدود $60، فإن المبلغ مهول جدا. هذه الأموال هو راكمها على مدى سنوات وعلى مدى عقود كثيرة. لذلك عندما نقول أن الاقتصاد السعودي سيتأثر الآن، هو بالفعل يتأثر، ولكن لأن الاقتصاد السعودي في حد ذاته يعني متماسك، فإنه قد ربما يوهم الآخرين أنه يستطيع الصمود. لكن التبعات الكبيرة هي ستنحكس على أسعار الطاقة العالمية، أسعار النفط هي سترتفع بشكل كبير جدا. وكما هو ملاحظ أنه منذ بدء الحصار اليمني على منذ قرار الحظر البحري للعدو السعودي، كان سعر البرميل النفط تقريبا في حدود $87، ولكنه الآن تجاوز حاجز 100. هذه الارتفاعات الكبيرة هي تأثر بشكل كبير على أسواق الطاقة العالمية، أيضا يؤثر على ارتفاع الكلفة، يعني شركات التأمين نتيجة المخاطر الكبيرة في مضيق هرمز والبحر الأحمر هي لا تغامر بشكل كبير بإرسال سفنها العملاقة إلى هذه المنطقة، وإذا ما غامرت فإنها تشترط دفع تأمين وتكاليف باهظة جدا. فإذا افترضنا على سبيل المثال أن التأمين 100 مليون دولار فإنها ستضاعف هذه التكلفة إلى 200 مليون دولار. نعم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الطريق في حد ذاته عندما السعودية تريد أن تصدر ناقلات النفط من البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، فإن الطريق يكون مختصرا يعني في حدود ما يقارب يعني نضع تقريبا في حدود ما يقارب 25 يوما. ولكن الآن السعودية لديها خيار آخر، وهو أنها تسلك طريقا آخر وهو طريق رأس الرجاء الصالح، بحيث أن هذه السفن ومشتقات النفط العملاقة تمر من مضيق قناة السويس ثم تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط ثم تنعطف باتجاه إفريقيا حتى تصل إلى المحيط الهندي ثم تصل إلى وجهتها في جنوب وجنوب شرق آسيا. هذه تستغرق مسافة تقدر ب 45 يوما، يعني مدة طويلة وتكلفة طويلة وإرهاق شديد جدا، إضافة إلى أن السفن العملاقة السعودية التي تحمل مثلا 2 مليون برميل نفط هي لا تستطيع أن تمر من قناة السويس لأنها قناة صناعية وضيقة، لكنها تستطيع أن تمر من مضيق باب المندب. إذن كل العموم كلها هي مخاطر وتحديات كبيرة جدا تواجه الاقتصاد السعودي، ثم أننا لازلنا في المرحلة الأولى من التصعيد. نعم. يعني لازلنا الآن في المرحلة الأولى، فإذا ما انتقلنا إلى المرحلة الثانية من التصعيد ستكون الكلفة أكبر، وخاصة إذا ما تم واستهدفنا بشكل رئيسي المنشآت وحقول النفط والغاز السعودية في جيزان، في جدة، في أرامكو، في رأس التنورة. هذه كلها ستشل القطاع الاقتصادي بالتأكيد. وإذا ما تطور الأمر واستمرت المعركة إلى مدة أطول فإنه قد ربما نستهدف مراكز التحلية، وقد نستهدف المنشآت الحيوية التي بنتها السعودية وتراهن عليها في رؤية 2030.
3: نعم.
1: إذن كل المؤشرات توحي وتدل على أن العدو السعودي لا يمكن أن يصمد أمام المواجهة هذه الأخيرة مع اليمن، وأنه سيأتي خاضعا وراكعا وذليلا، وسيستنجد بالعماني وبالمصري وبالباكستاني، وسيطلب من اليمنيين أن وسيقدم التنازلات، وسيأتي صاغرا شاء أم أبى.
2: نعم، إذن هي هذه الخيارات التي ستكون أمامه إذا ما استمر في عدوانه أو ما انتقلنا إلى المرحلة الثانية من التصعيد. أستاذ أحمد، في ظل تصاعد الخسائر هذه العسكرية والاقتصادية وتفاقم العجز وارتفاع أسعار البترول والنفط في العالم، هل دخل النظام السعودي، نستطيع أن نقول خلاص النظام السعودي دخل مرحلة الاستنزاف الاستراتيجي؟ طيب ما هي الخيارات المتبقية أمامه إذا استمر هذا العدوان، إذا استمر في تعنته، إذا استمر في إصراره على موقفه وعدم فك الحصار على بلادنا؟
1: هو في حقيقة الأمر نحن أمام عدة خيارات وأمام عدة احتمالات قد يلجأ إليها العدو السعودي. أهم هذه السيناريوهات أنه سيحرك الورقة العسكرية وسيحرك أدواته المتمثلة بالمرتزقة لإشعال الجبهات من جديد، وخاصة وبالتحديد جبهة مأرب وجبهة الجوف، لكن يخشى من النتائج ومن العواقب. فإذا ما تحركت هذه الجبهة باتجاه صنعاء فإنها ستنقلب عليه وبالا، وقد ينقلب السحر على الساحر، وبدلا من التقدم ويعني قطع مسافات باتجاه صنعاء قد تتمكن القوات المسلحة وأبطال الجيش من السيطرة وتحرير مدينة مأرب. ويعني التجارب السابقة هي أثبتت فشل هذا الحل العسكري. فكم يعني في ظل الظروف التي كانت تواجه اليمن، وهي ظروف صعبة ومعقدة وإمكانات ضعيفة جدا، ظل المرتزقة يعني في جبال نهم وعلى تخوم صرواح، وظلوا سنوات متعاقبة وهم يحاولون التقدم صوب صنعاء وفشلوا وتحطمت كل أحلامهم وكل أمانيهم. لذلك فإن الخيار العسكري الذي تراهن عليه السعودية هو هي تعرف أن كلفته غير مجدية وغير مشجع، ولذلك الآن لا تظهر أي بوادر لتحريك هؤلاء المرتزقة وهؤلاء الخونة خونة البلد. ولكن قد تقدم على هذا الخيار إذا ما استمرت المعركة أو طال أمدها. الخيار الثاني وهو أنها تحاول أن تمتص الضربات وأن تقدم نفسها أمام العالم بأنها ضحية وبأنها ستواجه هذه المشاكل، ولكن العالم هو بطبيعة الحال لم يعد يهتم لمثل هذه المسائل، ولم يعد أمام السعودية من خيار إلا كما ذكرته سابقا هو الخيار الدبلوماسي، اللجوء إلى الوساطات، وهو الخيار الأنجع والأفضل والأسلم للمملكة العربية السعودية، أن تستعين بسلطنة عمان، أن تستعين بأي دولة أخرى للوساطة، أن تأتي لترضي الشعب اليمني، أن ترفع الحصار عن الشعب اليمني، أن ترفع الحصار عن المطارات وعن الموانئ وعن المنافذ البرية والبحرية، وأن تعوض الشعب اليمني طيلة السنوات الماضية، لأن هذا القرار دخول الحرب في هذه المعركة هو لن تتوقف هذه الحرب حتى يتم كسر الحصار وتعويض اليمن، ويعني إيقاف العدو السعودي عند حده وعدم تدخله في الشأن اليمني.
3: نعم، منذ 2022 تقريبا أستاذ أحمد، ونحن قد جربنا هذا العدو السعودي فيما يتعلق بالملفات الدبلوماسية، المشاورات الدبلوماسية، وكذلك في الملفات الإنسانية مثل صرف الرواتب، مثل ملف الأسرى الذي كان يفترض أنه في الشهر الفائت أن يتم الإفراج عن الأسرى بحسب الاتفاق الذي تم في الأردن في عمان. اليوم أستاذ أحمد، هل أو كيف ترتبط عملية الردع باستعادة الحقوق الاقتصادية للشعب اليمني، في مقدمتها عائدات النفط المنهوبة وكذلك الغاز، رفع الحصار، صرف المرتبات، التعويضات الكاملة؟ هل أصبحت هذه الملفات جزءا من معادلة فرض الاستحقاقات؟
1: نعم، هو بالضبط. كنا في عام 2022 قد دخلنا في عملية مفاوضات وحوارات دبلوماسية مع العدو السعودي، هذه أفضت إلى ما يسمى بخارطة الطريق. خارطة الطريق هي تضمنت عدد من الإجراءات التي يجب على العدو السعودي أن ينفذها لانتهاء الحرب في اليمن ووصولا إلى الحل السياسي، يعني المرحلة السياسية. تضمن الحل أنه إيقاف الغارات العدوانية السعودية على اليمن مقابل أن يتوقف اليمن عن القصف الصاروخي والبالستي على المملكة العربية السعودية وعلى الإمارات. بقيت الجوانب الإنسانية لم يلتزم بها العدو السعودي، لم يلتزم بإطلاق سراح الأسرى، لم يلتزم بدفع تعويضات الحرب، لم يلتزم يعني بترك ثروات اليمن خاصة النفطية والغازية، لم يلتزم بدفع الرواتب اليمن التي كان ينهبها من خلال بيع الثروات النفطية والغازية وإيداعها في البنك الأهلي السعودي. لذلك يعني بعد مرور 4 سنوات والشعب اليمني يقول لعل وعسى أن تستجيب السعودية، أن تحكم عقلها، أن تحكم ضميرها، إلا أنها كانت في كل مرحلة تفضل العناد وتفضل الخيارات العسكرية على كل الحلول الدبلوماسية والسياسية. لذلك جاءت هذه المرحلة لتكون فاصلة، كما سماها السيد القائد عبد الملك بدر الدين السعودي حفظه الله، بأنها مرحلة مفصلية، يعني مرحلة ليست نزهة كما تحدث، وهذه المرحلة هي لابد أن نخرج منها بحقوق أو بمعاهدات أو بمفاوضات أو بأي شيء، لابد أن نخرج فيها أن يخرج فيها الشعب اليمني حرا عزيزا كريما وقد استعاد كل حقوقه وإمكاناته المسلوبة. لابد أن يكسر الحصار، لابد أن تفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية، لابد أن يخرج العدو السعودي أو المحتل السعودي من الأراضي اليمنية، ولابد أن تعود ثروات اليمن النفطية والغازية إلى الشعب اليمني، وإن كانت بخطوات، يعني ليست بخطوات سريعة وإنما يعني بخطوات متعاقبة، ولكن هذه الأهداف الاستراتيجية يجب أن تتحقق والهدف الأساسي والرئيسي من هذه المعركة معركة كسر الحصار هي تأتي في هذا السياق وفي هذا المخطط.
2: نعم، ختاما معكم أستاذ أحمد، في ضوء هذه الإنجازات الميدانية والتطورات العسكرية والاقتصادية، هل يمكن القول أن اليمن انتقل من مرحلة الدفاع وامتصاص العدوان إلى مرحلة فرض معادلات الردع والسيادة بما يجبر العدو على إعادة حساباته العسكرية والسياسية والاقتصادية؟
1: نعم، هو بطبيعة الحال اليمن منذ عام 2023 في مرحلة إسناد غزة، هو تحول إلى قوة إقليمية، لكن الجميع لا يريد أن يستوعب هذه المعادلة. الدول العربية والإسلامية أو الدول المحيطة هي لا تريد أن تستوعب أن اليمن انتقل من مرحلة البلد الضعيف، البلد الهش، البلد الفقير، إلى البلد الذي يفرض المعادلات بالقوة العسكرية ويفرض وجوده عن طريق قوته العسكرية التي تتراكم من يوم إلى آخر. لكن الآن هذه الوقائع هي تجعل هذه الدول تؤمن بأن اليمن يعني بات مختلفا عما كان عليه في السابق. اليمن الآن هو يمتلك صواريخ فرد صوتية لا تمتلكها أي دولة عربية. اليمن الآن يمتلك قوات يعني منظومة دفاع جوي لا تمتلكها أي دولة عربية، وربما أن لدينا من الأسلحة الغير التي لم يتم الكشف عنها لا تمتلكها الكثير من هذه الدول. وبالتالي نحن خلال السنوات الماضية راكمنا قوة عسكرية هائلة، وهذا يعني هذا كان هو الاتجاه الصحيح، لأنه عندما تبني قوة عسكرية فإنك بعد ذلك تستطيع أن تحمي اقتصادك، تستطيع أن تحمي أمنك، تستطيع أن تحمي شعبك، تستطيع أن تعمل كل شيء. صحيح أننا يعني ونتيجة لهذه المراكمة وتراكم القوة العسكرية كان يعني لدينا يعني مشاكل اقتصادية هي في المقام الأول هي التي تسبب لنا الكثير من الإزعاج، ولكن إن شاء الله تعالى في المراحل المقبلة وفي السنوات المقبلة وبعد أن نتمكن من إيقاف العدو السعودي من تدخلاته في الشأن اليمني، وبعد أن نجبره على دفع التعويضات وأن نجبره على رفع الحصار، سيكون إن شاء الله هناك يمن مختلف، يمن مزدهر، يمن يعني سيفرض إرادته وقوته وصلابته على المنطقة وعلى العدو الصهيوني بالتحديد، على العدو الصهيوني بالتحديد.
2: نعم، شكرا لكم أستاذ أحمد داود الكاتب والمحلل السياسي على مشاركتكم، ودائما حسن تعاملكم واستجابتكم معنا.
1: الشكر لكم جزيلا.
2: ولكم كذلك الشكر، في أمان الله.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلده، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: بعد تحييد MQ9 وإسقاط بيرغدار أكنجي من أول جولة، الدفاعات الجوية اليمنية تضيق خيارات الأعداء. كتب نوح جلاس على غرار بقية وحدات القوات المسلحة: تواصل الدفاعات الجوية اليمنية فرض معادلات الردع في سماء اليمن بعد أن أثبتت خلال فترة قياسية أنها قادرة على تقويض أكثر الوسائل الجوية تطوراً وإفشال رهانات الأعداء على التفوق التقني والجوي. ومع كل مرحلة من مراحل التصعيد التي تناوبت فيها قوى الاستكبار أدوارها العدوانية ضد بلادنا، تتكشف حقيقة أن الأجواء اليمنية لم تعد ساحة مفتوحة للطائرات المعادية كما كانت تراهن عليه قوى العدوان. ليتأكد للجميع أن سماء اليمن أصبحت بيئة قتالية شديدة الخطورة، تفرض على الأعداء مسارات لإعادة حساباتهم قبل الدفع بأي منصة جوية جديدة، سواء كانت أمريكية أو تركية أو صهيونية أو غيرها. ويأتي الإعلان للقوات المسلحة اليمنية بإسقاط طائرة الاستطلاع المسلحة بيرغدار أكنجي التركية الصنع التابعة للعدو السعودي ليؤكد أن منظومة الدفاع الجوي اليمنية تمتلك قدرة متنامية على مواجهة منصات جوية متعددة المنشأ والتقنيات، مما يؤكد تطورا واضحا في منظومات الرصد والتتبع والاشتباك.
1: وبالنظر في البيان المقتضب للقوات المسلحة اليمنية الذي أوضح فيه العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط الطائرة التركية أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة الجوف بسلاح مناسب، فإن توصيف وسيلة الإسقاط بحد ذاته يعد رسالة تحمل في طياتها العديد من الدلالات، حيث أن عدم الإصفاح عن نوع الدفاعات المستخدمة يشير إلى امتلاك القوات المسلحة طرازات دفاعية متعددة تثبت فعاليتها ونجاعتها في أول اختبار. ويمثل هذا التطور محطة لافتة في مسار المواجهة الجوية، فبيرغدار أكنجي تعد أحدث وأثقل الطائرات المسيرة التركية، وقد صممت لتنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم بعيد المدى وتحمل ذخائر متنوعة، وهو ما يشير إلى أن الرياض حاولت الدفع بمنصة أكثر تطورا لتعويض الفشل الذي منيت به الوسائل الجوية الأخرى مثل طائرة MQ9 الأمريكية التي حاولتها اليمن إلى مسخرة أمام العالم، وجعلت العدو الأمريكي يواجه أزمات متعددة أدناها إلغاء صفقة دولية بالمليارات الدولارات لهذا النوع من الطائرات، فضلا عن إسقاط سمعة الأسلحة التي تتباهى بها الولايات المتحدة. وتكشف عملية الإسقاط أن هذا الرهان لم يحقق أهدافه، وأن إدخال طائرة تركية متطورة إلى ساحة المواجهة لن يغير من معادلة السيطرة الجوية التي فرضتها دفاعات اليمنية، حيث انتهت المحاولة السعودية بخسارة المعركة منذ أولى مشاركاتها المعلنة.
0: وفي سياق لا يمكن قراءة إسقاط بيرغدار أكنجي بمنأى عن السجل الطويل للدفاعات الجوية اليمنية في مواجهة الطائرات الأمريكية، فقد تمكنت القوات المسلحة خلال سنوات العدوان الماضية من إسقاط أكثر من 25 طائرة أمريكية من طراز MQ9 في عمليات متكررة، وهو ما حرم الولايات المتحدة من إحدى أهم أدواتها في الاستطلاع والاستهداف. وأثبت أن الطائرة التي كانت توصف بأنها إحدى أكثر المسيرات تطوراً لم تعد قادرة على العمل في الأجواء اليمنية. أدى هذا الاستنزاف المتواصل إلى تقليص فعالية الطائرات الأمريكية في تنفيذ المهام الاستخبارية والهجومية، كما فرض على واشنطن إعادة تقييم أسلوب استخدامها لهذه المنظومات في مسرح العمليات اليمني. وخلال التصعيد السعودي الأخير أعلنت القوات المسلحة اليمنية أيضا نجاح دفاعاتها الجوية في طرد تشكيلات قتالية جوية سعودية وإجبارها على مغادرة الأجواء اليمنية، وهو تطور يؤكد أن مهمة الدفاعات الجوية تتجاوز إسقاط الطائرات المسيرة إلى القدرة على حرمان الطيران الحربي من حرية الحركة والاقتراب من أهدافه، فضلا عن تمكنها من إحباط العمليات العدائية التي كان يخطط لها العدو السعودي.
1: ولو عد عدنا إلى الذاكرة القريبة قليلا، فقد برز هذا التطور بصورة أوضح خلال المواجهات مع العدو الصهيوني، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات ملاحقة للطائرات المعادية بما فيها مقاتلات F-35 التي تعد أحدث الطائرات الشبحية المقاتلة التي تتباهى بها الولايات المتحدة، في حين أقر العدو الصهيوني بأن طياريه لم يحصلوا إلا على فرصة ضيقة للانسحاب، وهو اعتراف يكشف حجم الضغط الذي واجهته هذا النوع المتطور من المقاتلات داخل المجال العملياتي اليمني. وتشير هذه المعطيات إلى أن الدفاعات الجوية اليمنية أصبحت تعمل وفق منظومة متكاملة تبدأ بالرصد المبكر مرورا بالتتبع والملاحقة وصولا إلى الاشتباك وإجبار الطائرات المعادية على الانسحاب أو إسقاطها مهما كان تطورها. ومن الناحية العسكرية، فإن انتقال السعودية إلى استخدام دائرة بريغدار أكنجي يحمل دلالة واضحة على البحث عن بدائل بعد تراجع جدوى الوسائل السابقة، إلا أن إسقاطها السريع يبعث برسالة معاكسة تماما، مفادها أن المشكلة الرئيسة التي يواجهها العدو ومشغلوه تتمثل في البيئة العملياتية التي أصبحت معادية لأي نشاط جوي يستهدف اليمن.
0: كما يؤكد ذلك تضييقا متزايدا في خيارات العدو، فخسارة الطائرات الأمريكية المتطورة ثم إخفاق المنصة التركية إلى جانب صعوبة عمل الطيران الحربي يعني أن مساحة المناورة الجوية أصبحت أضيق بكثير مما كانت عليه في المراحل السابقة. هذه التطورات تؤكد أن أي محاولة لإعادة فرض التفوق الجوي عبر إدخال منصات أحدث أو أكثر تطوراً ستواجه تحدياً متصاعداً في ظل استمرار تطور قدرات الدفاع الجوي اليمني، وهو ما يجعل كلفة المغامرة الجوية المعادية ترتفع بصورة مستمرة ويحد من قدرة الأعداء على استخدام الطيران باعتباره أداتهم الأبرز. إجمالاً لما حصدته العملية النوعية الأخيرة من دلالات، فإن إسقاط بريغدار أكنجي يتجاوز كونه نجاحاً تكتيكياً في إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تستخدم لأول مرة، لينقل الصورة للجميع إلى تحول أوسع في ميزان القوى الجوية أصبحت فيه الدفاعات اليمنية رقماً صعباً في معادلة الرادع لترسخ في ذهنية الأعداء حقيقة أن سماء اليمن باتت تفرض قواعد اشتباك جديدة تجعل أي منصة جوية معادية عرضة للرصد والملاحقة والإسقاط مهما بلغ مستوى تطورها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: في أقل من أسبوعين سجلت الدفاعات الجوية اليمنية إنجازين نوعيين بإسقاط طائرتين مسيرتين مقاتلتين تابعتين للعدو السعودي، الأولى من طراز وينغ لونغ 2 في أجواء محافظة البيضاء، والثانية بريغدار أكنجي تركية الصنع في أجواء محافظة الجوف أثناء تنفيذهما مهام تجسسية وقتالية معادية. إسقاط أكنجي هو الأول من نوعه، إلا أنه يحمل أيضا أبعادا عسكرية تتجاوز إسقاط طائرة مسيرة، فهذا الطراز يصنف ضمن الطائرات القتالية غير المأهولة المتقدمة لما تتمتع به من قدرة على التحليق في ارتفاعات شاهقة وحمل ذخائر وصواريخ دقيقة واستخدام منظومات رصد واتصال وحرب إلكترونية متطورة. ومن ثم فإن نجاح الدفاعات اليمنية في اكتشاف الطائرة وتتبعها واستهدافها يؤكد انتقالها إلى مستوى متقدم من الرصد والاشتباك مع الأهداف الجوية ذات البصمة المنخفضة والقدرات التقنية العالية.
4: تم اسقاط طائرة مسيرة.
5: يحرقوا
4: يا ربي لك الحمد.
3: أما التوقيت فيكشف إصرار النظام السعودي على مواصلة التصعيد وخرق الأجواء اليمنية بالتزامن مع تحركاته العسكرية والعدوانية ضد المنشآت المدنية والخدمية. ويشير تكرار إرسال الطائرات المسيرة المسلحة إلى أن الرياض باتت تتجنب الزج بالطائرات المأهولة خشية تعرضها للاستهداف. كما تكتسب العملية أهميتها من مكان الاستهداف، فإسقاط أكنجي في الجوف بعد أيام من إسقاط وينغ لونغ في البيضاء يؤكد أن التغطية الدفاعية لم تعد محصورة في نطاق جغرافي محدود، بل امتدت إلى محافظات ومناطق عمليات متباعدة، وهو ما يعكس وجود منظومة رصد وإنذار وقدرة اشتباك تغطي مساحات واسعة من الأجواء اليمنية، وتحد من قدرة العدو على تنفيذ مهام الاستطلاع أو الإسناد أو الهجوم. توجه العملية رسالة واضحة إلى النظام السعودي بأن استمرار خرق السيادة اليمنية لن يمر دون رد، وأن سماء اليمن لم تعد مستباحة كما كانت خلال السنوات الأولى للعدوان، كما تحمل رسالة إلى الدول والشركات المصنعة للطائرات القتالية بأن التقنيات المتقدمة والدعاية المصاحبة لها لا توفر الحماية أمام دفاعات اليمن القادرة على الرصد والتتبع والإسقاط. وبالتزامن مع إجبار عدد من التشكيلات الحربية السعودية المعادية على مغادرة الأجواء خلال الأيام الماضية، تؤكد هذه العمليات أن الدفاعات الجوية اليمنية تمضي في مسار تصاعدي، وأن معادلة حماية السيادة تتعزز ميدانياً بما يرفع كلفة أي مغامرة جديدة ويفرض على العدو إعادة حساباته قبل تكرار أي حماقة.

0: اليمن غير وارد.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما؟
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم.
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عيأخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: مصافي أرامكو السعودية ومسارات تصعيد القوات المسلحة اليمنية وتداعياتها الاقتصادية. كتب منصور الوكالي: تعد مصافي النفط في السعودية العمود الفقري لقطاع طاقة العدو السعودي، وأحدى أكبر منظومات التكرير عالميا من ناحية القدرة الإنتاجية والتنوع الجغرافي والتكامل الصناعي، حيث تمتلك أرامكو السعودية شبكة واسعة تضم 17 مصفاة محلية وعالمية، نجحت في رفع إجمالي طاقتها التكريرية خلال عام 2025 بأكثر من 1% لتصل إلى 7.8 مليون برميل في اليوم. تتوزع هذه المنظومة بين 9 مصافي محلية تستحوذ على 63% من صافي الطاقة التكريرية، لتشكل مع منظومة التوزيع المحلية الممر الوحيد لتغذية السوق المحلية الضخمة، بينما تتلقى هذه المصافي الواقعة داخل المملكة إمداداتها الخام مباشرة من قطاع التنقيب والإنتاج في الشركة.
1: أما على الصعيد الدولي فتدير الشركة 7 مصافي خارجية موزعة على 3 قارات و6 دول بحصة تبلغ 57% من الطاقة التكرارية الصافية في قارة آسيا، ونحو 40% من الولايات المتحدة، إضافة إلى مصفى واحدة في بولندا بأوروبا. وفي ظل هذه البنية الواسعة تواصل أرامكو السعودية المضي قدما نحو تحقيق مستهدفات رؤيتها لرفع طاقة تكرير النفط داخل المملكة لتتراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، غير أن هذا المستقبل الاستراتيجي لقطاع الطاقة بات يواجه تحديات وجودية غير مسبوقة على وقع استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني وتبعاته الميدانية، خاصة بعد إعلان صنعاء إدخال أصول أرامكو في قائمة الاستهداف بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار المستمر منذ 12 عاما.
0: ومع دخول المواجهة مرحلة الردع إثر إعلان صنعاء تفعيل معادلة الحصار بالحصار وبدء تطبيقها عمليا عبر استهداف منشآت أرامكو الحساسة في جيزان وينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ردا على غارات سعودية استهدفت ميناء الحديدة وجزيرة كمران ومطار صنعاء، تلوح في الأفق ملامح مستقبل غامض ومكشوف لمنظومة الطاقة السعودية وتحول الشرايين الاقتصادية الكبرى لأرامكو إلى أهداف مباشرة في مرمى النيران، مما يضع استقرار خطوط الإنتاج والتصدير وخطط النمو المستقبلية للمملكة حتى عام 2030 أمام اختبار قاس قد يعيد رسم خريطة الطاقة والاستثمار في المنطقة بأسرها على وقع دوي الصواريخ وصرخات المرضى والعالقين على حد سواء.

المصافي النفطية والمنشآت النفطية كثيرة في المملكة، سنذكر أبرزها. مصفاة رأس تنورة، تعد مصفاة رأس تنورة أقدم مصافي النفط في السعودية وأكبرها بطاقة تكرارية تصل إلى 550 ألف برميل يوميا، وتأسست عام 1945 في المنطقة الشرقية لتشكل قاعدة رئيسية للإمدادات أو لإمدادات الوقود في المملكة عبر إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات وسوائل الغاز الطبيعية، فضلا عن كونها مركزا حيويا لتصدير المنتجات إلى الأسواق الأسيوية، ومدعومة بوحدات متطورة للتكسير الهيدروجيني والتحويل العميق ضمن برنامج مستمر لتحديث المرافق وتحسين الكفاءة التشغيلية، وهي هدف سابق للعمليات اليمنية، ويمكن تكرار الاستهداف حال استمرار التعنت السعودي. وتقدر المسافة الجوية بين العاصمة اليمنية صنعاء ومصفاة رأس تنورة الواقعة في السائل في الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية بمنطقة الدمام على الخليج العربي بنحو 1300 إلى 1400 كيلومتر تقريبا في خط مستقيم، بينما تتجاوز المسافة العملية عبر مسارات الطيران أو الطرق البرية إلى 1600 كيلومتر. ويمكن لليمن استخدام القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى في العمق السعودي مثل رأس تنورة من خلال طائرات صمات ثلاثة المسيرة، وهي طائرات انتحارية بعيدة المدى يقدر مدى عملياتها ما بين 1500 إلى 1700 كيلومتر، وقد أثبتت قدرتها سابقا في الوصول إلى منشآت أرامكو في رأس تنورة ومناطق الشرقية. كما يمكن لليمن استخدام الصواريخ الباليستية بعيدة المدى مثل طراز ذو الفقار، وهي صواريخ جرى الكشف عنها والتطور مدى استخدامها ليغطي مسافات تتجاوز 2000 كيلومتر، مما يجعل المنشآت الحيوية في أقصى شرق السعودية ضمن دائرة الاستهداف المباشر. أما الصواريخ المجنحة مثل طراز قدس وفلسطين فهي صواريخ قادرة على الطيران لمسافات بعيدة ومطاردة التضاريس وتفادي رصد منظومات الدفاع الجوي، وقد أدرجت ضمن العمليات المشتركة التي استهدفت البنية التحتية لشركة أرامكو، واستهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي أبان الإسناد اليمني لغزة في عمق فلسطين المحتلة، إضافة إلى مسيرات يافا وصواريخ الفرد صوتية والتشريذية متعددة الرؤوس وفلسطين 2، فماذا لو تم استهدافها؟

وأيضا من هذه المصافي مصفات جيزان أو ما يسمى جازان. تعتبر مصفات جازان أحدث مصافي النفط في السعودية بطاقة 400 ألف برميل يوميا. صممت لتكون جزءا من مدينة جازان الاقتصادية بهدف دعم التنمية في جنوب المملكة وتوفير منتجات طاقية عالية القيمة. تشكل أحد أبرز المشروعات الصناعية في المملكة ونموذجا فريدا لمفهوم التكامل بين التكرير والطاقة والاستدامة. تنتج مجموعة متنوعة من المشتقات تشمل البنزين والديزل منخفضي الكبريت والبرازيلين، فضلا عن تزويد محطة الكهرباء المتكاملة باللقيم اللازم، والمحطة هي الكبرى من نوعها عالميا بطاقة إنتاجية تبلغ 3.8 جيجاوات، ما يمكنها من تلبية احتياجات المصفى والصناعات المجاورة وتغذية ملايين المنازل بالكهرباء. تعتمد المصفى على منظومة ذكية لإدارة الطاقة والموارد، إذ تحول المقطرات الثقيلة إلى غازات صناعية وهيدروجين نقي بنسبة 99.9%، يستعمل لإنتاج وقود أكثر نظافة، وترتكز رؤيتها على مبادئ الاقتصاد الدائري، إذ تعالج رماد السناج الناتج عن العمليات الصناعية لاستخلاص معادن نادرة مثل النيكل والفاناديوم بقيمة تصل إلى 7200 طن سنويا، وتستعمل في صناعات استراتيجية. تقدر المسافة الجوية بين مصفات جازان الواقعة في مدينة جيزان الاقتصادية جنوب غرب المملكة العربية السعودية وأقرب نقطة حدودية في الأراضي اليمنية بنحو 60 إلى 80 كيلومترا فقط، بينما تبعد عن العاصمة صنعاء مسافة جوية تتراوح بين 350 إلى 400 كيلومتر، ما يجعلها في متناول المدى القريب والمتوسط للقدرات العسكرية اليمنية بشكل مباشر ومكشوف. وبفعل القرب الجغرافي الشديد وموقعها الساحلي المباشر، تستطيع القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير التابع لصنعاء استهداف مصفات جازان ومنشآتها الحيوية عبر منظومة واسعة ومتنوعة من الأسلحة الدقيقة، منها الطائرات المسيرة الانتحارية مثل طراز قاصف بمختلف فئاتها وصماد نظرا لقصر المسافة، إذ تمتلك الطائرات المسيرة قدرة فائقة على الوصول السريع إلى المصفات وتنفيذ هجمات دقيقة ومتكررة دون عناء المسافات الطويلة، إضافة إلى التمويه على الرادارات والدفاعات الجوية ومنظوماتها المختلفة، بالإضافة إلى الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى، صواريخ أيضا أرض-أرض تكتيكية ومتطورة قادرة على تغطية قطاع جيزان بالكامل بدقة تدميرية عالية وزمن وصول قياسي، والصواريخ المجنحة وكروز الجوالة القادرة على المناورة وتخطي أي عوائق جغرافية أو دفاعات جوية قريبة لضرب أهدافها داخل المجمع النفطي بدقة متناهية. We'll be right back.

مصفاة ينبع. تمثل مصفاة ينبع إحدى أبرز مصافي النفط في السعودية، وبدأت عملياتها عام 1983 على ساحل البحر الأحمر بطاقة إنتاجية تبلع 220 ألف برميل يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلية، قبل أن ترتبط عام 2020 بشركة ياسيرف لإنتاج البنزين والديزل النظيف، وتعد نموذجا متقدما للثورة الصناعية الرابعة بعد إطلاق أرامكو خطة للتحويل الرقمي. فيها عام 2018 دمجت تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بتحليلات المتقدمة، ما أدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 18% وزيادة الأرباح بنحو 35%، فضلا عن خفض انبعاثات الغازات بنسبة 14% واستخدام الروبرتات والطائرات المسيرة للفحص وتحسين السلامة. وتكللت هذه الإنجازات بإدراج المنتدى الاقتصادي العالمي للمصفى نهاية عام 2023 ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية كرابع منشأة تابعة لأرامكو تنضم للشبكة، إلى جانب نيلها تقدير 6 نجوم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والعديد من الجوائز العالمية. تكتسب المصفاة موقعا استراتيجيا على الساحل الغربي، تبعد عن أقرب نقطة حدودية يمنية نحو 800 إلى 900 كيلومتر، وعن العاصمة صنعاء نحو 900 إلى 1000 كيلومتر، مما جعلها ضمن المدى الاستراتيجي لترسانة القوات المسلحة اليمنية من الطائرات المسيرة الانتحارية مثل صماد 2 وصماد 3 والصواريخ البالستية والمجنحة طراز قدس، والتي استهدفت منشآت أرامكو في ينبع يوم السبت في 25 يوليو 2026 بعدد من الصواريخ البالستية والطيران المسير.

كذلك مصفات الرياض، تأتي مصفات الرياض المملوكة بالكامل لأرامكو في آخر قائمة مصافي النفط في السعودية من ناحية الطاقة التكريرية. وبحسب بيانات قطاع التكرير السعودي لدى منصة الطاقة، تبلغ سعة تكرير مصفات الرياض 126 ألف برميل يوميا، وتنتج الديزل وبنزين السيارات بنوعيات 91 و95 والكيروسين وغاز النفط المسال والإسفلت. وتقدر المسافة الجوية بين مصفات الرياض الواقعة في العاصمة السعودية الرياض وبين أقرب نقطة حدودية في الأراضي اليمنية بنحو 850 إلى 950 كيلومترا تقريبا في خط مستقيم، بينما تتراوح المسافة الجوية بينها وبين العاصمة اليمنية صنعاء بين 1100 إلى 1200 كيلومتر تقريبا، مما يجعلها واقعة ضمن المدى الاستراتيجي العميق للقدرات العسكرية اليمنية. وتعتمد القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير التابع لصنعاء في الوصول إلى الأهداف الحيوية والاستراتيجية في العاصمة الرياض ومنشآتها النفطية على منظومات متطورة مثل طائرات صمات 3 والصواريخ البالستية بعيدة المدى وصواريخ أرض استراتيجية يصل مداها إلى أكثر من 1600 كيلومتر، صممت خصيصا لتغطية الأهداف الحساسة والبعيدة في العمق السعودي. وكذلك الصواريخ المجنحة طراز قدس بفئاتها المختلفة وصواريخ كروز والإنشطارية متعددة الرؤوس والفرد الصوتية وما تمتلكه من خصائص المناورة والسرعة الفائقة وإفشال منظومات الدفاع الجوية والقوى التدميرية العالية.

0: إذن لا ترسم قواعد الاشتباك عادة بالتوازن العسكري للقوى، وإنما تشمل أيضا نقاط الضعف. النظام السعودي الذي طغى وأجرم بحق الشعب اليمني، وإذا كان النظام السعودي راهن على قوته العسكرية وأموال نفطه في العدوان على اليمن، فإن يمن الواثقين بالله يمتلك بنكا حيويا من الأهداف التي تحول نقاط العدو إلى نقاط ضعف استراتيجية. ووفقا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، يتحول الاقتصاد السعودي إلى ساحة انكشاف استراتيجية للعدو السعودي. إذن مشاهدينا، قبل دخول معادلة الحصار بالحصار حيز التنفيذ، كانت الموانئ السعودية على البحر الأحمر تمثل شريانا رئيسيا لصادرات المملكة السعودية. في مايو 2026 بلغت قيمة الصادرات السعودية نحو 24 مليار دولار، منها 18 مليارا و883 مليون دولار صادرات نفطية، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية الغربية للسعودية. وتوضح الخريطة أبرز الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء جدة وميناء الملك عبدالله برابغ، كذلك ميناء فهد الصناعي بينبع وميناء ينبع التجاري وميناء ضبا وكذلك جيزان. هذه الموانئ تمثل البوابة الرئيسية لحركة الصادرات والواردات السعودية عبر البحر الأحمر، غير أن دخول الحظر البحري اليمني عندما دخل حيز التنفيذ وضع هذه الحركة أمام تحديات متصاعدة، مع توقعات بتراجع النشاط الملاحي والتجاري كلما استمر الحظر واتسعت دائرة تأثيره. تشير المؤشرات الأولية إلى بدء انعكاسات الحظر على قطاع النقل البحري، إذ ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن كبرى شركات التأمين البحري أوقفت أو قيدت توفير التغطية التأمينية للسفن المرتبطة بالسعودية أو المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر، في خطوة تعكس ارتفاع المخاطر على خطوط الملاحة في المنطقة. ميدانيا، جاء التصعيد بعد العدوان السعودي على محافظة الحديدة لتعلن القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا منشآت وأهدافا حساسة تابعة لشركة أرامكو في كل من جيزان وينبع. العمليتان حملتا رسائل عسكرية واقتصادية، وأظهرتا بحسب بيان القوات المسلحة اليمنية قدرة اليمن على الوصول إلى منشآت حيوية في العمق السعودي، وربط استمرار العمليات باستمرار العدوان والحصار. ينبع تعد إحدى أهم قواعد تصدير النفط السعودي على البحر الأحمر، وتضم أكبر منشآت تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات بطاقة استيعابية تصل إلى 210 ملايين طن سنويا، وتضم 34 رصيفا وعشر محطات، فيما بلغت صادراتها خلال الفترة من 10 إلى 17 من يوليو نحو 5,900,000 برميل يوميا. أما مجمع مصفات جيزان فيعد من أكبر المشاريع النفطية السعودية الحديثة، إذ بلغت تكلفة إنشائه نحو 21 مليار دولار، وتصل طاقته التكريرية إلى 400,000 برميل يوميا، إضافة إلى إنتاج نحو 3.8 جيجاوات من الكهرباء، ما يجعله أحد أبرز المنشآت الحيوية في قطاع الطاقة السعودي، ويمنح استهداف محيطه دلالات استراتيجية تتجاوز البعد العسكري إلى الأبعاد الاقتصادية والطاقوية.
1: لن ننسى مشاهد المجازر البشعة، لن ننسى مشاهد أطفالنا حين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، لن ننسى مشاهد نسائنا، لن ننسى الجرائم المروعة، لن ننسى ما حدث لنا ويحدث لنا، لن ننسى أبدا الجرائم البشعة بحق القرى والمدن، بحق الأطفال والنساء، بحق وطننا الكريم الأبي العزيز الشامخ، بحق اليمن، بحق اليمن، بحق تاريخنا وهويتنا وثقافتنا، بحق اقتصادنا، بحق بنيتنا التحتية. لن ننسى أبدا دموع أمهات الشهداء، لن ننسى كبرياء اليمن الصابر الصامد، فنحن لم نبكي أو نصيح أو نصرخ رغم أوجاعنا ورغم ما حصل له من العدوان الأمريكي بأدواته الإجرامية في المنطقة، وعلى رأس تلك الأدوات العدو السعودي الحاقد المجرم الغبي الأرعن، والأدوات كذلك في أبوظبي وفي عواصم أخرى.

إذا كنتم مقتنعين أن تتورطوا للأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي ولم تكتفوا بما تفعلونه، تقدمون المال الأمريكي، تقدمون المال الإسرائيلي، تقدمون المال لليهود، وتقدمون الدعم الإعلامي الكامل لمصلحة العدو الإسرائيلي بوضوح. إعلامكم يخدم العدو الإسرائيلي بوضوح. يكفي أن يتابع الإنسان قنواتكم والمسألة واضحة تماما أنه يدعم العدو الإسرائيلي وليس داعما للشعب الفلسطيني. إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم.

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصباحية. لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر من كان ضيفا معنا عبر الهاتف، الأستاذ أحمد داود الكاتب والمحلل السياسي، ولكم كذلك الشكر على حسن الاستماع والمتابعة. تحية، كل التحية مقدمة لكم من الإخراج أماني عبد الكريم وفضل، ومن الأعداد والتقديم آلة أحمد الكفسي وسندس عاد المطهر. فانتظروا الزميلة آلة في فترة ظهيرية جديدة على تمام الساعة 11 ظهرا، فكونوا في الانتظار، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إعطاؤك مفاتيح السيارة لابنك الصغير ليقودها، أنت بذلك تقوده وتقود الآخرين إلى الهلاك أو الإعاقة الدائمة، إلى جانب الإضرار بممتلكاتك وممتلكات الآخرين. تذكر أنك السبب الأول في ذلك إن حصل، ووعيك السليم فيه صون للأرواح والممتلكات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبعفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
11: حارس الازدهار الأمريكي
12: From the US Prosperity Guardian
11: إلى اعتراف أدمير فشل
6: الحقيقة
13: من عرض إلى الإعلام الدولي
6: محاصر بلسانين
14: Two of these advanced aircraft And even the US have no
6: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
15: اليوم today العزل الإسرائيلي
16: بلغ دولة
17: فلم يعد
18: يستهدف المطارات
19: المصانع
20: والمستشفيات
21: الحارس الازدهار الأمريكي
22: From the US Prosperity Guardian
6: الحقيقة بلسانين
23: نعرف متى ما كتب التاريخ بنفسه بند العدالة ومتى تبادل الأيام دولها بين الخاطئين وأصحاب الحق.
24: History has a way of delivering its own justice as time ultimately separates those in the wrong from those who stand for what they believe is right.
23: لسنوات طوال ظنت الرياض أن غدر الحصار شرعة يمكن أن تمارس إلى الأبد وراهنت على أن يوم العقاب لن يطرق بابها استناداً إلى خدر الحماية الأمريكية وشراكة العواصم الغربية التي طالما شرعنت الخناق وزودت المشارط.
24: For years, Riyadh believed the blockade could continue indefinitely, counting on American protection and the backing of Western capitals that supported and sustained its campaign.
23: لكن غبار الرهانات قد انجلى ووجه الحقيقة قد أطل جليا بلا مواربة. سقطت الحسابات العتيقة وبات الواقع اليوم على النقيض التام.
24: But those calculations have unraveled. The old assumptions have collapsed and today's reality tells a very different story.
23: فقد شخص اليمن بأبصاره نحو فرض المعادلة المرتقبة الحصار بالحصار والبادئ هو الأظلم.
24: Yemen now says it's prepared to enforce a new equation. A blockade will be answered with a blockade and those who started bear the blame.
23: معادلة لم تولد من فراغ بل استندت بعد التوكل على الله العلي القدير إلى ركنين لا يهتزان. أولهما امتلاك قدرات حربية نوعية قادرة على صنع الألم المتبادل وثانيهما تجربة بحرية يمنية حافلة بالمفاجآت شهد عليها مسرح الطوفان يوم صرعت الملاحة الصهيونية بعون الله ووقفت واشنطن مذهولة لا تملك لنفسها ولا لحلفائها نفعا ولا ضراء.
24: According to this narrative, that strategy did not emerge overnight. It rests on two foundations. First, military capabilities, described as a capable of imposing a significant cost on any opponent. Second, maritime experience gained during the Red Sea confrontation, which disrupted Israeli-linked shipping and left Washington unable to change the course of events.
23: تحالفوا تحالفاً فكان حليفهم الخذلان.
24: They formed a coalition, but it ended in disappointment.
23: أنشأت أمريكا أواخر عام 2023 ما سمته حارس الازدهار ثم هرعت بالشراكة مع لندن لشن عدوان مشترك ظنا منهما أن الترهيب سيلوي ذراع اليمن أو يثنيه عن نصرة غزة المظلومة.
24: The US launched what it called Operation Prosperity Guardian before joining Britain in military action, believing pressure would force Yemen to back down and abandon its support for Gaza.
23: فماذا حصدوا؟ فشلت ورقة العدوان وبقي البحر محرما على السفن الصهيونية بل وامتد حظر الملاحة ليطال السفن الأمريكية والبريطانية ردا وردعا فكانت النتيجة تعقيدا أمنيا وعسكريا واقتصاديا غير مسبوق في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
24: So what was the outcome? The campaign failed to achieve its objective while tensions expanded to affect US and British shipping, creating major security, military and economic challenges in one of the world's busiest waterways.
23: ولم يكن الحلف الأوروبي بأسعد حظا
24: إذ سارع في عمليته المسماة سويدس تحت شعار حماية الملاحة الدولية، بينما كان الغرض الأساس إنقاذ الشريان الصهيوني المحظور. The European Coalition feared no better. Its Aspides mission, billed as protecting international shipping, is portrayed as an effort to restore Israeli maritime access.
23: لكن البارود اليمني سرعان ما صدم العجرفة الأوروبية، فانكشفت هشاشة الأساطيل الأوروبية أمام المعركة البحرية غير التقليدية، وسارعت الفرقاطات إلى الهرب والتراجع كهرب الجلاد أمام الحق، لتبقى المهمة الأوروبية مجرد هيكل شكلي بلا روح ولا أثر.
24: Yemen's unconventional tactics exposed the limits of European naval power, leaving the mission largely ineffective.
23: هنا صار اليمن مقبرة لهيبة العظماء.
24: Here, the prestige of great powers met its greatest test.
23: إن الإنجاز الأكبر والمشهد الأكثر نصاعة هو تحول البحر الأحمر إلى أول ميدان حقيقي لاختبار قلاع أمريكا العائمة.
24: The Red Sea became the first true test of America's naval power.
23: حاملات الطائرات التي طالما أرعبت القارات بمجرد إبحارها والمدمرات الأكثر تطوراً في الكون عميت أبصارها وعجزت عن كسر إرادة اليمن، بل تحولت تلك العمالقة الهشة إلى أهداف سهلة منصاعة للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية.
24: Even America's most advanced warships failed to break Yemen's resolve and become vulnerable to missile and drone attacks.
23: وحين جاءت الجولة الثانية من العدوان بزعامة ترامب الذي طأطأت له الكثير من العواصم خوفا، رفع سقف التهديدات وأطلق العنان للوعيد آملا في أن يحمي الصهاينة ويعيد لواشنطن كبرياءها المجروح.
24: A second U.S. campaign under President Trump raised the pressure in an effort to protect Israel and restore American deterrence.
23: ولكن بعد 52 يوما من الإجرام المكثف، ارتطمت العجرفة الأمريكية بالصخرة اليمنية ذاتها.
24: But after 52 days, that campaign also failed to achieve its goals.
23: وانتهت تلك الجولة باعتراف أمريكي صريح يهز عروش الاستكبار.
24: The first role ended as a clear U.S. acknowledgement of a changing military reality.
23: إن عصر حاملات الطائرات قد ولى، إن موازين القوة في البحار قد أزيحت عن عرش الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن السراب لا يروي الصدى.
24: The era of aircraft carrier dominance is fading, and that the balance of naval power has fundamentally shifted. The message is clear: illusion cannot replace reality.
23: تكبدت واشنطن خسائر باهظة وحاولت كتم خيبتها بمسوغات الأخطاء الفنية، ولكن الحقيقة أسطع من أن تغطى بالغبال.
24: According to this account, Washington suffered major setbacks that could not be hidden behind official explanation.
23: لقد بقي باب المندب عقدة مستعصية في حلق الأسطول الأمريكي، حتى إن حاملة الطائرات بوش اضطرت للدوران حول قارة إفريقيا بكاملها لتبتعد عن غضب اليمن.
24: باب المندب remained a major challenge, forcing the USS Bush to reroute around Africa.
23: وهذا هو الدرس البليغ والنصيحة الساطعة للنظام السعودي، إن الركون إلى المظلة الأمريكية أو الحماية الغربية لم يعد سوى جهل بالتاريخ وخرق بالسياسة. فمن لا يستطيع حماية حاملات طائراته في 100 ميل مائية، كيف له أن يحمي العروش والتيجان؟
24: Concluding with a message directed at Saudi Arabia, relying on American or Western protection is no longer a reliable strategy. Asking if a superpower cannot fully secure its own naval assets, how can it guarantee the security of others?
23: يا هؤلاء، أعيدوا قراءة المشهد قبل فوات الأوان. افهموا الدرس جيدا، أن الأمر قد قضي، أن الحارس المزيف قد انكسر، وكما قالت العرب في كلماتها الخالدة: فاقد الشيء لا يعطيه.
24: You all should reassess the new reality before it's too late. The old security equation has come to an end. As the old Arab proverb says, you cannot give what you don't have.

0: ازدهاري امريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف عمران فشل
2: الحقيقة
3: من عهد إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
3: two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
4: اليوم today العزل الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات والمصانع
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: في الاعتراف عمران
2: الحقيقة بلسانين
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية اسم المستلم ورقمه
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني حساب رقم
5: 555-555 معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
7: إذاعة سام اف ام إذاعة المحور
8: هنا إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام تشير الساعة الآن في استديوهاتنا بالعاصمة صنعاء إلى تمام 1:30 من صباح 26 من مارس 2015
9: العمليات أصبحت تحقق أهدافها اتباعا
10: هذا العدوان بأهدافي الحقيقية التركية
11: عبد الملك ولد استشهد يا رجال
10: في اليمن هذا غير وارد
12: تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يحضر دم امرأة المسلم
9: العمل مستمر على تحقيق الأهداف تباعا وبشكل واضح
11: إذا هم رجال صح فإحنا لهم في الميدان ما نخاف من صواريخهم ما نخاف
13: صامر المصطبح صامر أنا وغيري مثلنا
14: أهلا يا ولي الله عجل الله منك يا بغداد سهلة
15: ورب الكعبة ما راحت له سلمان هو سيادة
10: لما يتحرك شعبنا اليمني بعد كل هذه المدة لا نسمع الصياح والاحتجاج والانتقاد
16: جاهزي جاهزي الآن
17: تمكنت طائرات التحالف العربي من تدمير الصواريخ الباليستية التي استولى عليها الحوثيون في اليمن
18: عاصمة الحزم حققت أهدافها
19: ونحن نقول
6: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
10: لا وحن أبدا يمكننا أن نصمد ولو عبر الأجيال
19: وإذا ما قمتنا إذا ما قمتنا شفتنا على أنفسنا بأننا من المحيطين عن كتاب الله
9: مهما كانت
19: الوعود النصب
9: فلا النصب
10: تحركوا يا رجال الإيمان والله يقول لكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم
7: فنقاتل لو غربنا بالقلابل دي محرم ضربها في أي حالة نضحي ونقدمها دوافل في ميادين الوطن ورسالة يا سعودي لا تحاول لا تحاول فعلا لله ودمانا بدالة فانجاهل فانسابل فانسابل يا بقاس الأرض يا أهل الضلالة
3: من يقول أبا حسابة أبا سلون من يقول أبا كنت أمريكا وصاعي وتحاول في الأعراب مهما قتلوا ومهما دمروا ومهما حاصروا لن نتراجع ولن نتنازل ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات
13: أتينا لحنا إلى
20: ميادين الشرف والبطولة لكي ندحر أعداء الله من هذا المكان ونلقنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.
21: لا يمكن إلا أن ينتصر الشعب اليمني.
22: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم،
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، عدنا.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. معكم من الإخراج أماني عبد الكريم مفضل. ومعكم من الإعداد والتقديم آلاء أحمد الكبسي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى فترة جديدة ظهيرية على أثير إذاعة سام اف ام في يومنا هذا الاثنين. بموضوع جديد مستمعينا الكرام سنكون فيه معكم من الآن حتى 12 بإذن الله تعالى، ومن خلال هذه الفترة بإذن الله سنستقبل مشاركاتكم بالرسائل عبر الرقم 7099-991.

0: مستمعينا الكرام، اليوم ونحن نعيش هذه الانتصارات العظيمة بفضل الله وبفضل الرجال المخلصين من وحدة التصنيع العسكري، المجاهدين أيضا في الميادين في القوات المسلحة اليمنية. انتصارات كبيرة وانتصارات عظيمة تليق بصبر الشعب اليمني وبعزيمته وبثباته وبصلابته. اليوم ونحن نعيش هذه الانتصارات وما نشهده من وصول للطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية إلى عمق العدو السعودي، هذا الكيان السعودي الذي يمثل غدة سرطانية مثل الكيان الصهيوني، لا يختلف عليه نهائيا. معروف آل سعود من هم وما أصلهم ولماذا تحديدا اختاروا أن يكونوا في بلاد الحرمين الشريفين. اليوم العدو السعودي يخطط وينفذ كل مآربه في المنطقة، هو وعيال عمه من الصهاينة وكذلك من الأمريكان، كلهم يريدون الخراب والدمار للأمة الإسلامية. يحتلون بلاد الحرمين كما الصهاينة يحتلون فلسطين أرض المقدس. العدو السعودي اليوم هو يكتب نهايته على يده، بيده يكتب هذه النهاية عن طريق إمعانه في الحصار وفي تجويع أبناء الشعب اليمني، في القصف وفي التدمير. كنا في فترات سابقة تحدثنا عن إحصائيات للجرائم التي قد ارتكبها العدو السعودي هنا في اليمن، من بنى تحتية، منشآت حيوية، منشآت اقتصادية. لم يستثني شيء هذا العدو، لكن اليوم لسنا بصدد الحديث عن هذه الإحصائيات والمجازر، مع أنه إذا تكلمنا فترات وبعد فترات وفترات تلو فترات لن تكفي للحديث عن كل ما ارتكبه العدو السعودي في بلادنا منذ عام 2015 حتى وما قبل، حتى الشهداء ما قبل. في الحروب الست كانت السعودية لها يد، في الحروب الست على صعدة، ما تلا الحروب الست إلى أن وصلنا إلى ثورة 21 من سبتمبر، هناك شهداء ارتقوا الذين كانوا معتصمين في الخيام يطالبون بحقوقهم بخروج وبثورة سلمية، أيضا تم استهدافهم من قبل النظام السابق الذي كان يملي عليها السفير السعودي والسفير الأمريكي. ماذا يقوم به تجاه أبناء جلدته وأبناء شعب آنذاك؟ فاليوم لله الحمد وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تصنيع عسكري، وصلنا إلى أن لدينا جيش يمني مسلح بكامل العتاد، لدينا من المقاتلين من قوات التعبئة العامة آلاف الآلاف من الرجال الجاهزين والمتشوقين والمتعطشين للقتال في سبيل الله وفي سبيل استعادة أبناء الشعب اليمني لحقوقهم. اليوم هذه الصواريخ التي تنطلق إلى عمق العدو السعودي والمسيرات أيضا التي تنطلق إلى هذه الأهداف الحساسة للعدو، كذلك الدفاعات الجوية التي نمتلكها ولله الحمد التي تعمل على تحييد المقاتلات للعدو السعودي من سمائنا ومن أجوائنا بصناعة يمنية لله الحمد. اليوم نمتلك أسلحة تستطيع بفضل الله وبفضل المخلصين من رجال الله من دك عروش المستكبرين في السعودية من نظام آل سعود. اليوم هذا الصواريخ وهذه المسيرات وهذه الدفاعات الجوية ومختلف وحدات التصنيع العسكري لم تكن لولا أبناء الشعب اليمني وإنفاقهم في سبيل الله. هذا السخاء من الشعب اليمني وهذا العطاء منقطع النظير. إذا كانوا الشعب اليمني قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله وفي الذود وفي الدفاع عن الوطن، هل سيبخلون بمئة، بخمسمائة، بألف ريال، بعشرة ألف، بمئة ريال، حتى بمليون، بسيارة، بذهب؟ هل سيبخلون بهذه هذا العطاء العيني أو المادي وقد قدموا أرواحهم؟ أكيد لا. اليوم نريد أن نجدد، وطبعا إحنا بنقول نجدد لأنه هذا الشيء أصبح من بديهيات، أصبح أنه الشعب اليمني بمجرد أنه تكون معه كما كانت ما بينسى أنه ينفق في سبيل الله، ما بينسى أبدا، أصبح شيء جزء من حياته ومن أولوياتهم. للأمانة أنه أي شخص حتى أنه الذي عندهم المال أو هو تاجر أو معه تجارب بسيطة أو أيا كان، حتى امرأة معها مشروعها الخاص، ما بينسوا ينفقوا في سبيل الله. حتى اللي ما بش معه مشاريع، حتى الذي هم رواتبهم منقطعة وبيجي لهم راتب كل ثلاثة أشهر نص راتب، وبالقدر المستطاع الذي بتعطيها الدولة بسبب انقطاع الرواتب ونهب عائدات النفط من قبل العدو السعودي، بينفقوا في سبيل الله وبيعطوا ما لديهم. ووعدهم بيقولوا عدو قليل، لو عليهم أنهم ادوا أكثر وأكثر، بس هذا المستطاع. بينفقوا في السراء وفي الضراء. كل صاروخ اليوم بينطلق وكل طائرة مسيرة تنطلق، كل صاروخ للدفاع الجوي بينطلق، كل تصنيع لوحدة التصنيع العسكري بتكون وراءها شعب عظيم قدم ماله وكل ما لديه لدعم التصنيع العسكري. اليوم نشتي ندعم جميع أقسام التصنيع العسكري اليمني من أجل نحرق ما تبقى من أرامكو السعودية بإذن الله تعالى، علشان نحرق ما تبقى من مصافي النفط لدى العدو السعودي ونجعله في شلل كامل للاقتصاد، لأن اقتصاده مبني على النفط. اقتصاد العدو السعودي مبني على النفط ومعتمد على النفط، دولة نفطية ما معاهم غير إلا النفط، أكثر شيء بيعتمدوا عليه كجانب اقتصادي هو النفط، عشان هكذا بينهبوا نفطنا لأنه ما كفاهم، فبيجوا ينهبوا نفطنا من أرضنا من عائداتنا، وبيأخذوا هذه العائدات لهم وبعدين بيجي ترامب يشلها منهم وهكذا. فهذا الخط الذي رسمها العدو من خط النفط وأنابيب النفط بإذن الله نقطعها على العدو السعودي، نقطعها ولو كلفنا ذلك ما كلفنا، عادي، مثل ما قال السيد، ولو تحصل ألف ألف ألف مشكلة إحنا عنواصل وإحنا مستمرين. علشان نستمر وعلشان نعد العدة لهذا العدو، لأنه المرحلة اليوم بتتطلب مننا الإنفاق والمزيد من التصنيع لوحدة التصنيع العسكري. فاليوم العدو بيحاول جاهد، حتى أنه الرسائل التي بتجي للتلفونات لا عندنا أنه لدعم وحدة التصنيع العسكري أو القوة الصاروخية، ارسل 100 ريال إلى كذا كذا كذا، هذه الرسائل، أو حتى الحملات التي بتنطلق للإنفاق في سبيل الله بيأخذوها كمادة للسخرية، أنه أبصروا الحوثيين قد بيشحتوا من الشعب أنه يدوا وينفقوا. هم ما شو معارفين أن هذا الشيء ما هوش وليد اللحظة، وما هوش من معركة اليوم أو مواجهتنا مع العدو السعودي. إحنا بننفق لنا سنين طويلة، سنين طويلة، لكن هم بيحاولوا يجدوا أي صوت لأجل يثيروا الفتنة والجدل حول مواضيع هي طبيعية طبيعية. طيب ما أنتوا في السعودية، أنتوا يا نظام آل سعود، بتدفعوا تريليونات من الدولارات لترامب علشان يدي لكم أسلحة، هل بيجي لكم السلاح ببلاش؟ أكيد لا. الفارق في أنه إحنا بنديها برضاءنا وبمحبة وبروح جهادية إيمانية لدعم التصنيع العسكري، علشان هم بالصواريخ وبالطائرات المسيرة هنقدر بالقوة إن احنا نستعيد حقوقنا ونسترد حقوقنا من هذا العدو. لكن الواقع السعودي بيشلها ترامب جباية، بيصيروا وهم أذلاء صاغرين بيدوا المبالغ لترامب عشان يتوسلوا إليه يدي لهم صواريخ أو يدي لهم أسلحة أو حتى بدون شيء صفقات، وقال بيبصرهم البقرة هالحلوب. والسيد الله يحفظه تكلم إن أمريكا بتحلب هذه البقرة بكل ما أوتيت من قوة، تريليونات من الدولارات بتصير إلى الخزائن الأمريكية، والجو تستقوا علينا عبر وسائل إعلامكم في مواقع التواصل الاجتماعي وأبواقكم الرخيصة الأحذية الموجودين في مواقع التواصل علشان يلقوا لهم مادة يستهينوا بها إنه الحوثيين بيراشوا الشعب إنه يدعموا عشان وحدة التصنيع. وانتوا ما الذي بتفعلوه في الداخل السعودي؟ أن بتصير عائداتكم انتوا التريليونات؟ أن بتصير هل بتعود للمواطن السعودي؟ بتصير لجيوب النظام السعودي وبعد الجيب ترامب. فاليوم احنا بكل محبة وبكل إرادة وبكل إخلاص بنقدم من غير ما حد يطلب مننا، بنقدم لأنه بنحس هذه مسؤولية علينا وباب من أبواب الجهاد إن إحنا ننفق في سبيل الله. إحنا بنقرض الله قرض حسن، إحنا بنقدم ما لدينا والله بيضاعفه وبيخلفه فيما بعد، لأنه بيصير لنصرة الحق، لدفاع عن مستضعفين، لإعادة حقوق للمرضى، للمنقطعين من الرواتب، لكل اللي بيعانوا. ما صارت شلا جيوب أشخاص معينين، إحنا بنقدم وبنبصر الذي قدمناه عندما يأتي العميد يحيى سريع ويقول لنا بالبيان بدفعة صاروخية وبدفعة من الطائرات المسيرة. كل صاروخ وكل طائرة مسيرة كل واحد مننا بينفق هو مشارك فيها، هذا يبعث على الفخر، يبعث على الفخر فعلا إن إحنا قدرنا من كنا ولا شيء وأصبحنا شيء كبير وعظيم بفضل الله وبفضل حكمة السيد القائد يحفظه الله. اليوم حملة حي على خير اليمن على أثير إذاعة سام اف ام ما زالت مستمرة، ساهموا ودعموا من خلال الحملة عبر إحدى الطرق التي سنذكرها بإذن الله في الفترة. وطبعا أعتقد الغالبية هم بيسمعوا في الفترات المختلفة أنه إحنا بنعلن على حملة حي على خير اليمن، وفي إحصائيات بتجي من هذه الحملة ولله الحمد بالملايين، بتوصل إلى ملايين الحمد لله. فنستمع ونذكر أنفسنا مستمعينا الكرام بحملة حية على خير اليمن لدعم التصنيع العسكري بكل أشكاله بمختلف أشكاله، ومن ثم نعود لاستقبال مشاركتكم وقراءة رسائلكم.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

مستمعينا الكرام، حملات حية على خير اليمن لاحظنا في الفترات والحملات السابقة كيف أنه وسائل إعلام صهيونية تحدثت في وسائلها عن حملة حية على خير اليمن عبر إذاعة سام اف ام. ما عتركز وسائل إعلام العدو إلا وأثرها كبير جدا، أثرها مؤلم بالنسبة للعدو، وإلا ما كانوا يتكلموا عليها واعتبروها حاجة عادية ما بتهش ولا بتنش بالنسبة لهم. العدو ما يركز على شيء ويسلط الضوء عليه إلا وأثره ووجعه كبير عليهم، عشان هكذا تكلموا بصريح العبارة في تقاريرهم عن حملة حية على خير اليمن عبر إذاعة سام اف ام، ودوا الصورة التي تصوروها في الإذاعة والمبالغ أمامهم، وعلشان يهزوا الرأي العام ويجعلوها فتنة قالوا الشعب اليمني بغير رواتب والحوثيين بيلعبوا بالزلط. ما همش دارين إنهم هم الذي هم بغير رواتب هم اللي قدموا هذه المبالغ. ثقافة الإنفاق ما هيش مع العدو، ثقافة الإنفاق ما عمرها كانت بالنسبة للعدو موجودة. معاهم أشياء بيقدموها إجباري وغصب عنهم بتشلها الدولة بمسميات مختلفة، أما أنه ينفق ويعطي من ماله بكل أريحية وبكامل إرادته ما بش عندهم هذه الثقافة نهائيا، ولا يمكن تكون معاهم مثل ثقافة الجهاد والاستشهاد. هم أكثر الناس حريصين على الحياة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، أشد الناس حرصا على الحياة هم. فهل بيعقل أنهم تكون عندهم ثقافة الجهاد والاستشهاد؟ لا، أو حتى أنه يصير يقاتل لأجل وطنه، أو ما بش معاهم وطن، فكيف يتحملوا هذه الروحية؟ بيصير يقاتل ويكون جندي لأنه إجباري عندهم التجنيد، ولأنه الغالبية منهم يشتي بس يأكل ويستلم زلط، يبصروها مهنة عائداتها رواتبها كثيرة وإنهم بيأكلوا سعى البهايم، جيشهم سعى البهايم، الدولة زلط وأكلوا وعيصير يقاتل لكم سعى المرتزقة رخيصي. إحنا عندنا المجاهد بيصير حافي للجبهات، حافي للجبهات ببندقها الشخصي أو بندق من حق سبيل الله، وينطلق للجبهة وبيأكل كدمي يابسة، به شهيد انتشر له فيديو وبيأكل الكدمة قد لها أسابيع الكدمة، وبيأكلها على عصير عصب يقدر ينزلها ومستمتع بها. الروحية تايلها يمكن تكون عند العدو أو عند مرتزقته، المرتزقة بيصيروا مقابل شيء، وقد كنا نبصر السرعة منهم والمقاتيل عندما بيقتل وبيخرجوا المجاهدين من جيوبها الريال السعودي الزرقاء 500 وهي في جيبه كأني زي الوقود، يطرحوا لها المبلغ السعودي في جيبه وهو يتحرك، عندنا بيطرحوا له في جيبه هدى الله وبينطلق منه ومن خلاله. فاليوم احنا نشين نتكلم على الإنفاق في سبيل الله ونجدد هذه الروحية. اليوم أي واحد بيستمع إلينا يقدر أنه ينفق في حملة حية على خير اليمن. طبعا الحصيلة الأولى حملة حية على خير اليمن الذي كانت حملة رقم 22 بلغت الحصيلة 317 مليون و44 ألف و912، المبلغ كبير، المبلغ ما شاء الله بيطرح الله البركة، كل واحد قدم حتى 100 ريال بيطرح الله البركة. لما نجينا بصير في العدد في القيمة أنه 317 مليون و44 ألف و912 بالريالة، حتى 912 يعني حتى الريال الواحد محسوب، الريال الواحد محسوب وله قيمته جنب أخوته، ما بيقعش هو لحاله، ريال جنب ريال وعشر ريال ومئة ريال وخمسمائة ريال وألف ريال كلها لها أثر في هذا المبلغ. وصلنا لهذا المبلغ أكثر من 317 مليون، وفي رمضان دشنت إذاعة سام اف ام المرحلة 23، تقدروا أنكم تساهموا فيها، لا زالت الحملة مفتوحة والمجال مفتوح
لكل من بيستمع إلينا، تقدروا ترسلوها عبر حوالات جيب، عبر البريد اليمني، عبر حوالات للشبكات، كل شيء واضح في الإعلان وبينعاد الإعلان. وأعتقد أنه الكثير ناس قد محافظين، ولأنه في إقبال لله الحمد في حملة حياة على خير اليمن. هنبدأ نقرأ الرسائل والتي توصلنا عبر الرقم 7099191.

0: والشام غصم البرد والأرض تحرق والسماء تعلق.
1: رسالة تقول أسعد الله صباحكم بالنصر، كيف أنت عزيزتي الغالية ألا، وكيف المخرجة العزيزة أماني. نبارك للقوات المسلحة اليمنية على إسقاط الطائرة التركية، ونقول للمرتزقة أنتوا عبيد للسعودي وأدوات للعدو السعودي، ونحن جنود للسيد القائد، أرواحنا لك الفداء، تحياتي وتقديري لكم. معكم تسبيح حسن وزامل بورت، إن شاء الله تكرمي يا تسبيح. شكرا لك.
2: أمواجنا الدافق سبقنا الموت ولا
1: إن شاء الله. بيرغراد بيرقدار الاسم عدو جديد علينا، إن شاء الله نتبور مثل MQ9 إن شاء الله، إذا أمعن العدو السعودي في استخدامها، وفي زي العدو الأمريكي ما يعتبرش، فعتكون مهزلة للتصنيع التركي. أبو خليل الحاوي، دام عزك في زمن الأنصار يا وطن، بنحميك بكل ما نملك من إرادة وعزم، مهما كلفنا ذلك من ثمن، وبنكسر بنكسر حصارك بقوة الله، بقوة الله الزمن، رغم أنف ابن سعود ومن تحالف معه من الأعراب أو العجم، وبنرد جيزان وعسير نجران لاحظنا الوطن، ومن هناك بتعرفوا أنكم أغبياء وادخلتوا أنفسكم في الوهن، وإذا ما ترضخوا لشروطنا ومطالبنا بنعلن الحرب عليكم علن، عادكم في البداية ما شفتوا منها إلا القليل، بنردكم للخلف بدل أيام وبيننا الزمن. المرسل أخوكم عبد علي حاوي، ونطلب زامل. شكرا رجال التصنيع.

0: رسالة تقول أستاذة آلة صوتك منخفض جدا ونسمع زوامل فقط. أنتي دارية أماني حتى أحيانا وأنا حتى في البيت أنا أحس إنه صوت المذيع بيكون خفيف والزامل بيكون قوي. لا والله ماشي خلاص كنت عاتب سريع عندش. طيب رسالة بتقول السلام عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، نسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاتها العلى أن يكتب إلى القوات المسلحة اليمنية النصر المبين القريب، وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم ويسدد رميتهم وينصرهم على من عاداهم وبغى على أهل اليمن. اللهم جدد بهم القوة والعزم واجعل النصر حليفهم في كل معركة يخوضونها قصدش وإيش كلهم، يمكن نحفظهم بعينك التي لا تنام واحرصهم بركنك الذي لا يضام وجعل كلمتهم هي العليا وكلمة أعدائهم السفلى. اللهم احفظهم وكلهم المعين والناصر. تحية بالاستيافرت صوتي إلى قواتنا المسلحة اليمنية الباسلة، والتحية للسيد القائد حفظه الله وإلى شعبنا اليمني، ونطلب زامل إلى الجبهات ربي ناديني، والتحية لكن الغالية آلة وأماني. الله لا يحرمنا من صوتك، الله يديلكن العافية، تسلمن وبشرين. السلام عليكم، كيف حالك؟ نطلب زامل على ذوقكم من بنت جواح سنحان، تكرمي إن شاء الله.
1: كتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم. أطلق وعلق وحرق
0: واكسب كبر المستقبل واطمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لوصول الطيارة اليمنية بضرب العدو السعودي، نبارك بإسقاط الطيارة التي أسقطت في الجو، وتحياتي إلى كل المجاهدين والسيد عبد الملك ولكل الأحرار، ولك آلة والمخرجة معكم آلة الريمي. شكرا يا آلة على المشاركة، تسلمي. السلام عليكم، كيف الحال؟ حيا حيا منورة، سعد الله ظهرتكم بالصلاة على النبي وآلة. سلمت كيف؟ ما وقعب من بداية الحرب علينا من قتلهم للحجاج اليمنيين، وإلى اليوم على مدار 12 عاما وعن قاتل حتى النصر بإذن الله تعالى. والتحية كل التحية إلى القوات الجوية والبحرية ولسيد السادات، وشكرا على الموضوع الرائع، وشكرا وأطلب زامل مرافق الأرواح، وشكرا معكم بنت أبيها. شكرا يا بنت أبيها.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إلهكم خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
2: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا من بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

معكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفترة الظهيرية على أثير إذاعة سام اف ام، ومستمرين في قراءة رسائلكم. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، تحية للسيد عبد الملك الحوثي قائد شجاع، السعودية مريضة، اليمن بعقله. كاتب الرسالة: عاشق الوطن إلياس واطلب زامل نواصل مشوار. رسالة هنا: السلام عليكم ورحمة الله، آن الأوان لاستئصال الكيان السعودي المجرم، والله لن يهدأ لنا بال ولا نسعد براحة إلا بزوال هذه الأسرة الشيطانية. فعلينا أيها الإخوة الالتفاف حول قيادتنا وقواتنا المسلحة أكثر وأكثر، والرجوع إلى الله أكثر وأكثر، لكي نحظى بالنصر الكبير على العدو السعودي والأمريكي. شكرا لمرسل أو مرسلة الرسالة.

رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ نقول اضربي يا نماذونا في درب الكرامة والجهاد، وهيهات ننساكم ونتخلى عن درب الله، أكرمكم عسى نلقى الكرامة منكم وتصون والعز. تقريبا هكذا الرسالة. أيضا رسالة بتقول أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات، ندين نستنكر العدوان السعودي الأمريكي على ميناء الحديدة وجزيرة كمران، ونبارك للسيد القائد والقوات المسلحة اليمنية ولشعبنا اليمني ما قامت به القوات المسلحة بالرد المزلزل على شركة أرامكو وشركة ينبع السعودية الأمريكية، ونقول للسعودية المطار بالمطار والميناء بالميناء والحصار بالحصار والبادي أظلم. شكرا، معكم سامي الوصابي، أطلب زام المرحبا عد الدقائق والثواني.

حير وحير. السلام عليكم. يجب علينا أن ننفق القوات المسلحة، سوف ننفق رغم الحصار وانقطاع المرتبات، لكن سوف ننفق وغصبا عن السعودي. تحياتي لكم، تحياتي البتول الغولي ورجال وزام رجال التصنيع، مع خالص تحياتي أماني عادل. شكرا يا أماني.

السلام عليكم، معكم مشتاق فؤاد. إننا عندما نتبرع أو ننفك قصة للقوات الصاروخية فإننا نشحن عزائمنا، وحين نتحد سنهزمكم يا أيها الإنذال الطواغيت الذين تركعون لترامب وتجعلون أيديكم بالسلامة لا فهد. سينقذكم ترامب أيها المطبعين، أنتم والإمارات والدول الخليج الخاسئة، خسئتم وخسئت رؤوسكم جميعا. إلى النظام السعودي، اعلموا أن بأسنا لا يطاق وأننا لكم بالمرصاد حتى ندك عروشكم الباغية. هذا هو طريق العزة والكرامة الذي اخترناه ولن نعود عنه ما كلف الأمر. وأطلب منكم زامل هدهد سباء يا معبد الشمس، بعد اليوم لم تعبد لعيسى الليث، مع تحياتي أخوكم مشتاق فؤاد.

السلام الله عليكم، كيف الحال عزيزتي ألا وكيف المخرجة؟ تحية للسيدة القائد، تحية للشعب اليمني على هذه الانتصارات العظيمة، واطلب آخر زام العيس الليث من أسماء صالح. شكرا يا أسماء. السلام عليكم. يظن العدو السعودي أننا سنصبر لظلمه وعنجهيته وسرقة ثرواتنا، أن الأوان أن نقابل الحصار بالحصار. تفوقنا عليهم في 215، كيف والآن الآن أصبح لدينا قدرات عسكرية كبيرة تجابه كل الدول بفضل الله، والإسناد لغزة خير شاهد ودليل. سننفق وسنقدم كل شيء لإسناد القوات المسلحة والتعبئة العامة. كل التحية لكم من سحر. شكرا يا سحر.

عليكم. كيف الحال عزيزتي آلة؟ نحمد الله ونشكر على هذه الانتصارات أنعمها الله علينا، وهي بفضل الله وفضل السيد القائد الأموال. قائد الأموال حفظ الله والقوات الصاروخية، نقول للسيد القائد نحن معك، سنجاهد ونصبر وننفق في سبيل الله بكل ما استطعنا بكل ما نملك. وتحياتي لكن هاجر صدام وزامل هامات الأرواح، وشكرا شكرا يا هاجر. السلام عليكم. نقول نحن في اليمن ما يحركنا اليوم هو القرآن، ولله ما والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. ونحن نشاهد أطفال اليمن يبكون ويموتون من الجوع من الصواريخ والقنابل، كيف نسكت يا آل سعود؟ ونحن نشاهد أطفال ونساء يبكون دما لا دمعا، ونحن نراهم أشلاء مقطعة وأجزاء متفحمة، كيف نسكت يا آل سعود؟ ونحن نشاهد مصر رسول الله يقتحم من قبل أنجس البشر الذين يدنسونه بالرقص والفجور. ومن هنا ندعوكم بدعوة الله الحضور مدارس الوعي والبصيرة والحكمة والنور، الحضور مدارس الكوثر القرآنية، مدارس الفرقان للتزود والعلم والفهم والفش ما فهمت معي هذه، والتحرك العملي الذي يجعلنا نقف أمام الله بمسؤولية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معكم فاتحة القدس، شكرا لش. أيضا رسالة، السلام عليكم، التحية الأماني ولك غاليتي ألا يا سيدي، اضرب بيد من حديد العدو السعودي، نحن مسلمين لك بإخواننا وإيش وجميع ما نملك، وزامل الطاهش البطاش. سلام الله عليكم، أخباركم غاليتي ألا، تحملنا الكثير من العدوان السعودي وحان دورهم يذوقون ويعيشون ما عشناه، ويا بها ويا عليها، والنصر قادم لا محالة، ويشتد السيد القائد بنا، وسنقابل ونواجه العدو السعودي بعزم وثبات وقوة وإرادة بلا كلل ولا ملل، والإنفاق واجب علينا، وهذا أقل ما بنقدمه، وزامل الحرب المفصلية بنت أبو نجوم المحاقري، شكرا يا بنت أبو نجوم. أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أختي ألا، والمايسترو أماني، الأنفاق في سبيل الله شيء عظيم، اللي إلى كل مؤمن ومؤمنا بارك الانتصارات وآخر سعادة. ما هي؟ ما فهمت ما الكلمة، طائرة للعدو السعودي التركية، يمكن إسقاط الطائرة، ما قال لهم احشدوا واجمعوا واشتروا من جميع الدول وجيبوا أحدث الطوائر وأحدث تكنولوجيا، والله لا نحرق كل قطعكم ما دام احنا واثقين بالله، نحن قوم خلقنا الله لكي نخوف لا نخاف، نحن نعد انفسنا اليوم المعركة قادمة، اما ان نكون فيها او لا نكون، بنفرض انفسنا نحن في هذه المعركة بقوتنا وثقتنا بالله وعزتنا وقائدنا الحكيم الذي قال لكم نفسي الفداء وروحي لكم، ارواحنا لك الفداء واهلنا وكل يمكن ما لنا يا ابن رسول الله، والله ما ترنا إلا حيث تحب وتقر عينك ويكره عدوك وينغض، نحن قوم ولو قوة وبأس شديد وعزيمة وإرادة لن تنكسر. وجه تحية إلى أختي شذى الأزهر متولية آل طه وحذية حيث وفداء آل البيت ونجمة المشاركين وبنت دريهمي أختي رحمة الحسن، تحياتي المجاهدة مع الله أخت الشهيد، شكرا لش. سعد صباحك غاليتي يا عزيزات آلة، وسعد صباح المخرجة المبدعات نورة الإذاعة بس صوت اليوم، هذا الصواريخ والمسيرات هذا كله من فضل الله، ثم فضل القيادة الحكيمة، ثم فضل أبناء شعبنا اليمني العزيز الذي أنفق مما رزقهم الله، قال الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، علينا يا أبناء شعبنا اليمني العزيز أن نكون ندعم أقسام التصنيع العسكري كامل لكي ننتصر. والتحية كل التحية والتقدير والاحترام والإجلال صاحبة اللمسات الذهبية والراقية ألا، والتحية للمخرجة لصاحبة اللمسات الفضية أماني، والتحية للغالية الدكتورة سارة الفصلي، ولو تكرمت الغالية أماني زامل استراتيجية الصبر الجميل، هدي للغالية ألا وأماني معكن سندس علي الحاضري والبتول علي الحاضري، شكرا لكن

تحية للقوات المسلحة ومستعدين لتوجيهة السيد معك معكم هجوم الشامي من جبهة تعز. أيضا رسالة بتقول السلام عليكم أجمل التحية لكن غاليتي ألا والمخرج الراقي مش عارفة موضوع اليوم لأن ما فيش معي حاليا راديو حبيت أشارك ولو بالتحية لكن والأجمل جمهور معكم رزان أحمد. شكرا يا رزان أحمد, صح أن أنتي ما بتسمعينش بس كفيت هاي الرسالة, وعموما شكرا لش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجعلنا من أولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن يعيننا على الاستقامة وأن يوفقنا إلى الاستقامة إنه على كل شيء قدير. معكم أم هاشم الأشموري ونطلب زامل يا قوة الله. شكرا لكم. ما شاء الله في رسائل بتكون طويلة. السلام عليكم, يسعد لي صباحك معلمتي ألا, والله أني سعيدة اليوم أن أشارك معك بعد غيابي عنكم لفترة طويلة بسبب ظروف, وإحنا مستعدين لكل مرحلة وسنجاهد بأموالنا وأنفسنا في سبيل الله ضد الكيان السعودي المجرم وسنكسر الحصار تحت رأية سيد القائد, وإن شاء الله النصر أصبح قريب أقرب من كل وقت مضى. تحية بحجم السماء لسيدي ومولاي وتجراسي سيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله, وأقول سيدي يا حفيد الكرار روحي ونفسي لك الفداء يا تاج رؤوسنا حفظك الله من كل سوء ومن كل شر. والتحية لقواتنا المسلحة والنطق الرسمي حفظ الله حفظه الله, والتحية للمشاركات العزيزات حوثية حيث آيات وملاك وإسراء وفداء والمجاهدة مع الله أخت الشهيد, ولكل المشاركات كل واحدة باسمها وصفتها. وتحية خاصة لك معلمتي وقدوتي تسلمي العزيزة الغالية آلاء, وللعزيزة المخرجة من متولية آل طه عودة حميدة يا متولية آل طه, وإن شاء الله غياب الخير. شكرا للمشاركة. سنبذل كل ما استطعنا من أجل مواجهة أشباه الرجال وتحرير أرضنا ونقول لهم عادكم ما قد شفتوا من الجمال إلا ذنه. تحياتي لكل أحرار اليمن وكل من يساهم في الإنفاق في سبيل الله. معكم الليث من صعدة وزامر رجال الموت لو سمحتوا. السلام عليكم, كيف حالك أستاذ ألا وصباحك غالي وصباح المخرجة الرائعة بلمساتها المنفردة. تحياتنا لكن جميعا يا مبدعات الشعب اليمني إلى جانب القيادة والقوات المسلحة اليمنية. الشعب والقيادة اليمنية وحدة موحدة, لا تقدر يا سعودي تفرق الشعب اليمني, أنت العدو الذي نعرفه. الإنفاق مهم جدا, مثلما أقدرنا نصنع الصاروخ وكنا لم نملك سوى السلاح الشخصي وأطلقنا من الصفر وصنعنا صواريخ فرد صوتية وانشطارية وطائرة مسيرة حولت اليمن إلى قوة لا تنازعها أي دولة, وأصبحنا من الدول العظمى وناصرنا مظلومية الشعب الفلسطيني وآثرناها على أنفسنا وقدمنا في سبيل الله دفع الإبادة عنها كل التضحيات. مع تحيات إعلاميات المستقبل بنات تعز بثينة العبسي وبنت العبسي, شكرا لكن على المشاركة.

ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، وإحنا الآن في حالة الدفاع والنصر قادم بإذن الله. تحية لإذاعة سام محمد حسن بادي الضامري الحديدة. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، معك نايل محمد الوصابي، تحياتي لحضرتك، أهنئ جميع الشعب الفلسطيني بالانتصارات وجميع الأحرار من العرب في اليمن، محبكم دوما وقدما نايل محمد الوصابي. رسالة تقول: رب يحفظ كل مجاهد، الحمد لله أن ندعم المجاهدين وهم بيدعموا المراقص في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لقواتنا مسلحة بإسقاط الطائرة المعادية الكيان السعودي مثل الكيان الإسرائيلي، فرض على هذه المعادية فرض على هذه الأمة ويجب إزالته من فؤاد أحمد محمد الحارف. صباح الخير، كيف الحال أستاذ آلاء؟ بفضل الله وعونه وتوفيق، الشعب اليمني لم يعد ذلك الشعب الذي يظلم ويحاصر ولا يملك ما يدافع به عن نفسه وينتزع حقوقه، فقد من الله عليه وأكرم بقيادة قرآنية عظيمة جعلت منه شعبا عظيما وجاهدا قادرا ليس فقط على الدفاع عن نفسه وحقوقه بل ونصرة إخوانه من أبناء أمته. وتحياتي للمخرجة والجميع المشاركات كل باسمها وصفتها أمل المظفري. شكرا يا أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألف تحية طيبة لرجال التصنيع والعميد. حياة سريع، السعودي مجرد لعبة بين أيادي أمريكا وإسرائيل. ما اليمن حر بكل إرادة ينفق بدون استفزاز من حد، إحنا مجاهدين مع الله ومع السيد الحكمة، جعل روحي له فداء. الله يبارك في جودكم، ما عليكم إلا تصنعوا وعلينا العطاء، أطلب زامل هيهات من الذلة من أم منصور. شكرا يا أم منصور. السلام عليكم أستاذ آلاء، واجب علينا الدعم في سبيل الله، دعم الصاروخية والطيران المسير والبحرية والجوية. أنا من يوم سمعت الأستاذ حمود أن الأعداء بيغتاظوا، قدنا بندعم صلى برنامج واجمع شورهم، هذا واجب علينا. تحياتي وشكرا لك عزيزتي الغالية آلاء، وأطلب زامل قل الملك من أم المؤمنين. شكرا يا أم المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطلب زامل داخل على نجران فوقم سعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول لسيدنا عبد الملك أشر وبشر وإحنا بعدك مستعدين، واطلب زامل رجال السيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإنفاق واجب على كل مؤمن ولو بمئة ريال، والبركة من الله من أم حرب. فعلا يا أم حرب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نصرنا بنصره، يجب أن نضحي وليس بل، وانقطعت الرسالة.

0: نموذج.
1: رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذ آلاء والأستاذ أماني. الإنفاق في سبيل الجهاد أو في يمكن في سبيل الله جهاد يستطيع الكل أن يجاهد به، وإحنا عارفين أن المجاهدين بذلوا أرواحهم في سبيل الله والشهداء والجرحى أيضا. لذلك إحنا يجب أن نعطي بما نستطيع وننتبه لا نبخل بالإنفاق بما من الله علينا ولو بالقليل. الله يكتب الأجر ويبارك. والله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. كل الحب والاحترام لك العزيزة آلاء وللعزيزة أماني وكل المشاركات كلا باسمها وصفتها. أحب أسمع زامل من ذوق الغالية الأستاذة آلاء، وشكرا من فداء أهل البيت. شكرا يا فداء أهل البيت. وما شاء الله أماني قدي تعرف ما هو ذوقي، كل الزوامل اللي بتفتحن من الزوامل المفضلة. رحمة الحسني من الدريهمي بتقول أسعد الله ظهيرتكم بكل خير أختي الغالية على قلبي آلاء، الله يحفظك ويدي لك العافية إن شاء الله. والله أنك غالية تسلمي، الله يديش العافية. وبتقول موضوع الإنفاق مهم جدا أننا نركز عليه، لا أحد يستهين بالذي ينفق في سبيل الله ما دام وإحنا بنواجه عدو بتغيظها الوحدة والتعاون، وإحنا مستعدين ننفق كل ما نملك للقوة الصاروخية. ونوجه التحية لقواتنا المسلحة ونبارك لهم نجاح الضربات الحيدرية في دك معاقل العدو السعودي. وشكرا شكرا يا رحمة. رسالة تقول السلام عليكم، كيف حالك أختي آلاء؟ ربي يسعدك فرح قلبك يحفظك. التحية كل التحية للقوات المسلحة. معك اختيار الذماري من ذمار المجد والإباء، وطلب زامل معنويات عالية. تحية لأمانية من عالب الطلب ذمار المجد والإباء، وتطلب زامل معنويات عالية يا أماني إن شاء الله تكرمي. أيضا رسالة السلام عليكم أستاذ آلاء، نجمة الإبداع منورة الأثير، كلامك في غاية الأهمية والله أنك كفيتي ووفيتي وشكرا كثير على ما تكلمتي، أنت لديك الكثير من الوعي. تسلمي الله يديش العافية. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه من بتول الغولي. وشكرا ألف شكر يا بتول. رسالة بتقول مرحبا لو سمحتوا ارفعوا الصوت، بيقولون نرفع صوت الإذاعة ما نشتري ليش. رسالة بتقول عدونا اليوم لا تنفع معه لغة التفاوض والحوارات. الشيء الوحيد الذي ينفع مع هذا العدو هو لغة القوة. العدو السعودي طغى واستكبر وتناسى كل تلك الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء هذا الشعب ظلما وعدوانا، وتناسى بأنه كان سببا في قتل مئات الأبرياء من نجوم من تحت الأنقاض واستهداف غاراته، فكان الموت يلاحق كل مريض يحتاج إلى السفر والرعاية الصحية. لكن وحشيتكم لم تكن محدودة على مجال

تزعج منها. يقول الشهيد القائد إذا حاربوك على عملك فتأكد أن عملك مؤثر على العدو، لهذا نحن مستمرين في الإنفاق في الحملة ونشكر القوات المسلحة اليمنية والسيد القائد على التنكيل بالعدو. بارك الله فيكم، نصركم الله وسدد خطاكم معكم بالمال والنفس وكل ما نملك إن شاء الله. بورت الطائرة التركية وإن شاء الله نهاية الكيان وألسل القريبة. تحياتي لك أستاذتي ألا أنت والمخرجة، كذلك فردوس الوادعي. رجاء نقولي للأستاذة فردوس تشارك معنا في رسالة صوتية، معكم إقبال الخراشي من صعدة. إن شاء الله نوصل الرسالة للزميلة فردوس. السلام عليكم، كيف حالكم؟ نبارك للقوات المسلحة وللشعب اليمني والتحية للسيد القائد مطلوب زامل. تخيلت براك من على مدري جيران أو جيزان. رسالة بتقول السلام ربي عليكم، الجبهة الإعلامية المساندة لجيشنا وشعبنا الصامت في وجه الطغيان السعودي الصهيوني. نقول للسعودي لقد جنيت على نفسك، والله أننا مستعدين لكم والقادم أعظم، وسوف ننتزع حقوقنا من عيونكم بفضل الله ثم بفضل سيدي مولاي عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي المجاهد أبو مؤيد علوة من ريف إب. سلام الله على كل المجاهدين المرابطين في الثغورة. رسالة بتقول يا سعودي يا يهودي لن نخاف منك أبدا، وأبناء اليمن والسيد عبد الملك، وبشر سيدي عبد الملك أخت الشهيد زامل شامخ يا يمن من صعدة. على أرض سوا يا رجال الله في سبيله وصبروا انصروا الله تنصروا واخلصوا بأحسن. رسالة بتقول هذه الرسالة أو تقول نقول الحمد لله على الإنصارات، لأن هذا تأييد الله وعون لشعبنا المظلوم، أكرمنا السيد القائد وشعبها المجاهد الأبي الحر الشامخ، وهذا بعون الله وتأييده على أعداء الإسلام. هذه رسالة من زهرة عمران، وأقول البنات المشاركات بنت أبي حفيدة الزهراء أخت الشهيد وفداء أهل البيت وبراء الفقي وبنات مرتفعة جبل وصاب وبنت أبو نجوم المحاقري. وتحياتي للجميع، وتحياتي لك ألا وأماني، وأمانة وصلي سلامي عبر الإذاعة الفردوس الوادعي، وأتمنى نسمع صوتها قريب. أمانة وصلي لها السلام مني أنا زهرة عمران، تكرمي إن شاء الله. صباح الانتصار، صباح العزة، صباح الكرامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواتي الغاليات؟ في سامة تحية، كل التحية للعميد يحيى سريع والمجاهدين، التحية والتقدير والاحترام للعم أبو خالد المهري، التحية والتقدير والاحترام للبنات المشاركات وعلى رأسهم بيان عز الدين حوثية حيس والأخوات من مرتفعة جبال وصاب، وكلهم باسم وصفتها أطلب زامل قاحية هامي وأهدي لحوثية حيس من بنت الشهيد من منطقة الخوخة. شكرا لش. السلام عليكم، السعودية هي قشة ليس عرب اليهود، أما اليمن عرب أو عرب أصيل. تضرب الأمثال، أخوكم فؤاد محمد المطري وزامل سلم نفسك يا سعودي أنت محاصر. السلام عليكم الغالية آلاء والمتألقة المخرجة أمانها، هي اليمن تسقط أوهام كل من راهن على انكسارها. نبارك الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة اليمنية. الإنفاق هو عمود الجهاد وهو يخدم بعضهم بعض، والله يوفقنا للجهاد والإنفاق في سبيل إنفاقنا ودعمنا للقوات المسلحة اليمنية وحدة التصنيع، هذا أقل القليل من واجبنا الجهادي. التحية لكل المشاركات كلهم باسمها وصفتها أخت الشهيد حسين المروني، شكرا لش. السلام عليكم، تحية لكم والقوة الصاروخية والعميد يحيى السريع والسيد القائد عبد الملك، وتحياتي لكل طاقم الإذاعة المعنويات عالية، فقد صبرنا كثير اليوم لا هدنة من بعد اليوم، العين بالعين والسن بالسن والتصعيد بالتصعيد والدم بالدم، البادي أظلم ولله العزة والقوة. معكم غفران بنت المجاهد مسعد المطر، وأطلب زامل يا بني مطر عشاق الجهاد لو سمحتوا لبوا الطلب. بيقولوا الأستاذة آلة يشتي لها دورة في الإملاء، بعض الكلمات صعب عندها النطق. أنتوا لو تبصروا الأخطاء الإملائية الموجودة في الرسائل وكب نفك الطلاسم عترحموا لحالنا. أنا بنروح كل يوم اثنين وأنا قدنا تاعبة للأمانة، بس إن شاء الله ليش لا نأخذ دورة تدريبية في الإملاء وفي القراءة ولا يهمكم. عموما شكرا لكل من أرسل رسائل في هذه الفترة، وعذرونا نحن ما كملنا نقرأ رسائل البعض، وشكرا شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإن كان أي تقصير مننا فاعذرونا. في الختام تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم المفضل، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي. دمتم في أمان الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
1: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
2: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
3: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
4: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
5: الوقت مصالحنا. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل لديه. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
6: السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه.

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا ربي اشفيني.
0: وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
3: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله. لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد،
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 14، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نتدبر أيضا معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء ما علينا مستمعينا، إلى أن نصغي بأسماعنا إلى آيات الله، إلى هدى الله وكلام الله الذي نحن بحاجة إليه ليهدينا إلى سبيل الله وإلى طاعة الله سبحانه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المعنى أحبتي الكرام، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، نفع اهتدائه له لا لله، ومن ضل فإنما يضل عليها، على نفسه لا على ربه، فلا يضره شيئا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة ذنب أخرى. وسمي الذنب وزرا لثقله على صاحبه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لينذر أهل العقول ويبشر. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المعنى أحبتي الكرام، وإذا أردنا أن نهلك قرية بجرم أهلها واستحقاقهم للهلاك العاجل لفسادهم، أمرنا مترفيها أمرا فيه اختبارهم وابتلاءهم، فكان هذا الأمر سببا لفسقهم، لأنهم يستكبرون عن طاعة هذا الأمر أو يغلبهم هواهم. والمترفون هم أبناء الدنيا المتنعمون المتبعون للشهوات ورفاهية العيش. ففسقوا فيها، فجروا فجورا زائدا، وخبثوا خبثا استحقوا به مع فسقهم السابق تعجيل العذاب لهم، كعقر الناقة والعدوان في السبت. فحق عليها القول الوعيد السابق، واستحقت تطبيقه واقتضت ذلك الحكمة. فدمرناها تدميرا، أهلكناها، أهلكنا أهلها ودمرنا مساكنهم وما فيها وما في القرية تدميرا ساحقا لا يبقي على أحد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. المعنى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، يشير إلى كثرتهم وأنهم لم يعتبروا بمن قبلهم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي أنه العليم بها كلها وبخبر كل عمل ومقداره في القبح، وأنه البصير بها في المجازات عليها بتعجيل أو تأجيل. ويقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة يختارها ويؤثرها، والعاجلة الحياة العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا لمن نريد أن نعجل له من أغراض الحياة العاجلة ومطالبها، ثم جعلنا له جهنم يصلاها يباشرها مذموما مدحورا، مذموما بعصيانه لربه وكفر نعمته عليه، مدحورا مبعدا ملعونا لا يرحم والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يريد الآجلة وممن يريد الآخرة وممن يريد الجنة ورضا الله والنعيم في ذلك اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمته وبتوفيقه. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل هذه الآيات لها تأثير في قلوبنا وتؤثر فينا في واقعنا في عملنا، إلى توجهنا إلى العمل الصالح وإلى رضا الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احرص على عدم السماح لابنك لقيادة سيارة وهو دون السن القانونية، فالكثير من الحوادث تنتج عن قيادة الأطفال للسيارات. سلامة ابنك والآخرين تأتي من وعيك السليم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
1: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات.

0: موهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام والعود احمد.
2: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيداً أو أناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا من بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور. هنا سام،
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. تركناكم في الحلقة السابقة عند الحديث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية وأوضاع الدولة العباسية في عصر الإمام الهادي إلى الحق. وصلنا إلى الخليفة المعتمد العباسي الذي ولي الأمر من عام 256 هجرية إلى 279 هجرية، وقد جاء به الأتراك وجعلوه نصبوه خليفة وبايعوه، ولكنه لم يكن بمستوى الأحداث التي تعرضت لها الخلافة في ذلك الحين. كان همه منصرفا إلى الله، مشغوفا بالملذات، وكان الغالب على أيام عمره المعاقرة للخمر ومحبة أنواع اللهو والملاهي. وكانت هناك أحداث عاصفة وحركات استقلالية كانت تعصف بالبلدان والمقاطعات البعيدة، وكان أخطر تلك الحركات التي ظهرت في عصر حركة صاحب الزنج التي كانت قريبة من عقد دار الخلافة وكانت تهدد بغداد، بل وقد وصل صاحب الزنج بجيشه إلى قرب أسوار بغداد في بعض الفترات. كان هذا صاحب الزنج يزعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي من ذرية الإمام زيد بن علي عليه السلام، وقد أقر بنسبه بعض أهل البيت كالإمام أبي طالب، ولكنهم أنكروا عليه أفعاله ومرتكبه من جرائم كانوا لا يقرونها. ومع ذلك كان ربما أفضل بكثير من خلفاء بني العباس. هذا الرجل درس أوضاع العبيد بالبصرة ومحيطها، وكانوا بأعداد هائلة يعانون من الاضطهاد والحرمان من قبل أسيادهم، وهم العبيد الذين كانوا يعملون في الأراضي، وكانوا بأعداد هائلة يزرعون أراضي العراق. فعند ذلك استخدم شعارات تحريرهم لتحقيق طموحه في السيطرة والتملك، ولم يكن له مشروع عدالة حقيقية لأنه لم يسعى إلى تحرير الأرقاء بقدر ما كان يسترق الأحرار. ومع ذلك فقد كانت حركته حركة عسكرية كبيرة، وكانت قصة حقيقية في حلوق زعماء الدولة العباسية، بل هدد عاصمة العباسيين وبلغ قتل الوقعات التي خاضها مع العباسيين عشرات الآلاف، البعض من المؤرخين يقدرها بمئتي ألف قتيل. قد وصلت أنباء هذا الرجل وحركته العنفية الدموية إلى اليمن، لأن البصرة كانت مرتبطة باليمن في ذلك الحين. المعتمد العباسي لم يكن رجل تلك الأحداث، ولكن أمسك بزمام الأمور أخوه أبو أحمد الموفق طلحة ابن المتوكل، وأمسك بزمام الأمور وقاد العساكر وحارب الخارجين على الدولة، واستطاع أن يملأ الفراغ القيادي والعسكري. في عهد المعتمد وعلى يد أخيه الموفق هذا انتعشت الخلافة العباسية واستعادت بعض عافيتها لتشمل عهود ثلاثة من الخلفاء، وهم المعتمد والمعتضد والمكتفي الذين عاصروا الإمام الهادي إلى الحق في اليمن. توفي الموفق سنة 278 هجرية، وخلفه ابنه المعتضد أحمد بن الموفق الذي أصبح خليفة هو بعد أن توفي عمه المعتمد، صار هو الخليفة من عام 279 هجرية إلى عام 289 هجرية، وهذا هو الذي عاصر الإمام الهادي. الإمام الهادي خرج إلى اليمن في عصره، وقد عاصر جزءا من إمامة الإمام الهادي، وصف المؤرخون هذا المعتضد بأنه كان سريع النهضة حازما مع قواده شديد الوطاء عليهم، وسكنت لهيبته الأتراك فلم يجروا على إغضابه أو إسخاطه، وكانت الخلافة في عهده لديها بعض الهيبة. واستطاع هو أيضا أن يستفيد من جهود أبيه الموفق وواصلها، وأسقط بعض المكوس التي كان يأخذها أبوه، بل وأبطل ديوان المواريث وأمر بتوريد ذوي الأرحام. كان العباسيون قد منعوا توريد ذوي الأرحام حتى تسير أموال إذا مات الميت وترك أموالا ولم يترك له من العصبة أحدا، وإنما ترك من ذوي أرحامه، كانوا يغتصبون هذه الأموال لهم ويصادرونها إلى بيت المال. هذا المعتضد كان طاغية وكان جبارا، توحش الأساليب، قاسيا في التعذيب، قليل الرحمة، سفاكا للدماء. كان إذا غضب على أحد من أقاربه أو من موظفه أمر أن تحفر له حفيرة بحضرته، ثم يدلى رأسه فيها ويهال التراب على رأسه ونصفه الآخر ظاهر أي أرجله، ثم يداس التراب حتى يختنق هذا الرجل، فلا يزال يرتكض برجليه حتى تخرج روحه من دبره. هكذا وصفه المؤرخون بهذه البشاعة وبهذه الفظاعة. كان أيضا قد اغتصب دورا في بغداد وفي سامراء لبعض الرعية واتخذها مطامير، يعني زنازين، أي كان لديه مدينة كبيرة زنازين، كلها زنازين للعذاب، للتعذيب، جعلها للعذاب وصنوفه. هذا المعتضد الذي عاصر الإمام الهادي، وكان أيضا من من من من أساليبه في التعذيب أنه كان إذا غضب على أحد يشعل له نارا ويعلقه فوق تلك النار حتى تشويه شويا. بعضهم عذبه بأن نفخ في دبره بعد أن سد مناخره وأذنيه وعينيه وفمه، سدها بالكرسف، فنفخ في دبره حتى إذا صار كالبرميل فصد عرقيه، فكان يخرج الدم وهو يخر خريرا بصوت قوي. هؤلاء هم أمراء المؤمنين من بني العباس في ذلك الحين الذي خرج فيه الإمام الهادي. ثم خلفه من بعده ابنه المكتفي الذي يسمى علي بن المعتضد. المكتفي علي بن المعتضد تولى الأمر من عام 289 هجرية إلى عام 295 هجرية، وسار على نهج والده في جمع الاضطرابات، وأمر حاول أن يحسن صورته، حيث أمر بهدم مطامير العذاب التي اتخذها أبوه لتعذيب الناس وأطلق المحبوسين فيها، وأمر برد المنازل التي اغتصبها أبوه إلى أهلها. ومع ذلك فقد كان له وزير اسمه القاسم بن عبيد الله على قدر من الفظاعة ونقض عهود الأمان التي، فلإن كان المكتفي لا يقوم بالأعمال فقد كان له وزير يقوم بهذه الأعمال البشعة والفظيعة التي كان يعملها أبوه من قبله. توفي المكتفي بعد 6 سنوات فقط من الحكم، أي مات موتا مبكرا، وهنا عادت الخلافة إلى ضعفها مع وصول أخيه جعفر ابن المعتضد الذي ولي الأمر من عام 295 هجرية، والإمام الهادي إلى الحق حبل الحسين لا يزال في اليمن، إلى عام 320 هجرية. بقي هذا الرجل وقد اختاره الأتراك لصغر سنه، حيث كان سنه في ذلك الحين لم يتجاوز 13 عاما، فولي الخلافة وهو صغير غر ترف، لا يعاني الأمور ولا يقف على أحوال الملك، وكان الأمر بيد أمرائه ووزرائه وكتابه، هم الذين يدبرون الأمور، بل وغلب على الأمر نساؤه وخدمه، حتى أن جارية لأمه تدعى ثمل، أمه شغب وجارية لها تدعى ثمل القهرمانة. هذه المرأة ثمل هي التي كانت تجلس للنظر في ديوان المظالم الخاصة والعامة، ومع ذلك لقبه الأتراك المقتدر، سموه بهذا الاسم أو لقبوه بهذا الاسم المقتدر، وهو الذي لم يكن حتى في أيام رجولته سوى شخصية ضعيفة وشهوانية تتحكم فيه نساء القصر. هؤلاء هم أمراء المؤمنين في عصر الإمام الهادي. ولهذا الإمام الهادي للحق شخص في إحدى رسائله وضعية الخلافة العباسية في ذلك الحين تشخيصا واضحا وقويا، حيث ذكر قوله، حيث قال يخاطب الناس ويستحثهم على الخروج وعلى الثورة على هؤلاء الظالمين الطغاة، يقول: ألستم ترون حكم الكتاب معطلا بينكم، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معدوم فيكم؟ ترتع أعداء الله في جني أموال المسلمين، قد أمنوا من تغييركم عليهم ويأسوا من نكايتكم فيهم، وبسطوا أيديهم عليكم وحكموا بحكم الشيطان فيهم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، حرموهم فيئهم. واصطفوا مع ذلك أموالهم وأجاعوا بطونهم وأعروا ظهورهم وأضاعوا سبيلهم وأخافوهم على أنفسهم، يحتفون أموالهم ويقتلون رجالهم ويمنعونهم النصف ويسومونهم الخسف، قد جعلوا فيئهم بينهم دولا وأولادهم لهم خدما وخولا، نهارهم دائبون في إخمال الهدى والحق وليلهم في التلذذ والطرب والفسك، فراعنة جبارون وأهل خيلاء فاسقون، إن استرحموا لم يرحموا وإن استنصفوا لم ينصفوا وإن خوفوا لم يخافوا وإن قدروا لم يبقوا وإن حكموا لم يعدلوا وإن قالوا لم يصدقوا، لا يذكرون المعاد ولا يرحمون العباد ولا يصلحون البلاد، رافضون معطلون للنكاح. وصل بهم الأمر إلى هذا المستوى أنهم كانوا يعطلون النكاح، كانوا لا يتزوجون، يكتفون فقط بالمنكرات وبالبشاعات والفظاعات. ووصل وظهر اللواط في عصرهم أو عمل قوم لوط يعني بشكل كبير جدا كما سيشير إليه الإمام الهادي إلى الحق، رافضون معطلون للنكاح. وهذا معروف في من يقرأ تاريخ الأدب العباسي، تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي، دكتور شوقي ضيف وغيره، وما كان يقوله الشعراء عن هذه القضايا وعن أفعال قوم لوط، يتعجب يعني يعجب كيف انحدر بهم إلى هذا المستوى من الخبث والانحراف. يقول الإمام الهادي أيضا، رافضون معطلون للنكاح مظهرون معتكفون على السفاح، المنكر بينهم ظاهر، وأفعال قوم لوط أفعالهم وأعمالهم في ذلك أعمالهم. ثم أشار في كلمته هذه إلى تسلط الأتراك عليهم فقال، وقد تلعبت بهم عبيدهم واجترأت عليهم ساستهم، فصاروا يسومونهم سوء العذاب، يقتلون من شاءوا منهم ويقيمون من أرادوا منهم، يجبون الأموال لأنفسهم، وقد تسلط عليهم شرارهم وأعوانهم وعبدانهم، فلا مال عندهم ولا رجال في جوارهم ولا أمر ولا نهي لهم، قد مال عمود ملكهم وانهدم باب عزهم وتغير أساس أمرهم. هذه الصورة العامة التي كانت عليها الخلافة العباسية في ذلك الحين في أيام الإمام الهادي الحق، حيث لم تكن على سان العدل ولا فيها مظاهر رشد، بل فيها الانحراف، فيها الفساد، فيها الضلال، فيها كل ما يمكن أن يتصور من أوضاع فاسدة في ذلك الحين. ولهذا الإمام الهادي نستشف من كلامه هذا الذي ذكره أنه كان يرى أن الفرصة قد تهيأت وأنه يجب على المؤمنين أن يتحركوا، وكان الإمام الهادي يبحث عن المكان المناسب الذي الإمام الهادي طبعا هو سليل عمه محمد بن القاسم الذي دعا إلى الإمامة، وجدته القاسم إبراهيم الذي طاف البلدان والآفاق كما عرفنا في الحلقات السابقة، جدته الثاني محمد بن إبراهيم أخو الإمام القاسم إبراهيم هو الذي دعا وقام بالثورة على العباسيين على المأمون العباسي في الكوفة، وكان قائده أبو السرايا السري بن منصور الشيباني. على كل حال الإمام الهادي هو سليل هذا البيت من الثوار، من الأحرار، من الذين لم يستكينوا، للظالمين، للطغاة، للمجرمين الذين يتحيلون الفرص للخروج على هؤلاء الظالمين وعلى هؤلاء الطغاة. فالإمام الهادي من خلال هذا التقرير نستطيع أن نقول بأنه درس العالم الإسلامي وشخص أحوال الخلافة العباسية ونقاط قوتها ونقاط ضعفها، ورأى أنه بالإمكان التحرك، ولهذا تحرك إلى مناطق عديدة، ولكن استقر به المقام نهائي أخيرا إلى أن يخرج إلى اليمن. أمامه عدة خيارات، كان الخيار الذي استقر عليه رأيه هو أن يخرج إلى اليمن، بعد أن وفد إليه كما سيأتي رجال من اليمنيين طلبوا منه أن يخرج بينهم. السؤال أيضا، كيف كانت اليمن؟ إذا عرفنا في الحلقات السابقة، في هذه الحلقة والحلقتين اللتين كانت قبلها، تكلمنا فيها عن أوضاع الخلافة العباسية، ما هي أوضاع اليمن نفسها من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الفكرية المذهبية؟ هل كانت اليمن على يعني كانت فيها استقرار؟ هل كان فيها استقرار سياسي؟ هل كان فيها استقرار اجتماعي؟ هل كانت أمورها طيبة حتى جاء الإمام الهادي كما يقول البعض من المرتزقة الآن يتحدثون ويلومون الإمام الهادي أو يعيبون على الإمام الهادي ويقولون بأنهم كانوا سعيدين وجاء الإمام الهادي وأعطاهم أعطاهم مشاكل، أم كانت فيها أم كان الأمر يعني ليس كذلك؟ وهذا إن شاء الله ما سنناقشه وسنتحدث عنه في الحلقة المقبلة نتحدث فيها عن أوضاع اليمن السياسية والاجتماعية، أوضاعه الفكرية، أوضاعه المذهبية، أوضاعه العلمية، حتى نعرف كيف كانت اليمن. هل ثم إذا تحدثنا عن إنجازات الإمام الهادي، هل أضاف الإمام الهادي بخروجه شيئا أم أنه لم يضيف إليها أي شيء؟ ما هو الجديد، ما هو الإنجاز الذي قدمه الإمام الهادي على ما في اليمن؟ هذا بإذن الله ما سنعرفه في الحلقة القادمة وفي الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
2: قدمت لكم إذاعة سام أف أم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي. وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح، وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه هي المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة، وحياة سعيدة. لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم، من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحية. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نجبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.
7: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهاري الأمريكي.
4: From the US Prosperity Guardian.
2: الاعتراف بالتصميم الفشل.
3: الحقيقة
2: من غد إلى الإعلام الدولي محاصر.
3: بلسانين.
2: Two of these advanced aircraft and even the US had no.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دهوته، فلم يعد يستهدف المطارات ومصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي.
4: From the US Prosperity Guardian.
2: بالاعتراف عمران.
3: الحقيقة بلسانين.
5: نعرف متى ما كتب التاريخ بنفسه بند العدالة، ومتى تبادل الأيام دولها بين الخاطئين وأصحاب الحق. History has a way of delivering its own justice as time ultimately separates those in the wrong from those who stand for what they believe is right. لسنوات طوال ظنت الرياض أن غدر الحصار شرعة يمكن أن تمارس إلى الأبد، وراهنت على أن يوم العقاب لن يطرق بابها، استناداً إلى خدر الحماية الأمريكية وشراكة العواصم الغربية التي طالما شرعنت الخناق وزودت المشارط. For years, Riyadh believed the blockade could continue indefinitely, counting on American protection and the backing of Western capitals that supported and sustained its campaign. لكن غبار الرهانات قد انجلى، ووجه الحقيقة قد أطل جليا بلا مواربة. سقطت الحسابات العتيقة، وبات الواقع اليوم على النقيض التام. But those calculations have unraveled. The old assumptions have collapsed, and today's reality tells a very different story. فقد شخص اليمن بأبصاره نحو فرض المعادلة المرتقبة، الحصار بالحصار، والبادئ هو الأظلم. Yemen now says it's prepared to enforce a new equation. A blockade will be answered with a blockade, and those who started it bear the blame. معادلة لم تولد من فراغ، بل استندت بعد التوكل على الله العلي القدير إلى ركنين لا يهتزان. أولهما امتلاك قدرات حربية نوعية قادرة على صنع الألم المتبادل، وثانيهما تجربة بحرية يمنية حافلة بالمفاجآت شهد عليها مسرح الطوفان يوم صرعت الملاحة الصهيونية بعون الله، ووقفت واشنطن مذهولة لا تملك لنفسها ولا لحلفائها نفعا ولا ضرا. According to this narrative, that strategy did not emerge overnight. It rests on two foundations. First, military capabilities, described as a capable of imposing a significant cost on any opponent. Second, maritime experience gained during the Red Sea confrontation, which disrupted Israeli-linked shipping and left Washington unable to change the course of events. تحالفوا تحالفاً فكان حليفهم الخذلان. They formed a coalition, but it ended in disappointment. أنشأت أمريكا أواخر عام 2023 ما سمته حارس الازدهار، ثم هرعت بالشراكة مع لندن لشن عدوان مشترك، ظنا منهما أن الترهيب سيلوي ذراع اليمن أو يثنيه عن نصرة غزة المظلومة. The US launched what it called Operation Prosperity Guardian before joining Britain in military action, believing pressure would force Yemen to back down and abandon its support for Gaza. فماذا حصدوا؟ فشلت ورقة العدوان وبقي البحر محرماً على السفن الصهيونية، بل وامتد حظر الملاحة ليطال السفن الأمريكية والبريطانية رداً وردعاً، فكانت النتيجة تعقيداً أمنياً وعسكرياً واقتصادياً غير مسبوق في أحد أهم الممرات المائية في العالم. So what was the outcome? The campaign failed to achieve its objective, while tensions expanded to affect US and British shipping, creating major security, military and economic challenges in one of the world's busiest waterways. ولم يكن الحلف الأوروبي بأسعد حظا، إذ سارع في عمليته المسمى سويدس تحت شعار حماية الملاحة الدولية، بينما كان الغرض الأساس إنقاذ الشريان الصهيوني المحظور. The European coalition fared no better. Its Aspides mission, billed as protecting international shipping, is portrayed as an effort to restore Israeli maritime access. لكن البارود اليمني سرعان ما صدم العجرفة الأوروبية، فانكشفت هشاشة الأساطيل الأوروبية أمام المعركة البحرية غير التقليدية، وسارعت الفرقاطات إلى الهرب والتراجع كهرب الجلاد أمام الحق، لتبقى المهمة الأوروبية مجرد هيكل شكلي بلا روح ولا أثر. Yemen's unconventional tactics exposed the limits of European naval power, leaving the mission largely ineffective. هنا صار اليمن مقبرة لهيبة العظماء. Here, the prestige of great powers met its greatest test. إن الإنجاز الأكبر والمشهد الأكثر نصاعة هو تحول البحر الأحمر إلى أول ميدان حقيقي لاختبار قلاع أمريكا العائمة. The Red Sea became the first true test of America's naval power. حاملات الطائرات التي طالما أرعبت القارات بمجرد إبحارها والمدمرات الأكثر تطوراً في الكون عميت أبصارها وعجزت عن كسر إرادة اليمن، بل تحولت تلك العمالقة الهشة إلى أهداف سهلة مصاعة للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليمنية. Even America's most advanced warships failed to break Yemen's resolve and become vulnerable to missile and drone attacks. وحين جاءت الجولة الثانية من العدوان بزعامة ترامب الذي طأطأت له الكثير من العواصم خوفا، رفع سقف التهديدات وأطلق العنان للوعيد آملا في أن يحمي الصهاينة ويعيد لواشنطن كبرياءها المجروح. A second U.S. campaign under President Trump raised the pressure in an effort to protect Israel and restore American deterrence. ولكن بعد 52 يوماً من الإجرام المكثف، ارتطمت العجرفة الأمريكية بالصخرة اليمنية ذاتها. But after 52 days, that campaign also failed to achieve its goals. وانتهت تلك الجولة باعتراف أمريكي صريح يهز عروش الاستكبار. The first role ended as a clear U.S. acknowledgement of a changing military reality. إن عصر حاملات الطائرات قد ولى، إن موازين القوة في البحار قد أزيحت عن عرش الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن السراب لا يروي الصدى. The era of aircraft carrier dominance is fading, and that the balance of naval power has fundamentally shifted. The message is clear: illusion cannot replace reality. تكبدت واشنطن خسائر باهظة وحاولت كتم خيبتها بمسوغات الأخطاء الفنية، ولكن الحقيقة أسطع من أن تغطى بالغبال. According to this account, Washington suffered major setbacks that could not be hidden behind official explanation. لقد بقي باب المندب عقدة مستعصية في حلق الأسطول الأمريكي، حتى إن حاملة الطائرات بوش اضطرت للدوران حول قارة إفريقيا بكاملها لتبتعد عن غضب اليمن. باب المندب remained a major challenge, forcing the USS Bush to reroute around Africa. وهذا هو الدرس البليغ والنصيحة الساطعة للنظام السعودي، إن الركون إلى المظلة الأمريكية أو الحماية الغربية لم يعد سوى جهل بالتاريخ وخرق بالسياسة. فمن لا يستطيع حماية حاملات طائراته في 100 ميل مائية، كيف له أن يحمي العروش والتيجان؟
6: concluding with a message directed at Saudi Arabia. Relying on American or Western protection is no longer a reliable strategy. Asking if a superpower cannot fully secure its own naval assets, how can it guarantee the security of others?
7: يا هؤلاء أعيدوا قراءة المشهد قبل فوات الأوان. افهموا الدرس جيدا أن الأمر قد قضي وأن الحارس المزيف قد انكسر. وكما قالت العرب في كلماتها الخالدة فاقد الشيء لا يعطيه.
6: You all should reassess the new reality before it's too late. The old security equation has come to an end. As the old Arab proverb says, you cannot give what you don't have.

0: الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: أدميك فشل
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
4: Two of these advanced aircraft And even the US have more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم داي العزل الإسرائيلي
6: بلغ دولة
7: فلم يعد
8: يستهدف
9: المطارات
10: والمصانع
11: والمستشفيات
12: حادث الازدهار الأمريكي
13: From the US Prosperity Guardian
14: في الاعتراف
2: الحقيقة بلسانين
15: صوت محور الجهاد والمقاومة إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات على رسول الله وعلى آله. هيا نعم، ما بنقول لكم. قالوا بما تعرف حق والدي؟ قال بأعماله، أعماله الذي عاد سوقه، أعماله الذي عاد وصلها للفحيش. تروح حق والدي، قلنا يا سعودية هذا حصار عليكم مقابل حصار، وعاد إحنا منهوبي، عاد حقنا في بطونكم. قال يقوم يقامر، سعى من نقدوب يقامر ويكسر الحصار. قال ويخطي السفن لو ما وقع لهن من الباجي، وانه خضعي كم عاد يسواها بين الناس، من الذي عيقاتل على ولا يرد على ولا شي. بلحت يلا قد كل واحد عصيطة تيمة تنهى، كل واحد يعاني موقفه، لا عاد تقمر يا سعودي ولا شي. قالت الشقابي يقوم يضرب ميناء الحديدة وجزيرة كاميرا بسر المنايا لم بتسوقه، وقصته ان الناس عيهجعوا ولا رازيي وقع للمجلاعي. صواريخ حنت من هنا، صواريخ مش صاروخ ولا طيرا مسير، طايرة على ما هي سر، وصواريخ مجلاعي قدي. قال واحد انا خدات عملي، وقع عملي ها، ومن الحديد ما فيه. قال في مخازن اسلحة، ان هذا مجنون وبحسه، والله ان ما عيخطى الطريق وان ما عيخضع الا بضرب، ضرب اللي يكن لو ما يآمن بالله. هيا بالله عليكم، نا موقفنا في الحصار بادل، أشو بادل، وعدو قليل، وعدو قليل الفعل هذا، إنه محاصر للشعب اليوم 12 سنة. قلنا هو عدو الأب والجاد من قبل 100 سنة، نقول للعدو السعودي هو من قبل 100 سنة عدو الأب والجاد. ما معانا الله هذه الفرصة يا رجال، واحد كلمتنا ونلم شملنا، وعاد الذي في المناطق الجنوبية واثق ان فيهم رجال احرار ابطاء، مش راضين باعمال السعودية ولا هم بحاجة جورة السعودية، واثق ان بالرجال. يلا كديه ها، خذ واحد مع الرجال، والوجه الشكل وجه فايدة، انتو من هانك واحنا من هانا. الاراضي اليمنيين ملان سعاود ومحتلين وامريكيين واسرائيليين كل عندكم في الجنوب، يلا كديه هي فرصة في مسجد الله مرة ليلة القات تغمروا قديه ينعثوها من هنا. ما مع أبو هذا جالس ثاني، يا بالله عليك هذا آدم يدور يلفلف فضايحه ويدور يلملم الجراح ويدور بما يصلح موقفه. أنتو من اجبرنا يا سعوديين ندسعكم، أنتو بمواقفكم بمماضلتكم، هدن ما هي من هدنة هذا اليوم 4 سنين ولا خرج والنص لا طريق. ننقوا حزن دراشاكم تتاو حقنا الأسرة وتصرفوا مرتبات الناس وتروحوا لكم مراشن، نرجع ندراشاكم. يلعن شكلك ويلعن والديك ومن أنت، إن أنت مراعي الشعب اليمني يستأذن منك في سيرته في جيته في دخلته في خرجته في أعماله، أنت تتحكم على حركاته وتقيد حريته أنت يا سعودي. بعيد عليك بعيد بعيد والله، أنه بعد السماء والأرض. التحية للقوات المسلحة، قد انطوضك رجال فعلوا عملكم. يا أصحابنا اللي في المناطق الجنوبية بندعيكم، يلا نلم الشام، جت فرصة، جت فرصة، قد بسرت والسعود وجربتوا مواقفهم وبسرتوا ما فعلوا لكم اليوم 12 سنة. الناس بيغلطوا ويصلحوا غلطهم، انتوا غلطوا غلطة كبيرة مش شي بسيطة، ولا هي حالف في حقنا كيمنيي، لا نحملكم المسؤولية ولا تحملون المسؤولية، الشي باين وكل واحد ما جنبه هو باين، لكن سهل. قالوا ما تشت على جروح إلا الجماع، ذلحن خرجتم أول ما به من داخل البلاد وبعدين تحاكها بين بيناتنا. والله ذعت في راس الطالع نازل، قتل بعد نذر لا رحمه الله، هذا لا بيراهنوا على جيش قولتهم، قد فعلوا جيش وطني، جربناهم وبصرناهم فالواقع ما فعلوا، نسيتوا مواقفهم وهم بيهربوا ومترعاتهم والطقم والتبابات بتحراق. هذه مواقفكم ها يا مرتزقة، احنا بنحاكي الأحرار، يلا التحيل للقوات المسلحة تنو أبتهم إيدليت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليل.
1: إذاعة سام إف إم،
4: صوت المحور.

سام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: حديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
0: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
0: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
0: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
0: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: سام اف ام، والعود احمد.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام.
1: كل عام وانتم الغالبون.
2: أو إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عند الساعة 12 ليلا بتوقيت الرياض، وذلك لدعم الشرعية في البلد.
3: ما الذي يمكن فعله؟

0: اقتله الان.
1: احرقوه حراق. هذا هو.
2: طالبين الله الناس جت طائرة هنا ضربت أول صاروخ عليهم ورجعت ثنت عليهم ثاني صاروخ بسرعة يعني راحت لك 80 نفر.
3: وين الناس؟ وين الشعب؟ أنا الشعب. غيروا في دم. عفى الله احنا مسلمين مشهود.
4: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
5: يا ولدي حرام علي ما تعد لي مسألة حرام علي.
6: تسعة الصفر قد بدأت. الحوثي يهرب يتقهقر.
7: اليمن تحت التدريب زي ما انت عايز. كمية أنت في اليمن لم تبقى مدرسة واقفة لغاية النهاردة، لم تبقى مستشفى واقفة. أنت بتضربي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني أن ينجزه في 100 سنة.
8: السعودية رحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العمل. مسؤول أمريكي.
9: من أول يوم في العدوان
10: كان كل شيء صعب، لكن كان اليمني لله أقوى من كل صعوبة.
11: نصر الله ثباتا ونصرا بإذن الله.
12: هذا وبعد الذي يحصل في هذا في الصالات في الأفراح في الأطفال في النساء لابد أن يتحرك الشعب كله صغيره
13: هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم. يا سلمان الكلب.
9: ومن يصدق؟ يتكلم المجاهد اليمني اليوم وبعد سنوات من العدوان بذات الحماسة الذي كان عليها في أول يوم منه.
14: نحن اليمانيين يا من ليس يعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
15: لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين مهما تمادى.
16: خير العمل.
17: نحن اليوم في مواقف قول آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء. نقول لهم رب الكعبة إن ما حمل ردهم إلى دارهم إلى دارك إلى عند
18: أسواده. نقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أننا لو قطعنا إربا إربا ما خضعنا للأعداء. وهذه الأرض أرضنا والغازي يموت بعين أخرى. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة الحياة
19: النوم والضفة العصر تتقدم الشجعان والأوتبان.
9: لكن ماذا عن المعتدي؟
20: العالم العربي تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
21: لماذا استمرت الحرب عام؟
22: لماذا ندخل إلى العام الثالث ولم يتم؟
23: أخذت 4 سنين مني يا عبد الملك.
9: المعتدي كان في بدايات عدوانه منشي متكبر.
24: صباح النصر عند الحزم أشرق وأرعد باسم عاصفة وأزرق.
25: نسمع نشث الحوثي وصالح في أيام قليلة.
26: كمان شكله 6% 7%.
27: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والمدني لميليشيات الحوثي.
28: ستسقط كل محافظات الشمال بتقديري في أيام.
29: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.
30: القوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
31: يعلن عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
9: واليوم
32: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
9: اليوم تمر على العدو أيام لم يتخيل يوم إنه بايعيش.
22: ندخل إلى العام الثالث ولم
33: سيريا الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
34: احنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
35: هذه الأعمال الوحشية العدوانية.
36: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
37: هل إطلاق الصواريخ بهذا الكم هو مؤشر
25: أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات؟
9: أيام انتكاسة غطرسته بل وإعدامها نهائيا.
10: إي والله إنها أيام انتكاس غطرسته بل ونهاية نهاية.
0: حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعاصفة الحجم.
1: النتائج المرحلة الأولى بعد نجاحها وهي عملية الشهيد أبو عبد الله
2: إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقد أدت عملية البنيان المرسل
1: الله تعالى ورداً على تصعيد العدوان واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة.
9: 6 سنين دأباً من انطلاق عاصفة الحزب والحسم دون كلل ولا ملل.
3: نسخة ثالثة من عمليات إعصارية.
4: أول شيء معركة حديدة، مهما كان رأيك بالحوثيين، 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا.
5: أبو عبد الرحمن، أنت سعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟
6: نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع.
7: الذي نصرنا لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
8: آيات ربي تتجلى واني قاتل وكلكم
11: نتبقى. سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب، أمس الدول تضربه واليوم يضربها، لا قد صيحة سعودية ولا تقبض ولا صواريخ ما توصل تحببها.
12: اليمن نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.
13: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
9: أيام ذلته ومهانته وسقوط سمعته في الحضيض، أيام حكى الله عنها حتى يصل إلى يوم يعض الظالم على يديه، وما ذلك على الله بعزيز.
14: سام اف ام
9: قادمون في العام الثامن.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور.
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سام اف ام، إذاعة المحور.
1: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما يدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
9: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8/0/1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامخ
3: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. أنا كنت في زيارة وفي مراجعة في إحدى المحاكم، محكمة الشرق أو بيسموها محكمة آذان، محكمة مبنية على أساس أنها محكمة وقاعات ويا سلام ومكاتب وروعة في منتهى الجمال، إلا أن منظرها مقزز، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيء جميلا. يعني منظرها مقزز، ما فيش هذلك الاهتمام، يعني الترتيب، الرص، الزراعات، الورود، الأشجار، الكذا، الخضرة، ما بيش كلها، يعني مكان زي ما تقول مقلب قمامة مش محكمة، يعني حاجة يعني يشمئز لها البدن. يا أخي محكمة يعني بيتوارد عليها ناس كذي، والله كأنه سوق، وعاد السوق أنظف، وهذا شفتها أنا والله شيء مقزز يعني للأسف الشديد. يعني القاضي أو رئيس المحكمة كان المفروض أنه من داخل المحكمة اللي بيدخلها يصلح، يرتبها من خلفها، من أمامها، من جوانبها، يصلحها، هنا رص وهنا مش عارف إيش، وهنا مكان أشجار، وهنا حواض، وهنا، وهتطلع في منتهى الجمال. ليش ما نكون لأنفسنا هكذا؟ ليه يعني لازم إلا بالكلام من نفسك أنت كقاضي أو كمهندس أو كموظف في هذه الإدارة، راح يلاقي يقول لابد ما نعمل حاجة في هذه المحكمة، بدل ما نخليها عبارة عن حجار وتراب وأشجار. يا ريت أشجار نافعة، ما بيجي أشجار كذا مزروعة غلط وشكلها غلط. يعني فلازم إحنا نكون نهتم باللي حوالينا هنا، لأن الأشياء الجميلة في الخضرة وفي الترتيب وفي كذا يخليك تدخل توظف وأنت مرتاح مبسوط، مش تدخل توظف وأنت مقزز وتخرج وأنت مقزز، والمكان يخليك تقزز، يعني غلط. رتب المكان وخليه يقع حلو، يبقى من أبناء ما يكون، يكون يجي يدخل الوظف ومرتاح للوظيفة، يكون يجي يتوظف ونفسه مفتوحة عندما يشوف هنا ورود وهنا زهور وهنا شجر حلو وهنا بلد نظيف وهنا طرقات نظيفة حلوة، بدل ما يدخل ملان تراب، ملان حجار، ملان أوراق شجر منعثرة هنا وهناك. أنا أتمنى تفتيش القضايا مر على المحكمة هذه ويشوف إذا جانب ما بيحدث في المحكمة. يعني أنا أتمنى أنه الإنسان عندما يوصل إلى درجة قاضي أن يكون أكثر إنسانية وأكثر حنكة في تعامله مع الآخرين، حتى لو المتخاصمين عنده ناس في عندهم نوع من الأنفة أو نوع من يعني عزة النفس، لا نكون نأخذها على أنه تحدي للقضاء أو للقاضي. خلي يا أخي خلي الناس يعبروا عما في داخلهم، قد يكون البعض يكون من الحمق أو من الظلم اللي بيعانيه من غريمة، مش من الظلم من القضاء، من غريمة، قد يكون حاسس بالظلم فبيحاول يعبر عن طريق أنه أنا ما أنا وأنا وأنا، يعني بيحاول يثبت له وجود، مش على أساس أنه بيتحدى القاضي أو بيتحدى موظف المحكمة، لا. فإحنا لازم نكون أكثر دراية بالقضايا اللي إحنا بنعالجها وبنحل مشاكلها، ونكون قريبين من المواطنين أكثر قرب، بحيث أنه لا نحاول نجرح هذا المدعي أو المدعى عليه، أو نحاول نحبس ناس ونجبرهم على تنفيذ أوامر القاضي بالقوة، يعني تحت التهديد وتحت الحبس، يا ينفذوهم في الحبس يا ما فيش داعي يخرجوا. طيب خرجهم يا أخي عشان يلتقوا غلمائهم، قد يكون هناك في صلح أو ود في القضايا وفي الصلح ما بينهم والبين، قد يدخلوا ناس ويحلوا بينهم، أو القضية تحتل برمتها بكلها، مش نحل قضايا ورث جزء منا وجزء نسيبه ونخليهم يتقاتلوا باجر البن، لأنه أحيانا يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، قد يتقاتلوا، قد يتضاربوا، قد توصل إلى درجة القتل والمشاجرة. واللي بيساعد على هذا هم القضاة، للأسف الشديد في بعض القضاة تلاقي ما هوش عنده خلفية عن فكر اليمني وكيف تعاملوا معهم، وكيف البعض منهم هكذا يكون تعلم في الخارج أو، فلازم نكون أكثر دراية بنفسية الإنسان اليمني. القاضي لازم يكون أكثر دراية، يكون عنده دراسة في الجانب النفسي اليمني، إنه كيف يتعامل معه وكيف يكون. عموما هذا كلام شفته ولاحظته أنا في المحكمة عند زيارتي له، وشفت فيها شيء عجيب، يعني والله العظيم شيء ما يصدق واحد أنه في محاكم قضاء عدلية بتحكم بين الناس، فشيء غريب يعني. لأن أتمنى أنه يكون في هناك شيء من البراح، شيء من سعة الصدر، شيء من براحة النفس يكون عند القاضي أو موظف القضاء، بحيث يعالج قضايا الناس ويحلوها بأسرع ما يمكن، بدون ما يكون في هناك مماطلة أو تمطيط لأي قضايا ما تستاهلش. دمت عادل موطن الحر نابيان، ودام موطن الحر مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. طبعا كان قد تحدث في بداية الملزمة أن الله لا يمكن أن يكتفي مني أو يكتفي منك بأن تقول ربي الله أو أنا عبد لله، بل لا بد أن يبتلي، وأن الابتلاءات تأتي في مجالين: فيما نحب من الناحية المادية، وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. بالأمس قرأنا فيما يتعلق بالابتلاء من الناحية المادية، واليوم سيكون الحديث عن الابتلاء فيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. قبل أن ندخل في درس اليوم، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. أولاً، أن الله ابتلانا بابتلاءات كثيرة فيما يتعلق بالجانب المالي، بدءا من الزكاة وانتهاءا بالإنفاق. وكم ارتبط بالمال من تشريعات كنصر دين الله ونشر دينه، وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف عليه، وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن ووسيلة من وسائل تزكية الروح وسموها. ثانيا، أكد أن الله طلب منا أن ننفق وله خزائن السماوات والأرض. لماذا ليس في حاجة إلينا؟ لأن القضية مرتبطة بنا، قضية ابتلاء لنا. هل نحن صادقون في إيماننا بالله وعبوديتنا لله؟ ثالثا، أكد أن الله سمى الإنفاق قرضا وهو الغني، يعني يستقرض وهو الغني، وأيضا وعد بمضاعفة الأجر إلى نحو 700 ضعف. وعلى الرغم من كل هذا الترغيب، رغب تحدث عن أهمية الإنفاق، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وعلى الرغم من كل هذا الترغيب، لا يزال الملتزمون نسبة قليلة من الناس المصلين والصائمين، لأن المال محك ودليل على صدق عبوديتي وإيماني بالله. رابعاً، أكد أن المؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمناً والجانب المالي لا أحد يمسه، غير صادق في إيمانه أبداً، غير صادق في دعواه للتقوى. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: ابتلانا أيضاً فيما يتعلق بالجانب المعنوي، باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، لا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا يريد أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. هذا المجال تركيعي، تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى. عندما يبتليك الله في الجانب المعنوي، مجال تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى. وحطم كل هذا الكبرياء ابتلاءات كثيرة، منها الحج. الحج ماذا يعني؟ أليس هناك بيت من أحجار في مكان محدد؟ أحجار. وهناك مواقف أخرى: عرفة، منى، مزدلفة، مواقع محددة، أماكن ترمي فيها أحجار، أماكن لازم أن تبيت فيها، بيت لا بد أن تطوف حوله، مسعى لا بد أن تتحرك فيه من هذه الصخرة إلى هذه الصخرة. هذا ابتلاء. أيضا هذا ابتلاء يتجلى مدى صدق الدعاء العبودية لله. أنا لا يمكن أن أقول لماذا يأمرني أن أطوف حول هذه الأحجار، ما قيمتها، ما فائدتها، ما أهميتها، وهكذا إلى مجالات أوسع فيما يتعلق بهذا الجانب، جانب تحطيم الكبرياء التي تتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. إذن فعندما تقول ربنا الله، ربنا الله، يجب أن أفهم بأن معنى هذا أنني عبد له، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. طبعا هنا أكد أن الله ابتلانا فيما يتعلق بالجانب المالي باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولذلك حدث ابتلاء في هذا الجانب، وأن هذا الجانب تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، أحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية لله سبحانه وتعالى ومع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله. الآن سوف يأتي ليضع شواهد. عالم من علماء بني إسرائيل ابتلي وسقط في الامتحان واهتز، وضرب الله له مثلا سيئا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لأنه لم يرتح لموسى أو يدن بالفضل لهذا الشخص، فهو معتز بأنه عالم بأنه كذا وسقط في الابتلاء. عبد الله بن أبي لماذا تحول إلى منافق وزعيم للمنافقين أيضا؟ لماذا ابتلي من هذا النوع من الابتلاء؟ كان قبل أن يصل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتفق مع مجموعة كبيرة من سكان المدينة ممن أسلموا على أن يهاجر لديهم، كانوا قد اتفقوا قبل وفي وقت من الأوقات على أن يتوجوه ملكا عليهم على الأوس والخزرج. جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ الوجاهة كلها، واتجه الناس نحوه، نبي يوحى إليه تجب طاعته، طاعته من طاعة الله. هذا الشخص يعني عبد الله بن أبي، هذا الشخص كان قد أحب الكبرياء والملك والعظمة وأن يتوج كملك على قبيلتين كبيرتين الأوس والخزرج. ماذا عمل؟ لو أنه أدرك المسألة واستسلم لله وآمن، لأنه ما قيمة هذا الملك الذي كنت أطمع فيه، وهذا التاج الذي كنت أرغب فيه، وهذه الكبرياء التي كنت أريد أن أصل إليها، ما قيمتها مع نعمتي، مع نعمة بين يدي، نبي أعيش معه، نبي أطيعه، نبي ألتزم بأوامره يوحى إليه مباشرة من الله سبحانه وتعالى، هذا نعمة. لكنه أيضا سقط في الامتحان ونسي أنه عبد لله، وتحول إلى شخص يكيد ويمكر ويعمل بكل وسيلة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعوة الإسلامية، فاعتبر منافقا بل كبير المنافقين، وأصبح مذموما عند المسلمين جميعا. إبليس نفس الشيء، تعرض لامتحان من هذا النوع، من هذا النوع. تجد أنه كان في صفوف الملائكة نحو من 6000 سنة، كان في صفوف الملائكة نحو 6000 سنة يعبد الله سبحانه وتعالى، لكن حتى الملائكة أنفسهم يتعرضون إلى ابتلاء من هذا النوع، وحتى الأنبياء أنفسهم يتعرضون إلى ابتلاء من هذا النوع، الابتلاء الذي ينسف التعالي، ينسف التعالي، استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. الله لما خلق آدم أمر الملائكة كلهم أجمعين بالسجود لآدم. الملائكة يحملون عقولا كبيرة ووعيا وفهما، ويعرفون معنى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، استجابوا، استجابوا، لم يقولوا هذا خلق من تراب ونحن خلقنا من نور والنور أفضل من التراب ولا يمكن وا وا وا وا وا. لا، إبليس وحده استكبر، استكبر ورفض أن يسجد لآدم بعد أمر الله سبحانه وتعالى، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. سقط في الامتحان أيضا وكذب في ادعائه العبودية لله التي ظل عليها 6000 سنة، فترة ليست قصيرة، ليست بسيطة. تفلسف لنفسه بما يعزز لديه الشعور بالتعالي، الاحتفاظ بشعور التعالي لديه. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لا يمكن. واقتنع بهذا المبرر، يعني صنع لنفسه مبررا يبرر له عدم السجود لآدم. الإنسان نفسه قد يصل إلى هذه الحالة، قد تقف أمام تشريع إلهي أو ابتلاء إلهي من هذا النوع، فتأتي لتتفلسف لنفسك وتخترع مبررا معينا تكرره على ذهنيتك وتقنع به اقتناعا سطحيا لتحتفظ بما توجه الابتلاء الإلهي إلى ضربه، تحتفظ بما توجه الابتلاء الإلهي إلى ضربه، لأن الابتلاء يأتي ليضرب التعالي في نفسيتك، ليضرب الغرور في نفسيتك. عندما تأتي تتفلسف، أنت تتفلسف وتقتنع بشيء تحتفظ بالذي أتى الابتلاء الإلهي لضربه. عندما تسير على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله سبحانه وتعالى، لأنك عبدت نفسك لله، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك. حتى هذا الذي يبدو لك في الصورة وكأنه إذلال لك، إنه تكريم في النهاية، إنه تكريم في النتيجة. لكن العكس هو الذلة، أنا تعالى وأرفض، أقول لا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ماذا كانت النتيجة؟ ألم يطرد إبليس؟ ألم يلعن؟ ألم يلعنه أولياؤه وأعداؤه من البشر؟ ويظل ملعونا طريدا منذ أن ارتكب هذه المخالفة إلى يوم الدين، يذكر بشيطان الرجيم، ملعون في الدنيا والآخرة. هل اعتز إبليس؟ هل بقيت له مشاعر العظمة؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أم أن الله نسف كل هذه العظمة وألزم كل عبيده بلعنه وطرده من السماء؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا. هكذا الابتلاء، نحن لا بد أن نسلم أنفسنا لله. عندما نقول ربنا الله ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم، ثم استقاموا ثم استقاموا، أن أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي، والشعور بالتسليم هو حالة نفسية، أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله وأسلم نفسي لله وأقبل أي تشريع من الله، سواء توافق مع مصالحي أو خالفها، سواء توافق مع رغباتي أو خالفها، سواء انسجم مع كبريائي أو خالفها، أنا عبد لله أسلم. هذا لابد أن يكون منطلقا من داخل مشاعرك، منطلقا من داخل مشاعرك، ثم تستقيم. ثم استقاموا، الاستقامة على ما أمرك الله به، الاستقامة على ما تعبدك الله به، الاستقامة على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك. نكتفي بهذا المقدار، وكان اليوم الحديث حول الابتلاء من الناحية المعنوية، وسوف يأتي غدا حديث عن الاستقامة. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الله ابتلانا فيما يتعلق بالجانب المعنوي باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. ثانيا، أكد أن هذا المجال تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، وحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. ثالثا، أكد أنه يجب أن أفهم عندما أقول ربنا الله بأن معنى هذا أنني عبد الله، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. وضرب أمثلة: عالم من علماء بني إسرائيل ابتلي وسقط، عبد الله بن أبي ابتلي وسقط في هذا الابتلاء المعنوي وأصبح زعيما للمنافقين، وكذلك إبليس ابتلي وسقط في هذا الابتلاء المعنوي والوعن ولا زال وسيبقى. رابعا، أكد أنك عندما تسير على النهج الذي رسمه الله لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله، لأنك عبدت نفسك لله، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك، حتى الذي يبدو لك في الصورة وكأنه إذلال لك إنه تكريم في النهاية. خامسا، أكد أننا نحن لابد أن نسلم أنفسنا لله عندما نقول ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم. أن أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي، والشعور بالتسليم حالة نفسية، أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله وأسلم نفسي لله وأقبل أي تشريع من الله سواء توافق مع مصالحي أو خالفها. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا من عباده الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: لو نأتي إلى الخيارات والتوجهات الأخرى، ماذا لو كانت هي السائدة في البلد؟ خيار السكوت والجمود والاستسلام، ألن يكون موقف شعبنا أمام ما يجري الآن في غزة كحال بعض البلدان التي لا نسمع لهم صوتا ولا تحس لهم ركزا ولا يكاد يكون لهم وجود؟ كأنهم ليسوا بأحياء، كأنهم ليسوا على الخارطة، كأنهم غير موجودين في هذه الدنيا. بالتأكيد كان سيكون الموقف لولا هذا التحرك القرآني والمشروع القرآني وهذه الثقافة وهذه الانطلاقة الإيمانية لشعبنا العزيز، لكان الكل ساكتا يتابع الأحداث بتهيب، لا يجرؤ على أن يقول كلمة. الموقف في الحد الأعلى بيان ركيك ضعيف بدون أي تحرك ولا خطوات عملية، بل لكان هناك من يتجند كما يتجند البعض من المرتزقة مع الأعداء، مع الإسرائيلي، مع الأمريكي، مع التبرير لجرائمهم، مع خدمتهم، مع تحرك كبوك إعلامي لهم، أو حتى التحرك العسكري.
1: هدهد الانتصار،
2: هدهد الانتصار،
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل.
3: هنا هدهد الانتصار من إذاعة سام اف ام، وهنا بشارة النصر. تتوالى الانتصارات يوما بعد آخر بفضل الله وحمده وتوفيقه لدى القوات المسلحة اليمنية، وهي تدك حصون العدو وتستهدف المواقع الحساسة للعدو السعودي المجرم والممعن والمستمر في فرض حصاره وعدوانه على يمن الإيمان والحكمة. هنا عاجل. العاجل وبشارة النصر كالعادة تأتي من رجل البشارات، ناطق القوات المسلحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية استهدفنا عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات. يا قوة الله، التصعيد بالتصعيد، هذه معادلة جديدة فرضتها القوات المسلحة اليمنية. ها هي ذا بفضل الله تعالى القوي العزيز الجبار تنفذ هذه العملية ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي المجرم للأجواء اليمنية. أجواؤنا ليست للنزهة، سنسقط الطائرات وسنرد على الاختراق بعمليات داخل عمق العدو السعودي المجرم والطاغي والمستكبر. معادلة جديدة فرضتها القوات المسلحة اليمنية. يا قوة الله،

0: صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تبشير لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
1: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، لهذا اليوم الاثنين 13 من شهر صفر الخير لعام 48/400 للهجرة، والموافق 27 من يوليو 2026. ونحن مع القرآن الكريم، ونحن نتأمل هذه الأحداث وهذه العواجل وهذه الانتصارات وهذه الضربات الحيدرية التي يسددها أبطال القوات المسلحة اليمنية في بلد العدوان، في قرن الشيطان، في جارة السوء السعودية. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل فريضة الجهاد التي آمنا بها والتي عملنا بها والتي أعددنا لها كما يجب وكما ينبغي لها، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فها هو عدو الله السعودي يدخل الإرهاب إلى قلبه، ونحن بفضل الله من أدخلنا هذا الإرهاب والرعب والخوف في قلب أولئك الذين وصفهم الله وكشف لنا خبيئتهم وسريرتهم بقوله تعالى: لأنتم أشد خوفا. أو أستحضر الآية الكريمة، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى، هم يخافون منا أكثر مما يخافون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالله كمال الإيمان وكما يجب أن يؤمنوا بالله. فمستمعين الكرام، من خلال مسابقة القرآن الكريم التي سنقدمها لكم هذا اليوم، سنكون في مواكبة لكل ما يستجد بإذنه سبحانه وتعالى، وسنكون معكم أولا بأول، وإليكم أولى فقرات مسابقة القرآن الكريم، ومع حلول قرآنية بصوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

0: حلول قرآنية. كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: إذن كما أوضح السيد عبد الملك من خلال هذه الفقرة مستمعي الكرام، وكما استمعنا وإياكم، العدو السعودي من خلال 8 سنوات من العدوان المتواصل من كل أنواع العدوان، البر والبحر والجو، استهداف المجتمع من الداخل، تفكيك النسيج الاجتماعي، ضرب الأخلاق، إثارة يعني الأخلاق السيئة، كثير من أشكال العدوان لم يستفد هذا العدو الأحمق السعودي من خلال 8 سنوات، وها هو اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يتلقى الضربات الموجعة التي حتما ستكون سببا في زواله من هذه الأرض، وسببا في تطهير الحرمين الشريفين، تمهيدا لتحرير الأقصى الشريف. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: تفسير آية يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر، الإحساس إدراك المحسوس بإحدى الحواس الخمس، فالمقصود سمع منهم الكفر وتيقنه يقينا كما هو شأن المحسوس. قال من أنصاري إلى الله، أي متوجهين إلى الله. من أنصاري إلى الله، أي متوجهين إلى الله في توجهنا للجهاد. التمس له أنصارا يدفعون الكفار وينصرون الله ورسوله، وهذا من إعداد القوة. فليس للمؤمن أن يقعد عن نصر الإسلام والدفاع عنه بدعوى عدم الناصر، بل عليه أن يتلمس أو أن يلتمس الأنصار. قال الحواريون: نحن أنصار الله، وهم المؤمنون الخلص. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أي واشهد لنا يوم القيامة بأننا مسلمون، أوجهنا لله مخلصون له ديننا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أجابوا عيسى عليه السلام ولجأوا إلى ربهم متوسلين بإيمانهم واتباعهم الرسول أن يكتبهم مع الشاهدين الذين شهدوا شهادة الحق لله ولعبده ورسوله، أي فتقبل منا هذا. ويقول الله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الضمير للذين أحس عيسى منهم الكفر، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، الضمير للذين أحس عيسى منهم الكفر. وفي المصابيح قال الإمام المرتضى عليه السلام: قد سئل جدي القاسم صلوات الله عليه عن هذه المسألة فقال: أما مكر الله واستهزاؤه فهو استدراج الله وإملاؤه، ومكر من كفر بالله ربه فإنما هو ازدياد من الذين كذبوا وحيه واستهزاء، إلى آخر ما.
1: إذن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع الفقرة التالية، قراءة في خطاب السيد القائد.
2: قراءة في خطاب السيد القائد.
1: إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا في الكلمة التي ألقاها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهي كانت محور ما يدور الآن من توجيه ضربات منكلة بالعدو السعودي. وطبعا سنكون مواكبين في نفس الوقت على العواجل التي تأتي من القوات المسلحة اليمنية، حيث يقول هذا العاجل: القوات المسلحة استهدفنا نقاطا حساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات. وطبعا كان قبل هذا الإعلان، طبعا كان هناك عاجل يعني استمرار الحرائق يعني لمدة 3 أيام في شركة أرامكو في جيزان، وسنكون على مواكبة دائمة لكل ما يستجد أثناء فقرة أو أثناء مسابقة القرآن الكريم التعليمية. نبقى مع فقرة قراءة في خطاب السيد القائد. يقول السيد عبد الملك في جزئية مهمة في خطابه الأخير الذي تناول فيه آخر المستجدات، يعني الدور التخريبي لبعض الأنظمة وعلى رأس هذه الأنظمة العربية السعودية، النظام السعودي. يقول: ثم تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة العربية لبعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون. هذه مصيبة، يعني عندما السيد عبد الملك يعري الأنظمة العربية والإسلامية التي ذهبت إلى ما لا يتخيله العاقل من أشكال التعاون مع من؟ للأسف مع العدو الأمريكي والإسرائيلي. فمن أشكال هذا التعاون كما وصف ذلك السيد عبد الملك 4 أشكال: على مستوى الموقف السياسي هناك تعاون، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، والشكل الرابع من أشكال التعاون تعاون الأنظمة العربية والإسلامية مع العدو على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية في هذا السياق. يعني عندما يتأمل المتأمل إلى ما وصلت إليه هذه الأنظمة العربية والإسلامية البعض منها وعلى رأسها السعودية ودول الخليج والنظام الأردني والنظام المصري والمغربي، يأتي على رأس هذه الأنظمة التي تتعاون بشكل مفضوح ومكشوف مع العدو الإسرائيلي والأمريكي. يقول السيد: ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي. ركزوا معي هنا السيد عبد الملك، سيوضح خطورة الدور السعودي في هذا الاتجاه التخريبي. يقول السيد عبد الملك: التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، مع على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة. وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية، عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما، عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا، ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانيا وإسهام إسرائيلي، ارتكب أبشع الجرائم: 1- قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، 2- دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، 3- دمر البنية الاقتصادية وانتهك كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات لا في الأعراض ولا في الدماء ولا في الحصار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام، والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد. بعد هذا التوصيف وبعد هذا التشخيص الدقيق من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للدور التخريبي للنظام السعودي في الدول العربية والإسلامية، وركز السيد عبد الملك على ما قام به العدو السعودي في جانب حق الشعب اليمني، لأن الشعب اليمني لم يتعرض لهذا العدوان من السعودي منذ 2014. لا، العدو السعودي يعني كان يوجه المؤامرات والمخططات الخبيثة والدسائس والمكائد على شعب الحكمة والإيمان منذ عقود طويلة، منذ ما يزيد عن 100 سنة أو لا يعني أقل من 100 سنة، عندما شعر السعودي بالخوف من التواجد لشعب الحكمة والإيمان في جنوب الجزيرة العربية وعلى حدود هذا العدو السعودي الذي زرعته المخابرات البريطانية كما زرعت العدو الإسرائيلي في فلسطين. فهنا يعني يجب أن نكون واعين، أن نكون نعرف لماذا العدوان السعودي لم يرعى حرمة لا لجوار ولا لدين ولا لأخوة ولا لعروبة ولا لإسلام، لم يعمل أي اعتبار لكل ذلك. قام باستهداف اليمن، قتل الآلاف من الأطفال والنساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في اليمن، دمر البنية الاقتصادية، ساهم في الحرب الناعمة الخبيثة التي تهدف إلى ضرب الأخلاق والقيم الإسلامية في مجتمعنا حتى يكون مجتمعا مفككا يسهل السيطرة والتحكم به من قبل الأعداء. إذن إذا ما تأملنا هذا الكلام الذي استمعنا إليه في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الخطاب الأخير، نعرف لماذا الآن القوات المسلحة اليمنية هي ماضية ولا عودة ولا رجعة في استهداف العدو السعودي، العدوان بالعدوان، الحصار بالحصار، التصعيد بالتصعيد، حتى يتم تسليم كل مستحقات الشعب اليمني، حتى يتم الاعتراف بسيادة اليمن مستقلا، حتى يذعن ويخضع العدو السعودي للمطالب المحقة كما ذكرها ووصفها السيد عبد الملك بأن مطالبنا محقة. ويعني ما افترينا على العدو السعودي، لم نطالبه بأكثر من حقوقنا التي تجاوز بها علينا منذ منذ 12 عاما وأنتم تعلمون ذلك، لذلك يجب أن نكون على وعي وأن نكون ثابتين ومتيقنين من صوابية وصحة ما نقوم به، خاصة ونحن في ظل قيادة قرآنية تستمد توجيهاتها ومنطلقاتها من مبدأ القرآن الكريم من خلال الأوامر الإلهية. إذا مستمعين الكرام، نكون بهذا قد أنهينا فقرة حلول أو عفوا قراءة في خطاب السيد القائد. سننتقل وإياكم إلى فترة استقبال الاتصالات، لكن لي ملاحظة أن التلاوة ستكون من أول سورة مريم، من أول سورة مريم للإخوة الراغبين في المشاركة، وأرجو يعني ترك الفرصة للذين للإخوة والأخوات الذين لم يشاركوا. إذن ننتقل إلى الفقرة التالية.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، بإمكانكم الآن الاتصال على الرقم الثابت 3-2-2-6-5-3 على التليفون الثابت 3-2-2-6-5-3. ومع أول اتصال. ألو ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معي؟
2: معك مريم عبد الملك النجار.
1: مريم
2: عبد الملك النجار.
1: عبد الملك النجار، كم عمرك يا مريم؟
2: أي
1: كم عمرك؟
2: 17.
1: أيوة، كم تحفظ من القرآن يا مريم؟
2: أحفظ 16 جزء.
1: ما شاء الله، 16 جزء. شوف، يعني من المصادفة اليوم أنا قلت التلاوة إلزامية من أول سورة مريم، يعلم الله، وجاءت أول متصلة واسمها مريم. يا مريم افتحي لي المصحف على صفحة 305 من أول سورة مريم.
2: صفحة كم؟
1: 305. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وابدأي.
2: لحظة،
1: كم تحفظي؟ 16 جزء؟
2: نعم.
1: طيب يلا، أنا أشي قراءة نظر طبعا، أنا ماشي أشي قراءة غير.
2: أيوة، عشان التجويد بس.
1: التجويد، أعوذ بالله من الشيطان.

0: على الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا.
1: يا مريم مريم عيد الآية وانتبه في خطأ أخطأتي. وإني خفت، هذا غلط، خفت
0: خفت
1: أيوه

0: عليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
1: يا مريم من الكبر الراء في كبري مرققة واضح أنت فخمتيها عيديها.
0: وقد بلغت من الكبر عتيا.
1: ممتازة. قال
0: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
1: ممتازة يا مريم ما شاء الله تلاوتك رائعة جدا طبعا مع الملاحظات اللي قلت لك يعني أحكام الراء تنتبهي لها واضح. والفتحة والضمة لأنه شوف عندما أقول وإني خفت هذا تغير المعنى تماما تغير المعنى تماما والصواب وإني خفت بضم التاء تاء المتكلم واضح.
0: تمام.
1: مريم أول سؤال ذكر رحمة ربك عبده زكريا عبده زكريا هنا في حكم تجويدي
0: كالقراءة
1: في كلمة عبده. طيب في حكم ثاني آخر عبده عبده أيوة
0: صلة صغرى
1: صلة صغرى أحسنتي. طيب نداء خفية
0: المد واجب متصل لأن المد والهمس في كلمة واحدة والتنوين بعده حرف الخاء إظهار.
1: ما شاء الله ممتازة إجاباتك نموذجية يا مريم كلها صحيحة. مريم عندك بطاقة ولا تأخذ الجائزة باسم والدك ولا والدتك؟
0: ما أدري يعني بحكم.
1: طيب ارسلي لي قولي ارسلي لي رسالة قولي فيها أنا المتسابقة مريم الجائزة باسم والدتي اسم والدتك كما في بطاقتها الشخصية واضح ورقم ورقم التلفون الذي اتصلت منه.
0: حاضر.
1: يلا مع الله في أمان. استمعنا إلى المتسابقة مريم وترت علينا من أول سورة مريم وما شاء الله يعني كانت قراءة جدا رائعة. ألو
2: ألو
1: ألو تفضلي أنت على الهواء من معي؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف أنتم يا أخي؟
1: الحمد لله بخير من معي؟
2: معكم خلود.
1: خلود أول مرة تشارك يا خلود؟
2: أيوة.
1: كم عمرك يا مات الله؟
2: 35.
1: ما شاء الله. احنا شوفي يعني بعض الاخوات ممكن يتضايقن من مساله العمر احنا بنركز على العمر ليش لانه بنقول في مساله القران الكريم تعلم القران تلاوه القران هذا ما يرتبط بسن فلذلك احنا بنحاول نركز على العمر وان كان البعض ربما يتضايق. كم تحفظي من القران يا امه الله؟
2: متفرقه.
1: طيب انت استمعتي لمريم؟
2: ايوه بس كنت يا شيخ حضرت ورقه المناسبه
1: سورة على طول. يلا استعيذي بالله خليني بس ادي لي رقم الصفحة.
2: يلا بسم الله أعوذ بالله من
1: كم رقم الصفحة؟ أنا أنا أنا فاتح على ال
2: 545.
1: أيوة
2: 45.
1: يلا يلا 545 استعيذي بالله ودي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك
1: والله يعلم انتبه للحركات ها الحركات
2: والله يعلم أنك لرسوله
1: والله يعلم إنك
2: والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقون لكاذبون
1: والله يشهد إن المنافقين
2: والله يشهد أن
1: يشهد فعل مضارع مرفوع
2: يشهد والله يشهد أن
1: لا والله يشهد إن الهمزة مكسورة
2: والله يشهد أن
1: لا مش أن
2: لا
1: لحظة والله يشهد إن الهمزة مكسورة
2: أن
1: لا مش إن أيوة هذا أنت بتقرأي نظار طيب شوف الهمزة، شوف الهمزة تحت ولا فوق؟
2: تحت.
1: خلاص إذا مكسورة. والله والله يشهد إن المنافقين،
2: يشهد أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة.
1: شوفي شوفي يا أمة الله، اتخذوا غلط، اتخذوا، اتخذوا هذا فعل، فعل أوله همزة وصل وثالث حرف فيه مفتوح، فهنا قاعدة، قاعدة إذا ابتدأنا بفعل أوله همزة وصل وثالث حرف في هذا الفعل مفتوح أو مكسور، كيف ننطق همزة الوصل ابتداء؟ بالكسر، بالكسر. كيف نقول اتخذوا؟ مش تقولي اتخذوا، اتخذوا غلط،
2: اتخذوا.
1: أيوة،
2: اتخذوا أيمانهم جنة
1: فصدوا عن سبيل الله،
2: فصدوا عن سبيل الله، الله
1: إنهم،
2: فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم،
1: ذلك بأنهم،
2: ذلك بأن،
1: مش مش بأنهم، مش بأنهم، الباء مكسورة صح؟ الباء مكسورة. فنقول بي بي
2: ذلك بأنهم،
1: لا شوفي شوفي، ذلك بي بأنهم،
2: ذلك بأنهم،
1: لا مش بأنهم، بأنهم، اعكسي اعكسي الكسر وبعد الفتح،
2: ذلك بأنهم،
1: لا لا شوفي، ذلك بأنهم، بأنهم،
2: بأنهم،
1: ممتازة. أيوة،
2: بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم،
1: فطبع ع، فطبع ع في عائين، عاء أولى وثانية كلها مفتوحات، فطبع على،
2: فطبع، فطبع
1: مرتين، العين مفتوحة بعد بعد، فطبع على،
2: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
1: طيب شوفي يا خلود، أشتيك تكون تركزي تستمعي إلى المنشاوي بدرجة كبيرة في الصور القصيرة، في الصور الصغيرة، واضح؟ ومن ضمنها سورة المنافقين، تعودي إذنك أول حاجة، تعودي السماع، وبعدها تعودي لسانك على ما بينطق الشيخ المنشاوي، كوني قري معه، واضح؟ طيب السؤال في التجويد، اتخذوا أيمانهم، اتخذوا أيمانهم،
2: مد منفصل،
1: ممتازة، مد جائز منفصل. طيب السؤال الثاني، ساء
2: متصل،
1: لا لا واجب متصل،
2: متصل
1: أي واجب متصل. طيب آخر سؤال، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، قلوبهم، فهم، هنا في كلمة قلوبهم حكم تجويدي، ميم ساكنة بعدها فاء، قلوبهم فهم،
2: إضغاء،
1: لا إظهار، إظهار، إظهار. طيب خلود، أنت معك بطاقة شخصية؟
2: أيوة.
1: طيب نرسل لك الجائزة باسمك ولا باسم أحد؟
2: لا باسمي.
1: طيب ارسلي لنا اسمك كما هو في البطاقة الشخصية على رقم الإذاعة 32 عفوا 770-991-991، ارسليها الآن، ورقم التلفون الذي اتصلتي منه. يلا الله في أمان وياك، الله ينفعك، مع الله. إذا مستمعين الكرام، نخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعد الاستكمال الحلقة.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027،
4: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة،
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
11: قول عن القاهم
12: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
11: عاي أخلونا.
12: بالعكس، سوي فحصك وروح.
11: والنتائج
12: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
8: أوهو.
12: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
14: سبافون، أصالة وتواصل.
3: سام اف ام، والعود احمد.
1: مستمعينا الكرام، أجدد الترحيب بكم في القسم الثاني من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، وهنا أذكر بالعاجل الذي استمعنا إليه قبل قليل والصادر عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، يقول: تم بحمد الله استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. وسنكون مواكبين خلال هذه الحلقة لكل ما سيستجد في هذا الشأن. إذا مستمعينا الكرام، نواصل استقبال الاتصالات على التليفون 3-22-653 للإخوة والأخوات الراغبين في المشاركة في مسابقة اليوم. إذا كان معنا اتصال، يا مهندس يونس. معنا اتصال. الو الو الو اذا كان احد بيسمعني. طيب يمكن في اشكاليه في الاتصال. ناخذ اتصال اخر على التليفون 3-2-2-6-5-3. الو الو الو
15: انا
1: ايوه
15: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معي؟
15: اسمي امال احمد سيف.
1: امال احمد
15: سيف.
1: اول مره تشاركي يا امال؟
15: ايوه.
1: كم عمرك يا امال؟
15: عمري 13
1: سنه. كم تحفظي من القران؟
15: 5
1: اجزاء.
15: ايوه.
1: حافظتها غيب؟
15: ايوه.
1: طيب يا آمال أقول ليش تقرأي؟ أيوة. تقرأي لنا نظر، بس أنا مشيش غيب، تقرأي لي نظر، واضح؟ سورة المدثر. أيوة. سورة المدثر.
15: طيب لحظة.
1: صفحة 575. اقرأي رقم الصفحة 575.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنثر.
1: ولا تمنن. عيدي عيدي الآية. ولا تمنن.
15: ولا تمنن تكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم كثير على الكافرين غير يسير. برني ومن خلقت وحيدا وجعلت له عالم تمدي بنين شهودا محدت له تمثيدا ثم يطمع أن أزيد.
1: ما شاء الله ما شاء الله. آمال آمال يكفي. أشياء سألك في التجويد يا آمال، واضح؟
15: أيوة.
1: ما حكم قوله تعالى يوم عسير؟ يوم عسير تنوين بعده عين، الحكم إظهار. أحسنتي. ذرني ذرني هنا ما حكم الراء في قولي تعالى ذرني؟
15: هنا تفخيم.
1: ليش؟
15: لأن ما قبلها مفتوح.
1: لأن الراء ساكنة وما قبلها مفتوح. ما قبلها.
15: أيوة.
1: أحسنتي. آخر سؤال، ما لم ممدودة. ما لم ممدودة إدغام بغنى. أحسنتي يا آمال. آمال أنت نرسل لك الجائزة باسم من؟
15: باسم أبي.
1: طيب ترسلي لي رسالة على رقم الإذاعة 770-991-991 تقولي أنا المتسابقة آمال، الجائزة باسم والدي، وتدي اسم أبوك كما هو في البطاقة الشخصية، واضح؟
15: تمام شكرا.
1: في أمان الله. مع الله. إذن الإخوة مريم عبد الملك النجار والأخت خلود، الأخت أو البنت آمال، نرجو منكم أنكم ترسلوا الرسائل الآن قبل ما ينتهي أو بث الحلقة، الاسم كما هو في البطاقة الشخصية الذي ترغبون، ورقم التلفون الذي اتصلتم منه قبل نهاية الحلقة. إذن مستمعي الكرام ننتقل إلى آخر فقرة.

0: نتائج المسابقة.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. المستمعين الكرام، الترتيب بالنسبة للأخوات المشاركات: المرتبة الأولى حازت عليها المتسابقة مريم عبد الملك النجار بجائزة قدره 10,000 ريال. المركز الثاني نالته المشاركة آمال أحمد شيخ ومبلغ 7,000 ريال. ثم المركز الثالث المشاركة خلود وفازت معنا بجائزة قدرها 6,000 ريال. هنيئا لكل المشاركين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من العاملين بما فيه، وأن يجعله قائدا وهاديا لنا في الدنيا والآخرة. مستمعين الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحيات طاقم العمل في المسابقة ومخرج الحلقة المهندس يونس خالد الأكوع. ألقاكم يوم غد على نفس الموعد. إلى ذلكم الحين أترككم مع القرآن، مع الدعاء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأن الله يحفظه ويؤيده وينصره، وأن يمده بجنوده، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين وإليه وإلى رسوله بذلك متقربين، وأن يحفظ المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا، في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا، يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسوا وتعملوا وتأيدوا بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان حقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع، مرحلة من مراحل بدك تتحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتم، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. ياما في ناس ببلشوا وبيمشوا، هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بيملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتر هموم دنيوية، ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة مراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامة ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا. أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان ويسقطون.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، قبل أن تعطي طفلك مفاتيح سيارتك ليقودها فكر قليلا ما هي عواقب هذا التصرف، وتذكر أن ارتكابه لحادث سيكلفك ويكلفه الكثير على المستوى النفسي والصحي والمادي والمجتمعي. حبك لابنك في تعليمه وتربيته والاهتمام بصحته وليس في قيادته للسيارة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي.

0: المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.

السلام عليكم ورحمة الله. هذه نشرة الأخبار والبداية بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تستهدف عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام للعدو السعودي. الحرائق تتواصل في منشآت شركة أرامكو في جيزان، وإغلاق المطارات مستمر في جنوب السعودية. إيران تعلن إعادة 5 سفن وتعرض أخرى لحادث جراء محاولات عبور مخالفة في مضيق هرمز.

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام للعدو السعودي من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة. وقال العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. أظهرت صور فضائية استمرار تصاعد الدخان بشكل كثيف من منشآت تابعة لشركة أرامكو في منطقة جيزان، وذلك بعد يومين من عملية الرد اليمنية على التصعيد السعودي. كما أظهرت مواقع تتبع الملاحة الجوية استمرار إغلاق مطار أبا منذ يومين، في حين يواصل مطارا نجران وجيزان إغلاقهما منذ عملية 13 من يوليو. أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مسؤول أن 6 سفن حاولت فجر اليوم بتحريض من الجيش الأمريكي العبور عبر مسار جنوبي غير قانوني في مضيق هرمز، مشيرا إلى تعرض إحدى السفن لحادث، فيما أعيدت السفن 5 الأخرى إلى الخليج، مؤكدا أن مسار الملاحة المحدد هو المسار الوحيد السالك في المضيق. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لن تسمح لواشنطن بتحديد زمن الحرب والسلم، معلنا تعليق التزامات إيران تجاه مذكرة التفاهم التي انتهكتها واشنطن. وأحذر بقائي من تداعيات مشاركة بعض دول المنطقة، مؤكدا أن إيران لا تفاوض بشأن قدراتها الدفاعية. شنت قوات العدو الإسرائيلية اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، شملت رام الله ونابلس وجنين والخليل وبيت لحم وطولكرم، إضافة إلى بلدة العزيرية، وتخللتها مداهمة لمنازل واعتقال عدد من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية وإقامة الحواجز وفقا ما أفادت به مصادر فلسطينية. في غزة تواصل قوات العدو الإسرائيلي خرق اتفاقية التهدئة في القطاع عبر القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة.

0: تحت شعار عدوان وحصار مستمر، أقام مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية اليوم مؤتمرا صحفيا سلط خلاله الضوء على إحصائية جرائم العدوان وآثار الحصار. وفي المؤتمر أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي ارتكب جرائم حرب بحق الشعب اليمني، مؤكدين حق اليمن في مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.
1: ندعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والهيئات القضائية والحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بصورة جادة ومستقلة والعمل على فتح تحقيقات نزيهة وشفافة وضمان مساءلة كل من شارك أو ساهم أو حرض أو مول الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني. كما ندعو إلى رفع الحصار بصورة كاملة ووقف جميع الإجراءات الظالمة التي تمس حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية.
2: ولم نشهد في التاريخ الإنساني طوال عقود طويلة حتى في الحربين العالمية الأولى والثانية لم نرى أن هناك مطارا واحدا تم إقفاله على الإطلاق إلا في اليمن، وبمباركة دولية بشكل مباشر فرأينا الأمم المتحدة لا تحرك ساكن بل تشرع لكل هذه الجرائم وتعطي ضوءا أخضر مباشرة لدول العدوان بالاستمرار في عدوانها.
0: من جانبه استعرض رئيس مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية أحمد أبو حمراء إحصائية جرائم العدوان السعودي والأمريكي خلال 12 عاما الماضية وما رافقها من انتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية وتداعيات الحصار المفروض على الشعب اليمني. وخرج المؤتمر ببيان حمل فيه التحالف السعودي الأمريكي التبعات الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.
3: بلغ إجمالي الضحايا المباشرين للعدوان جراء القصف المباشر بالقنابل العنقودية والصواريخ والرادارات الجوية أكثر من 61,010 مدنياً، بينهم ما يزيد عن 24,728 شهيداً و 36,282 جريحاً. وكان الأطفال والنساء النصيب الأكبر من الاستهداف، حيث بلغ عدد الشهداء من الأطفال أكثر من 4,365 طفلا وإصابة أكثر من 5,578 آخرين. أما من النساء فقد بلغ 2,653 شهيدة وإصابة 3,351 إمرأة.
4: محمد المركز عن الإنسانية والحقوق والتنمية دول تحالف العدوان السعودية الأمريكية الصهيونية المسؤولية الكاملة عن التبعات الناجمة عن استمرار العدوان والحصار، ويطالب مركز المنظمات الدولية وأحرار العالم بالتحرك الجاد والضغط باتجاه رفع الحصار على اليمن كليا ووقف كافة أشكال العدوان ومحاسبة المتسببين في الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب اليمني.
0: نفذ أبناء عزلتي الحدب بالحيمة الداخلية وشاب أسفل بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء مسيرين راجلين ووقفة مسلحة إعلانا للجهوزية وتأييدا لقرار القوة المسلحة فرض معادلة الحصار بالحصار واستهداف السفن السعودية المخالفة لقرار حظر الملاحة البحرية. وبارك المشاركون عمليات القوات المسلحة التي استهدفت عمق العدو السعودي. النشرة انتهت، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تستهدف عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام للعدو السعودي. الحرائق تتواصل في منشآت شركة أرامكو في جيزان وإغلاق المطارات مستمر في جنوب السعودية. إيران تعلن إعادة 5 سفن وتعرض أخرى لحادث جراء محاولات مرور مخالفة في مضيق هرمز. انتهت النشرة، شكرا لكم للطيب وكرم المتابعة والإنصات. ريان العزعزي ويونس الأكوع، السلام عليكم ورحمة الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السابع والعشرين من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 4 غارات على مديرية الحوطة وغارة على معسكر العنب في لحم، كما شن أكثر من 50 غارة على مديريتي دار سعد والعريش مستهدفاً الأحياء والمناطق السكنية وتدمير البنية التحتية بعدن، واستهدف بغارتين الوحدة الصحية في منطقة رقع بمديرية مستبى بحجة، ما أدى إلى استشهاد أحد المتطوعين الصحيين وتدميرها كلياً. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، اختطف المرتزقة أكثر من 45 مواطناً من رجال وشباب قرية الصراري والقرى المجاورة لها، بينهم 15 مسن، بالإضافة إلى احتجاز 35 امرأة مع أطفالهن الرضع في مدرسة حصبان الأعلى، ونقلوا عدد آخر إلى منطقة التربة، كما تم نقل 45 طفلاً آخرين إلى الجهة المجهولة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان عدة غارات على وسط مدينة صعدة ومنطقة مران ومنطقة بركان برازح ومنطقة الخراجب في كتاف، وخلف خسائر في الممتلكات العامة والخاصة، وشن عدة غارات على صرواح في مأرب وعلى مديرية كحلان عفار بحجة وجبل الدود في الخوبة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطنان جراء غارة لطيران العدوان على مدرسة الشريجة في لحج، كما انفجرت عبوة ناسفة وسط سوق القات بمدينة مأرب أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين، بعضهم أصبحت حالتهم حرجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 5 غارات على مزارع المواطنين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي، ما أدى لتضرر عدد كبير من مزارع ومنازل المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في شدة الحدودية بصعدة، ودمر طيران العدوان بغارة منزل مواطن في منطقة غمار برازح، وتعرضت مناطق سكنية في ذات المديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف تسبب بأضرار في منازل وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن وجرح 5 بقصف مدفعي للعدوان استهدف منازل المواطنين في شارع موسى بمديرية الميناء بالحديدة، كما أصيبت امرأة بجروح بليغة إثر قصف الغزاة والمرتزقة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة منازل ومزارع المواطنين في مديرية التحيتة في الحديدة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت امرأة وطفلتيها بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شداء الحدودية، كما استشهدت طفلة من جرح القصف الصاروخي السعودي على القرى الآهلة بالسكان في مديرية شداء الحدودية في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حوث في محافظة عمران، ما أدى لتضرر منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة شرواي بمديرية باقم الحدودية في صعدة، فيما استشهد مواطن في حارة العلبة بمديرية صالة إثر إصابته بشظايا قذيفة أطلقها المرتزقة في محافظة تعز. وفي محافظة مأرب شن العدوان 17 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديريات صرواح ومدغل ورحبة وجبل مراد، كما شن العدوان غارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في الجوف، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضراراً فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد طفل وأصيب 4 آخرين إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان فيهم بمنطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 68 خرقاً في جبهات الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية و3 هجمات لطيران تجسسي مسلح على حيس، كما تضمنت الخروق 11 خرقاً بقصف مدفعي و46 خرقاً بالأعلى النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 49 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيانان مسير مقاتل وقصف مدفعي، و45 خرقاً بالأعلى النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب 4 مواطنين تعذيباً على يد جيش العدو السعودي في الحدود بجيزان. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة أسفل فرضة نهم غربي مأرب بصاروخ زلزال 3 أصاب هدفه وأوقع قتلى وجرحى، كما دمرت وحدات متخصصة عربة برادلي سعودية في منطقة الدفينية بالخوبة وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدات القناصة 4 جنود سعوديين في رقابة ثيا وسهوة بالربوعة، بالإضافة إلى قنص جندي آخر في منطقة الدفينية بالخوبة بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعمليات هجومية على مواقعهم في تبة المطار ووادي الربيعة ومنطقة المخدرة بسرواح، وقتل عدد منهم. واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ قاهر 1 تجمعات الغزاة والمرتزقة بأطراف موزع وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوم على مواقع العدو بمنطقة الغرفة في المصلوب وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، واستهدفت القوة الصاروخية تجمعاتهم بسائلة العرضي في مديرية الغيل بصاروخ موجه خلف قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية تسلل فاشل للمرتزقة باتجاه مديرية ذي ناعم في البيضاء وأجبروهم على التراجع وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، واستهدفت وحدة المدفعية تجمعاتهم بعدة قذائف في أطراف مديرية الزاهر في ذات المحافظة وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية كمية صواريخ نوع بركان 1 على قاعدة ما يسمى الملك فهد العسكرية في منطقة الطائف، أصابت أهدافها بدقة وأوقعت انفجارات عنيفة ونشبت حرائق هائلة داخل القاعدة في الطائف، وتحدث ناشطون في صفحاتهم عن انفجارات عنيفة غير مسبوقة سمع دويها في أرجاء منطقة الطائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من ضباط وقيادات العدو الإماراتي والسوداني وآخرين من المرتزقة جراء الضربة البالستية التي استهدفت تجمعاتهم بصاروخ قاهر 1 في محافظة تعز، كما قتل وأصيب عدد منهم في عملية هجومية نفذتها وحدات متخصصة على مواقعهم وتجمعاتهم في المصلوب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شنت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في سرواح، سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف العدو، ولقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في عملية نوعية على مواقعهم في منطقة القرن بنهم شرقي محافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو السعودي في معسكر المعطن في جيزان المحتلة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفه، كما استهدفت المدفعية تجمعات أخرى بعدة قذائف في مواقع الشبكة والفريضة وملحمة السعودية في ذات القطاع، سقط على إثرها قتلى وجرحى سعوديين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون تجمعات الآليات العسكرية للعدو السعودي في رقابة السديس بنجران وحققوا إصابات، فيما لقي أحد المرتزقة مقتله بعملية قنص شرقي موقع الشبكة السعودي في ذات القطاع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من التصدي لزحف مكثف شنه المرتزقة مسنود بغطاء جوي مكثف باتجاه وادي فضحة بجبهة ناطع، سقط على إثره أكثر من 40 مرتزقا قتيلا وجرح 60، وتم تدمير مدرعة عسكرية وثلاث آليات وإعطاب معدل خلال الزحف الذي استمر لأكثر من 10 ساعات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تصدت وحدات الجيش واللجان الشعبية لزحف للمرتزقة قبالة منفذ علب، ما أدى إلى قتل وإصابة العشرات منهم وتدمير آليتين، كما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية للعدو السعودي في عسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الجيش واللجان الشعبية بعبوة ناسفة آلية من نوع طقم تابع للمرتزقة في جبهة مريس بالضالع، وقتل وأصيب من كان على متنه من المرتزقة، كما قتل وأصيب عدد منهم بينهم قيادي، وتم تدمير وإحراق 6 آليات بعمليات مختلفة في جبهة خب والشعف، ونفذ الأبطال هجومين على مواقع العدو في معسكر السلام بالمصلوب وجبهة بير سيلان في المتون، وأوقعوا فيهم قتلى وجرحى واغتنموا عتاد متنوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوى الصاروخية بأربع صواريخ زلزال واحد تجمعات للعدو السعودي في مفرق الوازعية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، واستهدفت وحدة الهندسة بعبوة ناسفة طقما محملا بالمرتزقة، ما أدى إلى تدميره ومقتل وجرح من كانوا على متنه.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ونظراً للتطورات المتسارعة حينها في فلسطين المحتلة أمام استمرار المجازر المروعة والوحشية وغير المسبوقة، قررت القوات المسلحة اليمنية تصعيد العمليات العسكرية الإسنادية والبدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني، وكانت تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الصهيوني بغض النظر عن جنسية تلك الشركة وفي أي مكان تطاله أيدي القوات اليمنية.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. نظرا للتطورات المتسارعة في فلسطين المحتلة وتحديدا في قطاع غزة، من استمرار لحرب الإبادة الجماعية واستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق جراء العدوان والحصار المستمر منذ أشهر، وفي ظل صمت عربي وإسلامي وعالمي مخزي، فإن اليمن وأمام استمرار هذه المجازر المروعة والوحشية وغير المسبوقة في تاريخنا المعاصر، يجد نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية تجاه المظلومين الذين يتعرضون وبشكل يومي وعلى مدار الساعة للقتل والتدمير بالقصف الجوي والبري والبحري وبالتجويع والتعطيش جراء الحصار الخارجي والشديد في غزة الصامدة الأبية، وهو ما لا يمكن أن يقبله أي إنسان، فكيف بالعرب والمسلمين؟ وعليه قررت القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه عز وجل تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني، وتشمل هذه المرحلة استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة. تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة الشركات بوقف تعاملها مع موانئ العدو الإسرائيلي ابتداء من ساعة إعلان هذا البيان، ما لم فسوف تتعرض سفنها وبغض النظر عن وجهتها للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله صواريخنا ومسيراتنا. تدعو القوات المسلحة اليمنية كافة الدول بأن عليها إن أرادت تجنب هذا التصعيد الضغط على العدو لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة، فلا يمكن لأي حر على هذه الأرض أن يقبل بما يجري. إنما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يعبر عن التزامنا الأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني الشقيق، وإن كافة عملياتنا العسكرية سوف تتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 2 من صفر 1447 للهجرة، الموافق 27 يوليو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. استمعنا بفضل الله رب العالمين جميعا البيان المشرف، البيان الذي يلبي تطلعات أبناء شعبنا اليمني. أنا بين سبح الله سبحانه وتعالى في ملكه، يعني وبين أتذكر كيف كان بداية العدوان السعودي علينا مع تحالف الدول وخلفهم أمريكا وإسرائيل. في بداية العدوان كيف كان حجم غطرسته، كيف كان حجم كبرياءه، وكيف كان يتكلم بوضوح وبكل غطرسة: حاصرنا ولا يحق لأي طائرة أو سفينة تدخل الموانئ اليمني إلا بإذن التحالف بقيادة السعودية، والسعودية هي الآمر والناهي في هذا التحالف، وممنوع دخول أي طائرة إلى مطالة اليمن وإلى موانئ اليمن. يعني بكل عنجهية، بكل كبرياء وبكل غرور. ما رضي يقرأ الدروس، يعني ما رضي يقرأ الأحداث والمواقف. بيشاهد أن الشعب اليمني يزداد بفضل الله وعيا وتماسكا وقوة وصبرا وثباتا وإنجازا، وميدانها العسكري يزداد قوة، وهزمنا بفضل الله أسياده الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وما زال عرق النخطة تيه والهنجمة فيه. طائرة يعني كسرت الحصار، يعني طائرة مدنية. إيران والجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة، يعني كسرت الحصار، يعني قالت أنا معكم يا شعب اليمن، مستعد أكسر الحصار، جهزوا استعدوا، من جهتنا احنا جاهزين نكسر الحصار عليكم. طائرة مدنية جاءت بمجموعة من المرضى والعالقين، وحملت معها مجموعة من المرضى والوفد الوطني وبعض المواطنين، وحملتهم معها وانتقلت. قالوا هذا كسر للسيادة الوطنية، السيادة الوطنية. ها، وقال البيان السعودي المالكي ذاك القائد: احنا سندافع عن المملكة وعن السيادة. ايش دخل ابوك السيادة اللي يتكلم عنها؟ توكيل ادم على عيالها، ومن انت؟ ايش دخلك يعني؟ وش دخلك في تلك المواضيع؟ يعني طائرة مدنية تكسر الحظر علينا والحصار علينا، هذا انتهاك للسيادة، و250 ألف غارة على شعبنا وعلى وطننا، وقتل عشرات آلاف النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية، هذا ما وش انتهاك للسيادة؟ شوفوا كيف المنافقين، يعني لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. منطق عجيب، يعني استغرب له واحد، استغرب الواحد هذا الهنجمة والنخيط حق هؤلاء، هذا الهنجمة والنخيط، ويرجع بعدها يضرب ويقصف المطار حق صنعاء بكل عنجهية، وكأن مطار أبوه يعني، وكأنها مطاراتهم يعني، وكأنها يعني حقهم، ملك أبتهم، وكأنهم ويقصف وبكل وقاحة وبكل خبث. أنا تعجبت الآن، يعني رد الجيش اليمني وهم ساكتين. الآن أعلن البيان الجيش اليمني الحصار الشامل، ويتعجب واحد يا أخي بطل، لا، بدل ما يعترف يقول خلاص أنا عدا فك وانت فك عدا بعد الحصار، لا، يقول أنا لا محنش محاصرين. المنافقين يا أخوي ينتقل من أقصى اليمين لأقصى الشمال ويتناقض ويكتلب بوجهين بطريقة فظة ووقحة وعجيبة، وكل تلك البيانات يا عدو الله حقك، حق العسيري وحق المالكي الذي بيعلن الحصار وممنوع دخول السفن وغيره، كم يا مقاطع موجودة الآن في القنوات وانتشرت في التواصل، يعني هم بيتكلموا بألقافهم أنهم محاصرين يعني لهذا البلد، يعني وممنوع الدخول إلا بإذنهم يعني بأوامرهم، وعدد معين وعدد محدود. ها، والآن بكل بساطة أنا بنتعجب من وقاحتهم من جهة وخبثهم من جهة، ومن جهة بنتعجب من تدبير الله سبحانه وتعالى، كيف قد بنحاصرهم ولا قد جزموا ينخسوا أنهم يفعلوا موقف عسكري بعد إعلان الحصار ذي، رغم أن الواضح أنهم الآن بيرتبوا الحرب شاملة يعني، ولكن بين فارق يعني كان في البداية ما بالله لو ننفخ فوقهم، بس لو ننفخ بالقافنا كذا في وجوههم هيقرحوا حرب علينا، هيقرحوا حرب. الآن الموازين تتخير يا أخو لصالحنا، الآن إحنا بفضل الله رب العالمين نحاصرهم، نحن الآن فرضنا الحصر الشامل، حصار بالحصار، يعني فرضنا الحصار لأن لا بد من الحصار، إحنا مضطرين لهذا الموقف، هذا موقف دفاعي يعني، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. يعني هذا كده، هذا رد فعل يا أخوة، رد فعل، يعني مظلومية كبيرة يعني بحق أبناء الشعب اليمني ارتكبوها. ارتكبوا أعمال شنيعة جدا. يعني كم قد قتلوا من آلاف الأطفال والنساء، آلاف الأطفال والنساء قتلوهم، الآلاف. هذا الناس يتكلموا عنها يا أخوة. كم صالات قد فجروها، كم مساجد قد دمروها، كم حتى صالات عزاء وعرس فجروها، كم أسواق يعني بما فيها من المواطنين فجروها وقصفوها بالطيران، يعني كم المنشآت الذي دمروها، كم المساكن. يعني الحصار يا أخوة، مطار صنعاء 180 ألف رحلة في السنة، يحولوه إلى 180 رحلة في السنة. تخيلوا، من 80 ألف رحلة في السنة إلى 180 رحلة. يعني شوفوا الظلم، يعني كم يا مرضى مساكين، يعني كم يا قصص يعني مؤلمة، يعني تؤلم القلب، يعني توجع القلب لما يطلع واحد عليها. كم يا مرضى انتظروا، يعني يسافروا وانتظروا سنواتهم ينتظروا وممنوعين من السفر. كم يا أناس، كم يا حالات، كم يا ناس ماتوا من بسبب المرض، ما قدروش يسافروا، يعني ما استطاعوا يسافروا، ولا البعض إذا استطاع يسافر بصعوبة عبر عدن وبإجراءات وتجديد، وإذا اكتشفوا أنه من طرف وطني ومواجه للعدوان قد يسجن، قد يضره، قد يعني أشياء كثيرة جدا، أعمال لا ترضي الله. كم يا حصار، يعني بلدنا بلد مثل أي بلد، ما به في العالم كله يا أخوة دولة تتعامل مع دولة بهذا الشكل في العالم كله. ممنوع دخول الموانئ والمطارات إلا بإذنها، ممنوع دخول المواد التجارية إلا بإذنها. ما بشي في العالم كله الدولة تتعامل مع دولة إلا السعودي مع اليمن، وإلا الإسرائيل مع غزة. يعني غزة هذا قدها النموذج الأكثر معاناة، وبعدها إحنا في اليمن، إحنا في اليمن مع هذا الكيان السعودي، الكيان السعودي والكيان الإسرائيلي هكذا يتعاملون معنا. ولذلك من المهم يا أخوة، من المهم نتكلم عن هذا المظلومية. رواتبنا قطعوها، هم الذي قطعوا، هم الذي نقلوا البنك، هم الذي النفط والغاز الذي منه رواتبنا وخدماتنا الأساسية نقلوها للبنك الآلي. احنا نطالب الجيش الحصار بالحصار، احنا بنقول الجيش الحصار بالحصار. يا حقوق للجميع مثل ما قال رئيس المشاط، يا لا حقوق لأحد. ليش انت تسلم راتبك وانا ما بسلمش راتب؟ يعني ليش ثرواتك تنعم بها وانا بنعم ثرواتي؟ ليش انا محاصر وانت منش محاصر؟ ليش انت ثرواتك ما بتتأذى وانا ثرواتي بتتأذى؟ لا، ضروري الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ضروري حصار بحصار. واذا صعد عن صعد، اذا قصف عن قصف. فيجب ان نستوعب يا اخوه هذا المسألة، أن هذا الموضوع نحن لابد أن نتحدث وباستمرار. كم استهدفوا من منشآت طبية، كم منعوا وعطلوا رحلات، عشرات الآلاف من الرحلات لمرضى، وسببت كثير من هذا التعطيل في وفاة الآلاف، وفاة الآلاف. كم نهبوا من الثروات علينا، كم حرموا هذا الشعب، كم حرموا هذا الشعب. يعني تخيلوا أنهم بينهبوا 90 مليون برميل يعني سنويا، ما ادري 90 مليون سنويا او شهريا عاده النفط، وهذا ال 90 مليون برميل تكفي رواتب لثلاث سنوات، يعني تكفي رواتب لثلاث سنوات. بينهبوها يعني هكذا، يعني استهدفوا كل شيء، استهدفوا كل متحرك داخل الارض اليمنيه، مزارع استهدفوها، مقابر استهدفوها، هناجر دجاج استهدفوها. يعني في الاخير احنا وايش نجلس نتفرج؟ يعني نموت بالبطيء، ننهار تدريجيا، وبيتفرجوا علينا ويضحكوا ويزيدوا يوظفوا ولا المعاناة الذي بيصنعوها هم يوظفوها في إثارة الفتنة وإثارة القلاقل. لا، ما يصبر شيء يا أخو. إذا الحل هو هذا، هذا الحل. يجب أن نتكاتف جميعا ونكون يد واحدة مع قائد الثورة، أن نكون يد واحدة، الحصار بالحصار. السيد يشير رجال، والحمد لله ما به رجل من الشعب اليمني، والحمد لله الخروج المليوني يبين عظمة الموقف اليمني. يشير لنا الصبر، استعان بالله، كيفما كانت الأثمان، كيفما كانت الأثمان نستعين بالله ونتحرك مع سيدنا وقائدنا، ونصبر ونصبر، وسنكسر الحصار غصبا عن السعودي. ما يقدر يتحمل السعودي الحصار، ما يقدرش. خليه يتعطر بالنفط حقه والغاز، يتعطر به ويشبع به داخل السعودية. وممنوع، ممنوع، مثل ما أنت مانع لحقنا تخرجين، ممنوع حقك، مثل ما بتنهب ثرواتنا، ممنوع خروج حقك الثروات. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت. سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. تركناكم في الحلقة السابقة عند الحديث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية وأوضاع الدولة العباسية في عصر الإمام الهادي إلى الحق. وصلنا إلى الخليفة المعتمد العباسي الذي ولي الأمر من عام 256 هجرية إلى 279 هجرية، وقد جاء به الأتراك وجعلوه نصبوه خليفة وبايعوه، ولكنه لم يكن بمستوى الأحداث التي تعرضت لها الخلافة في ذلك الحين. كان همه منصرفا إلى الله مشغوفا بالملذات، وكان الغالب على أيام عمره المعاقرة للخمر ومحبة أنواع اللهو والملاهي. وكانت هناك أحداث عاصفة وحركات استقلالية كانت تعصف بالبلدان والمقاطعات البعيدة، وكان أخطر تلك الحركات التي ظهرت في عصره حركة صاحب الزنج التي كانت قريبة من عقد دار الخلافة وكانت تهدد بغداد، بل وقد وصل صاحب الزنج بجيشه إلى قرب أسوار بغداد في بعض الفترات. كان هذا صاحب الزنج يزعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي من ذرية الإمام زيد بن علي عليه السلام، وقد أقر بنسبه بعض أهل البيت كالإمام أبي طالب، ولكنهم أنكروا عليه أفعاله ومرتكبه من جرائم كانوا لا يقرونها. ومع ذلك كان ربما أفضل بكثير من خلفاء بني العباس. هذا الرجل درس أوضاع العبيد بالبصرة ومحيطها، وكانوا بأعداد هائلة يعانون من الاضطهاد والحرمان من قبل أسيادهم، وهم العبيد الذين كانوا يعملون في الأراضي، وكانوا بأعداد هائلة يزرعون أراضي العراق. فعند ذلك استخدم شعارات تحريرهم لتحقيق طموحه في السيطرة والتملك، ولم يكن له مشروع عدالة حقيقية لأنه لم يسعى إلى تحرير الأرقاء بقدر ما كان يسترق الأحرار. ومع ذلك فقد كانت حركته حركة عسكرية كبيرة، وكانت قصة حقيقية في حلوق زعماء الدولة العباسية، بل هدد عاصمة العباسيين وبلغ قتل الوقعات التي خاضها مع العباسيين عشرات الآلاف، البعض من المؤرخين يقدرها بمئتي ألف قتيل. قد وصلت أنباء هذا الرجل وحركته العنفية الدموية إلى اليمن، لأن البصرة كانت مرتبطة باليمن في ذلك الحين. المعتمد العباسي لم يكن رجل تلك الأحداث، ولكن أمسك بزمام الأمور أخوه أبو أحمد الموفق طلحة ابن المتوكل، وأمسك بزمام الأمور وقاد العساكر وحارب الخارجين على الدولة، واستطاع أن يملأ الفراغ القيادي والعسكري. في عهد المعتمد وعلى يد أخيه الموفق هذا انتعشت الخلافة العباسية واستعادت بعض عافيتها لتشمل عهود ثلاثة من الخلفاء، وهم المعتمد والمعتضد والمكتفي الذين عاصروا الإمام الهادي إلى الحق في اليمن. توفي الموفق سنة 278 هجرية، وخلفه ابنه المعتضد أحمد بن الموفق الذي أصبح خليفة هو بعد أن توفي عمه المعتمد، صار هو الخليفة من عام 279 هجرية إلى عام 289 هجرية، وهذا هو الذي عاصر الإمام الهادي. الإمام الهادي خرج إلى اليمن في عصره وقد عاصر جزءا من إمامة الإمام الهادي. وصف المؤرخون هذا المعتضد بأنه كان سريع النهضة حازما مع قواده شديد الوطأ عليهم، وسكنت لهيبته الأتراك فلم يجروا على إغضابه أو إسخاطه، وكانت الخلافة في عهده لديها بعض الهيبة. واستطاع هو أيضا أن يستفيد من جهود أبيه الموفق وواصلها، وأسقط بعض المكوس التي كان يأخذها أبوه، بل وأبطل ديوان المواريث وأمر بتوريث ذوي الأرحام. كان العباسيون قد منعوا توريث ذوي الأرحام حتى تسير أموال إذا مات الميت وترك أموالا ولم يترك له من العصبة أحدا وإنما ترك من ذوي أرحامه، كانوا يغتصبون هذه الأموال لهم ويصادرونها إلى بيت المال. هذا المعتضد كان طاغية وكان جبارا، متوحش الأساليب، قاسيا في التعذيب، قليل الرحمة، سفاكا للدماء. كان إذا غضب على أحد من أقاربه أو من موظفه أمر أن تحفر له حفيرة بحضرته ثم يدلى رأسه فيها ويهال التراب على رأسه ونصفه الآخر ظاهر أي أرجله، ثم يداس التراب حتى يختنق هذا الرجل فلا يزال يرتكض برجليه حتى تخرج روحه من دبره. هكذا وصفه المؤرخون بهذه البشاعة وبهذه الفظاعة. كان أيضا قد اغتصب دورا في بغداد وفي سامراء لبعض الرعية واتخذها مطامير، يعني زنازين. زنازين أي كان لديه مدينة كبيرة، زنازين كلها زنازين للعذاب للتعذيب، جعلها للعذاب وصنوفه. هذا المعتضد الذي عاصر الإمام الهادي وكان أيضا من من من من أساليبه في التعذيب أنه كان إذا غضب على أحد يشعل له نارا ويعلقه فوق تلك النار حتى تشويه شويا. بعضهم عذبه بأن نفخ في دبره بعد أن سد مناخره وأذنيه وعينيه وفمه، سدها بالكرسف، فنفخ في دبره حتى إذا صار كالبرميل فصد عرقيه فكان يخرج الدم وهو يخر خريرا بصوت قوي. هؤلاء هم أمراء المؤمنين من بني العباس في ذلك الحين الذي خرج فيه الإمام الهادي. ثم خلفه من بعده ابنه المكتفي الذي يسمى علي بن المعتضد. المكتفي علي بن المعتضد تولى الأمر من عام 289 هجرية إلى عام 295 هجرية، وسار على نهج والده في جمع الاضطرابات، وأمر حاول أن يحسن صورته حيث أمر بهدم مطامير العذاب التي اتخذها أبوه لتعذيب الناس وأطلق المحبوسين فيها، وأمر برد المنازل التي اغتصبها أبوه إلى أهلها. ومع ذلك فقد كان له وزير اسمه القاسم بن عبيد الله على قدر من الفظاعة ونقض عهود الأمان التي، فلئن كان المكتفي لا يقوم بالأعمال فقد كان له وزير يقوم بهذه الأعمال البشعة والفظيعة التي كان يعملها أبوه من قبله. توفي المكتفي بعد 6 سنوات فقط من الحكم، أي مات موتا مبكرا، وهنا عادت الخلافة إلى ضعفها مع وصول أخيه جعفر ابن المعتضد الذي ولي الأمر من عام 295 هجرية، والإمام الهادي إلى الحق حبل الحسين لا يزال في اليمن، إلى عام 320 هجرية. بقي هذا الرجل وقد اختاره الأتراك لصغر سنه حيث كان سنه في ذلك الحين لم يتجاوز 13 عاما، فولي الخلافة وهو صغير غر ترف لا يعاني الأمور ولا يقف على أحوال الملك، وكان الأمر بيد أمرائه ووزرائه وكتابه هم الذين يدبرون الأمور، بل وغلب على الأمر نساؤه وخدمه، حتى أن جارية لأمه تدعى ثمل، أمه شغب وجارية لها تدعى ثمل القهرمانة. هذه المرأة ثمل هي التي كانت تجلس للنظر في ديوان المظالم الخاصة والعامة، ومع ذلك لقبه الأتراك المقتدر، سموه بهذا الاسم أو لقبوه بهذا الاسم المقتدر، وهو الذي لم يكن حتى في أيام رجولته سوى شخصية ضعيفة وشهوانية تتحكم فيه نساء القصر. هؤلاء هم أمراء المؤمنين في عصر الإمام الهادي. ولهذا الإمام الهادي للحق شخص في إحدى رسائله وضعية الخلافة العباسية في ذلك الحين تشخيصا واضحا وقويا، حيث ذكر قوله حيث قال يخاطب الناس ويستحثهم على الخروج وعلى الثورة على هؤلاء الظالمين الطغاة، يقول: ألستم ترون حكم الكتاب معطلا بينكم وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معدوم فيكم؟ ترتع أعداء الله في جني أموال المسلمين، قد أمنوا من تغييركم عليهم ويأسوا من نكايتكم فيهم وبسطوا أيديهم عليكم وحكموا بحكم الشيطان فيهم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، حرموهم فيئهم واصطفوا مع ذلك أموالهم وأجاعوا بطونهم وأعروا ظهورهم وأضاعوا سبيلهم وأخافوهم على أنفسهم، يحتفون أموالهم ويقتلون رجالهم ويمنعونهم النصف ويسومونهم الخسف، قد جعلوا فيئهم بينهم دولا وأولادهم لهم خدما وخولا، نهارهم دائبون في إخمال الهدى والحق وليلهم في التلذذ والطرب والفسك، فراعنة جبارون، وأهل خيلاء فاسقون، إن استرحموا لم يرحموا، وإن استنصفوا لم ينصفوا، وإن خوفوا لم يخافوا، وإن قدروا لم يبقوا، وإن حكموا لم يعدلوا، وإن قالوا لم يصدقوا، لا يذكرون المعاد، ولا يرحمون العباد، ولا يصلحون البلاد، رافضون معطلون للنكاح. وصل بهم الأمر إلى هذا المستوى أنهم كانوا يعطلون النكاح، كانوا لا يتزوجون، يكتفون فقط بالمنكرات وبالبشاعات والفضاعات. ووصل وظهر اللواط في عصرهم أو عمل قوم لوط يعني بشكل كبير جدا كما سيشير إليه الإمام الهادي إلى الحق، رافضون معطلون للنكاح. وهذا معروف في من يقرأ تاريخ الأدب العباس، تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي، الدكتور شوقي ضيف وغيره، وما كان يقوله الشعراء عن هذه القضايا وعن أفعال قوم لوط، يتعجب يعني يعجب كيف انحدر بهم إلى هذا المستوى من الخبث والانحراف. يقول الإمام الهادي أيضا، رافضون معطلون للنكاح، مظهرون معتكفون على السفاح، المنكر بينهم ظاهر، وأفعال قوم لوط وأفعال قوم لوط أفعالهم، وأعمالهم في ذلك أعمالهم. ثم أشار في كلمته هذه إلى تسلط الأتراك عليهم فقال، وقد تلعبت بهم عبيدهم، واجترأت عليهم ساستهم، فصاروا يسومونهم سوء العذاب، يقتلون من شاءوا منهم، ويقيمون من أرادوا منهم، يجبون الأموال لأنفسهم، وقد تسلط عليهم شرارهم وأعوانهم وعبدانهم، فلا مال عندهم ولا رجال في جوارهم، ولا أمر ولا نهي لهم، قد مال عمود ملكهم، وانهدم باب عزهم، وتغير أساس أمرهم. هذه الصورة العامة التي كانت عليها الخلافة العباسية في ذلك الحين في أيام الإمام الهادي الحق، حيث لم تكن على سبيل العدل، ولا فيها مظاهر رشد، بل فيها الانحراف، فيها الفساد، فيها الضلال، فيها كل ما يمكن أن يتصور من أوضاع فاسدة في ذلك الحين. ولهذا الإمام الهادي نستشف من كلامه هذا الذي ذكره أنه كان يرى أن الفرصة قد تهيأت، وأنه يجب على المؤمنين أن يتحركوا. وكان الإمام الهادي يبحث عن المكان المناسب الذي الإمام الهادي طبعا هو سليل عمه محمد بن القاسم الذي دعا إلى الإمامة، وجدته القاسم إبراهيم الذي طاف البلدان والآفاق كما عرفنا في الحلقات السابقة، جدته الثاني محمد بن إبراهيم أخو الإمام القاسم إبراهيم هو الذي دعا وقام بالثورة على العباسيين، على المأمون العباسي في الكوفة، وكان قائده أبو السرايا السري بن منصور الشيباني. على كل حال الإمام الهادي هو سليل هذا البيت من الثوار، من الأحرار، من الذين لم يستكينوا، للظالمين، للطغاة، للمجرمين الذين يتحيلون الفرص للخروج على هؤلاء الظالمين وعلى هؤلاء الطغاة. فالإمام الهادي من خلال هذا التقرير نستطيع أن نقول بأنه درس العالم الإسلامي وشخص أحوال الخلافة العباسية ونقاط قوتها ونقاط ضعفها، ورأى أنه بالإمكان التحرك، ولهذا تحرك إلى مناطق عديدة، ولكن استقر به المقام نهائي أخيرا إلى أن يخرج إلى اليمن. أمامه عدة خيارات، كان الخيار الذي استقر عليه رأيه هو أن يخرج إلى اليمن بعد أن وفد إليه كما سيأتي رجال من اليمنيين طلبوا منه أن يخرج بينهم. السؤال أيضا، كيف كانت اليمن؟ إذا عرفنا في الحلقات السابقة، في هذه الحلقة والحلقتين اللتين كانت قبلها، تكلمنا فيها عن أوضاع الخلافة العباسية، ما هي أوضاع اليمن نفسها من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الفكرية المذهبية؟ هل كانت اليمن على يعني كانت فيها استقرار؟ هل كان فيها استقرار سياسي؟ هل كان فيها استقرار اجتماعي؟ هل كانت أمورها طيبة حتى جاء الإمام الهادي كما يقول البعض من المرتزقة الآن يتحدثون ويلومون الإمام الهادي أو يعيبون على الإمام الهادي ويقولون بأنهم كانوا سعيدين وجاء الإمام الهادي وأعطاهم أعطاهم مشاكل، أم كانت فيها أم كان الأمر يعني ليس كذلك؟ وهذا إن شاء الله ما سنناقشه وسنتحدث عنه في الحلقة المقبلة، نتحدث فيها عن أوضاع اليمن السياسية والاجتماعية، أوضاعه الفكرية، أوضاعه المذهبية، أوضاعه العلمية، حتى نعرف كيف كانت اليمن. ثم إذا تحدثنا عن إنجازات الإمام الهادي، هل أضاف الإمام الهادي بخروجه شيئا أم أنه لم يضيف إليها أي شيء؟ ما هو الجديد، ما هو الإنجاز الذي قدمه الإمام الهادي على ما في اليمن؟ هذا بإذن الله ما سنعرفه في الحلقة القادمة، وفي الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنوم.
1: إذاعة سام اف ام،
3: صوت المحور.
4: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 14، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نتدبر أيضا معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء ما علينا مستمعينا، إلى أن نصغي بأسماعنا إلى آيات الله، إلى هدى الله وكلام الله الذي نحن بحاجة إليه ليهدينا إلى سبيل الله وإلى طاعة الله سبحانه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المعنى أحبتي الكرام، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، نفع اهتدائه له لا لله، ومن ضل فإنما يضل عليها، على نفسه لا على ربه، فلا يضره شيئا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة ذنب أخرى، وسمي الذنب وزرا لثقله على صاحبه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لينذر أهل العقول ويبشر. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المعنى أحبتي الكرام، وإذا أردنا أن نهلك قرية بجرم أهلها واستحقاقهم للهلاك العاجل لفسادهم، أمرنا مترفيها أمرا فيه اختبارهم وابتلاءهم، فكان هذا الأمر سببا لفسقهم، لأنهم يستكبرون عن طاعة هذا الأمر أو يغلبهم هواهم. والمترفون هم أبناء الدنيا المتنعمون المتبعون للشهوات ورفاهية العيش، ففسقوا فيها، فجروا فجورا زائدا، وخبثوا خبثا استحقوا به مع فسقهم السابق تعجيل العذاب لهم، كعقر الناقة والعدوان في السبت، فحق عليها القول الوعيد السابق واستحقت تطبيقه واقتضت ذلك الحكمة، فدمرناها تدميرا، أهلكناها، أهلكنا أهلها ودمرنا مساكنهم وما فيها وما في القرية تدميرا ساحقا لا يبقي على أحد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. المعنى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، يشير إلى كثرتهم وأنهم لم يعتبروا بمن قبلهم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي أنه العليم بها كلها وبخبر كل عمل ومقداره في القبح، وأنه البصير بها في المجازات عليها بتعجيل أو تأجيل. ويقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة يختارها ويؤثرها، والعاجلة الحياة العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا لمن نريد أن نعجل له من أغراض الحياة العاجلة ومطالبها، ثم جعلنا له جهنم يصلاها يباشرها مذموما مدحورا، مذموما بعصيانه لربه وكفر نعمته عليه مدحورا مبعدا ملعونا لا يرحم والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يريد الآجلة ومن يريد الآخرة ومن يريد الجنة ورضا الله والنعيم في ذلك اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمته وبتوفيقه. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل هذه الآيات لها تأثير في قلوبنا وتؤثر فينا في واقعنا في عملنا، إلى توجهنا إلى العمل الصالح وإلى رضا الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1 الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم

يسرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا. يتعد

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
3: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 77565-4000 أو 77590-45 أو 01-259985.
7: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام، والعود احمد.
8: سام اف ام،
9: كادر ومعرفة،
8: خطة ومنهج،
9: علوم ومعارف،
8: قضايا وتواصل،
9: جماهيرية تامة
8: ومنوعة بامتياز.
9: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.

0: ترى المنايا لم بتسوقه، وقصته ان الناس عايشوا ولا رازيه وقع للمجلاعي صواريخ حنت من هنا، صواريخ مش صاروخ ولا طيرا مسير، طايره على ما هي سرق وصواريخ مجلاعي تدي. قال واحد انا خدات عملي وقع عملي ها، ومن الحديد ما فيه. قال في مخازن أسلحة، إن هذا مجنون وبحسه، والله إن ما عيخطى الطريق وإن ما عيخضع إلا بضرب، ضرب اللي يكن لو ما يآمن بالله. يا بالله عليكم نا موقفنا في الحصاء باطل، أشو باطل، وعدوا قليل وعدوا قليل الفعل هذا، إنه محاصر للشعب اليوم 12 سنة، قلناه عدو الأب والجاد من قبل 100 سنة، نقول للعدو السعودي هو من قبل 100 سنة عدو الأب والجد. ما معانا الله هذه الفرصة يا رجال، نوحد كلمتنا ونلم شملنا، وعاد الذي في المناطق الجنوبية واثق ان فيهم رجال أحرار أبطاء مش راضين بأعمال السعودية ولا هم بحاجة جورة السعودية، واثق ان بالرجال يلا كديه ها خذ واحد مع الرجال، والوجه الشكل وجه فايدة، أنتم من هانك وإحنا من هانا. الأراضي اليمنيين ملان سعاودوا ومحتلين وأمريكيين وإسرائيليين كل عندكم في الجنوب، يلا كدي هي فرصة، هي ما تجلا مرة ليلة القات تغمروا كدي هي انعثوها من هانا. ما مع أبو هذا جالس يا بالله عليك، هذا آدمي يدور يلفلف فضايحه ويدور يلملم الجراح ويدور بما يصلح موقفه. أنتم من اجبرنا يا سعوديين ندسعكم، أنتو بمواقفكم بمماضلتكم، هدن ما هي من هدنة هذا اليوم 4 سنين ولا خرج والنص لا طريق، ننقوا حزن دراشاكم تتو حقنا الأسرة وتصرفوا مرتبات الناس وتروحوا لكم مراشن، نرجع ندراشاكم يلعن شكلك ويلعن والديك ومن أنت. إن أنت مراعي الشعب اليمني يستأذن منك في سيرته في جيته في دخلته في خرجته في أعماله، أنت تتحكم على حركاته وتقيد حريته أنت يا سعودي؟ بعيد عليك بعيد بعيد والله، أنه بعد السماء والأرض. أتحيي للقوات المسلحة قد أنطوذك رجال فعلوا عملكم، يي يا أصحابنا اللي في المناطق الجنوبية بندعيكم، يلا نلم الشام، جت فرصة جت فرصة، قد أبصرت والسعودي وجربتوا مواقفهم وبصرتوا ما فعلوا لكم اليوم 12 سنة، الناس بيغلطوا ويصلحوا غلطهم، أنتوا غلطتوا غلطة كبيرة مشي بسيطة، ولا هي حالف في حقنا كيمنيين، لا نحملكم المسؤولية ولا تحملون المسؤولية، الشي باين وكل واحد ما جنبه باين، لكن سهل قالوا ما تشت على جروح إلا الجماع، للحين خرجتم أول ما به من داخل البلاد وبعدين تحاكها بين بيناتنا، والذي عاد في راس الطالع نازل قتل بعد نذر لا رحمه الله، هذا لا بيراهنوا على جيش قولتهم تفعلوا جيش وطني، جربناهم وبصرناهم فالواقع ما فعلوا، نسيتوا مواقفهم وهم بيهربوا ومدرعاتهم والطقم والتبابات بتحرق، هذه مواقفكم ها يا مرتزقة، احنا بنحاكي الأحرار، يلا التحية للقوات المسلحة تنو أبتهم إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشلي
2: هنا سام،
1: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة،
1: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة،
1: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث،
2: سام اف ام
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار. 27 من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 4 غارات على مديرية الحوطة وغارة على معسكر العنب في لحم، كما شن أكثر من 50 غارة على مديريتي دار سعد والعريش مستهدفاً الأحياء والمناطق السكنية وتدمير البنية التحتية بعدن، واستهدف بغارتين الوحدة الصحية في منطقة رقع بمديرية مستبى بحجة، ما أدى إلى استشهاد أحد المتطوعين الصحيين وتدميرها كلياً. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 اختطف المرتزقة أكثر من 45 مواطناً من رجال وشباب قرية الصراري والقرى المجاورة لها، بينهم 15 مسن، بالإضافة إلى احتجاز 35 امرأة مع أطفالهن الرضع في مدرسة حصبان الأعلى، ونقلوا عدد آخر إلى منطقة التربة، كما تم نقل 45 طفلاً آخرين إلى الجهة المجهولة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان عدة غارات على وسط مدينة صعدة ومنطقة مران ومنطقة بركان برازح ومنطقة الخراشب في كتاف، وخلف خسائر في الممتلكات العامة والخاصة، وشن عدة غارات على صرواح في مأرب وعلى مديرية كحلان عفار بحجة وجبل الدود في الخوبة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد مواطنان جراء غارة لطيران العدوان على مدرسة الشريجة في لحج، كما انفجرت عبوة ناسفة وسط سوق القات بمدينة مأرب أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين، بعضهم أصبحت حالتهم حرجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن العدوان 5 غارات على مزارع المواطنين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي، ما أدى لتضرر عدد كبير من مزارع ومنازل المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في شدة الحدودية بصعدة، ودمر طيران العدوان بغارة منزل مواطن في منطقة غمار برازح، وتعرضت مناطق سكنية في ذات المديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف تسبب بأضرار في منازل وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهد مواطن وجرح 5 بقصف مدفعي للعدوان استهدف منازل المواطنين في شارع موسى بمديرية الميناء بالحديدة، كما أصيبت امرأة بجروح بليغة إثر قصف الغزاة والمرتزقة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة منازل ومزارع المواطنين في مديرية التحيتة في الحديدة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيبت امرأة وطفلتيها بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شداء الحدودية، كما استشهدت طفلة من جرح القصف الصاروخي السعودي على القرى الآهلة بالسكان في مديرية شداء الحدودية في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية حوث في محافظة عمران، ما أدى لتضرر منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة شرواي بمديرية باقم الحدودية في صعدة، فيما استشهد مواطن في حارة العلبة بمديرية صالة إثر إصابته بشظايا قذيفة أطلقها المرتزقة في محافظة تعز. وفي محافظة مأرب شن العدوان 17 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديريات صرواح ومدغل ورحبة وجبل مراد، كما شن العدوان غارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في الجوف، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضراراً فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 استشهد طفل وأصيب 4 آخرين إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان فيهم بمنطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 68 خرقاً في جبهات الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية و3 هجمات لطيران تجسسي مسلح على حيس، كما تضمنت الخروق 11 خرقاً بقصف مدفعي و46 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 49 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران مسير مقاتل وقصف مدفعي و45 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب 4 مواطنين تعذيباً على يد جيش العدو السعودي في الحدود بجيزان. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوى الصاروخية تجمعات المرتزقة أسفل فرضة نهم غربي مأرب بصاروخ زلزال 3 أصاب هدفه وأوقع قتلى وجرحى، كما دمرت وحدات متخصصة عربة برادلي سعودية في منطقة الدفينية بالخوبة وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدات القناصة 4 جنود سعوديين في رقابة ثيا وسهوة بالربوعة بالإضافة إلى قنص جندي آخر في منطقة الدفينية بالخوبة بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعمليات هجومية على مواقعهم في تبة المطار ووادي الربيعة ومنطقة المخدرة بسرواح وقتل عدد منهم، واستهدفت القوى الصاروخية بصاروخ قاهر 1 تجمعات الغزاة والمرتزقة بأطراف موزع وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوم على مواقع العدو بمنطقة الغرفة في المصلوب وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، واستهدفت القوى الصاروخية تجمعاتهم بسائلة العرضي في مديرية الغيل بصاروخ موجه خلف قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية تسلل فاشل للمرتزقة باتجاه مديرية ذي ناعم في البيضاء وأجبروهم على التراجع وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، واستهدفت وحدة المدفعية تجمعاتهم بعدة قذائف في أطراف مديرية الزاهر في ذات المحافظة وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوى الصاروخية كمية صواريخ نوع بركان 1 على قاعدة ما يسمى الملك فهد العسكرية في منطقة الطائف، أصابت أهدافها بدقة وأوقعت انفجارات عنيفة ونشبت حرائق هائلة داخل القاعدة في الطائف، وتحدث ناشطون في صفحاتهم عن انفجارات عنيفة غير مسبوقة سمع دويها في أرجاء منطقة الطائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من ضباط وقيادات العدو الإماراتي والسوداني وآخرين من المرتزقة جراء الضربة البالستية التي استهدفت تجمعاتهم بصاروخ قاهر 1 في محافظة تعز، كما قتل وأصيب عدد منهم في عملية هجومية نفذتها وحدات متخصصة على مواقعهم وتجمعاتهم في المصلوب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شنت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في سرواح سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف العدو، ولقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في عملية نوعية على مواقعهم في منطقة القرن بنهم شرقي محافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو السعودي في معسكر المعطن في جيزان المحتلة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفه، كما استهدفت المدفعية تجمعات أخرى بعدة قذائف في مواقع الشبكة والفريضة وملحمة السعودية في ذات القطاع سقط على إثرها قتلى وجرحى سعوديين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون تجمعات الآليات العسكرية للعدو السعودي في رقابة السديس بنجران وحققوا إصابات، فيما لقي أحد المرتزقة مقتله بعملية قنص شرقي موقع الشبكة السعودي في ذات القطاع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من التصدي لزحف مكثف شنه المرتزقة مسنود بغطاء جوي مكثف باتجاه وادي فضحة بجبهة ناطع، سقط على إثره أكثر من 40 مرتزقا قتيلا وجرح 60، وتم تدمير مدرعة عسكرية وثلاث آليات وإعطاب معدل خلال الزحف الذي استمر لأكثر من 10 ساعات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تصدت وحدات الجيش واللجان الشعبية لزحف للمرتزقة قبالة منفذ علب ما أدى إلى قتل وإصابة العشرات منهم وتدمير آليتين، كما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية للعدو السعودي في عسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر الجيش واللجان الشعبية بعبوة ناسفة آلية من نوع طقم تابع للمرتزقة في جبهة مريس بالضالع وقتل وأصيب من كان على متنه من المرتزقة، كما قتل وأصيب عدد منهم بينهم قيادي، وتم تدمير وإحراق 6 آليات بعمليات مختلفة في جبهة خب والشعف، ونفذ الأبطال هجومين على مواقع العدو في معسكر السلام بالمصلوب وجبهة بير سيلان في المتون وأوقعوا فيهم قتلى وجرحى واغتنموا عتاد متنوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوى الصاروخية بأربع صواريخ زلزال 1 تجمعات للعدو السعودي في مفرق الوازعية ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، واستهدفت وحدة الهندسة بعبوة ناسفة طقما محملا بالمرتزقة ما أدى إلى تدميره ومقتل وجرح من كانوا على متنه.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025
3: في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ونظراً للتطورات المتسارعة حينها في فلسطين المحتلة أمام استمرار المجازر المروعة والوحشية وغير المسبوقة، قررت القوات المسلحة اليمنية تصعيد العمليات العسكرية الإسنادية والبدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني، وكانت تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الصهيوني بغض النظر عن جنسية تلك الشركة وفي أي مكان تطاله أيدي القوات اليمنية.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. نظرا للتطورات المتسارعة في فلسطين المحتلة وتحديدا في قطاع غزة، من استمرار لحرب الإبادة الجماعية واستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق جراء العدوان والحصار المستمر منذ أشهر، وفي ظل صمت عربي وإسلامي وعالمي مخزي، فإن اليمن وأمام استمرار هذه المجازر المروعة والوحشية وغير المسبوقة في تاريخنا المعاصر، يجد نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية تجاه المظلومين الذين يتعرضون وبشكل يومي وعلى مدار الساعة للقتل والتدمير بالقصف الجوي والبري والبحري وبالتجويع والتعطيش جراء الحصار الخارجي والشديد في غزة الصامدة الأبية، وهو ما لا يمكن أن يقبله أي إنسان، فكيف بالعرب والمسلمين؟ وعليه قررت القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه عز وجل تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني، وتشمل هذه المرحلة استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة. تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة الشركات بوقف تعاملها مع موانئ العدو الإسرائيلي ابتداء من ساعة إعلان هذا البيان، ما لم فسوف تتعرض سفنها وبغض النظر عن وجهتها للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله صواريخنا ومسيراتنا. تدعو القوات المسلحة اليمنية كافة الدول بأن عليها إن أرادت تجنب هذا التصعيد الضغط على العدو لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة، فلا يمكن لأي حر على هذه الأرض أن يقبل بما يجري. إنما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يعبر عن التزامنا الأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني الشقيق، وإن كافة عملياتنا العسكرية سوف تتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 2 صفر 1447 للهجرة، الموافق 27 يوليو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
7: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الـ ISO 9001.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: صور وأقمار اصطناعية تكشف استمرار الحرائق في أرامكو لليوم الثالث على التوالي، وحصار اليمن يكلف النظام السعودي خسائر مهولة. بالأرقام والمعلومات، الحصار السعودي على مطار صنعاء يفصل اليمن عن 20 وجهة ويعمق الكارثة الإنسانية. إبادة عمرانية وجريمة حرب في جنوب لبنان تحت غطاء اتفاق الإطار، عون يندد ورجي قرر نزع سلاح حزب الله الدخير. المجرم نتنياهو إلى واشنطن وسط أزمة خيارات أمريكية إسرائيلية، وإيران تستعد للتصعيد وتعقد مفاوضات مثمرة مع عمان. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. على إثر أرامكو المشتعلة منذ 3 أيام في جيزان وينبع، بترولاين تدخل على النار من شرق المملكة إلى غربها، وبات عصب الاقتصاد السعودي بين فكي كماشة معادلتين يمنيتين فاعلتين ومؤثرتين، حصار بحصار وتصعيد بتصعيد. ولو أن نظام الجارة الجارة استجابت لاستحقاقات السلام وأنهت فصول العدوان الشامل والحصار الظالم، ما نال اقتصاده عقاب اليمن، ومع تعاظم الكلف وتفاقم الخسائر حري بنظام آل سعود ألا يستمر في المكابرة والمغامرة واستباحة السيادة، وعليه إن فقد قيم الإنسانية والعروبة والإسلام أن يستشرف العواقب الوخيمة من ألسنة لهب لم تنحسر في مشاة أرامكو حتى امتد مسارها إلى أحد أكثر مفاصل الطاقة حساسية. وفي حساسية التوقيت وحراجة الموقف، طار المجرم نتنياهو إلى واشنطن وسط أزمة تذخير أمريكية وأزمة خيارات مشتركة لدفع المجرم ترامب لتأجيج نيران الحرب المستعرة وصب الزيت على نيران منطقة مشتعلة من دون اكتراث لخسائر دول الخليج التي باتت متراسا متقدما للعدو ومنطلقا لعدوانه. ومن منطلق الإدراك لما يحاك ويخطط له، اتجهت الدبلوماسية الإيرانية إلى مسقط لعقد مفاوضات مثمرة بين جارتين على ضفة هرمز. ومن الضفة الموازية تؤكد العسكرية الإيرانية استعدادها لكل السيناريوهات والخيارات وجهوزيتها لمواجهة أي تصعيد بتصعيد، وتلك استراتيجية عامة وقاعدة حاكمة لأداء محور الجهاد والمقاومة من إيران والعراق ولبنان وغزة وصولا إلى اليمن، لا تراجع في الموقف ولا تنازل عن السيادة. ومن ينازع الشعوب في حريتها وكرامتها وأقواتها فروحه أولى أن تنزع، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله.
2: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حمادة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
1: أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن استهداف إمدادات النفط الخام من شرق السعودية إلى غربها في ينبع بعدد من الطائرات المسيرة. العميد سريع أكد أن العملية استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية. وأظهرت صور وأقمار اصطناعية استمرار الحرائق الضخمة في منشآت أرامكو بجيزان اليوم الثالث على التوالي. وتظهر الصور أدخنة عملاقة غطت مساحات واسعة من الأجزاء الجنوبية للساحل الغربي في جيزان بعد 3 أيام من إعلان القوات المسلحة اليمنية استهداف منشآت حساسة في أرامكو بعشرات الصواريخ البالستية والمسيرات ردا على استهداف ميناء ومدينة الحديدة وكمران. كما يظهر استمرار الحرائق حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة والعجز عن إخماد الحرائق المندلعة في المنشأة الاستراتيجية بجيزان. وأظهرت مشاهد جديدة جانبا من الحرائق التي اندلعت في منشأة أرامكو في ينبع إثر عملية القوات المسلحة اليمنية فجر السبت. وكانت منشأة أرامكو السعودية في ينبع هي وجهة العملية الثانية للقوات المسلحة اليمنية، والتي استهدفت أهدافا حساسة في المنشأة التي يعدها النظام السعودي من أهم المنشآت على الضفة الشرقية للبحر الأحمر، على الضفة الغربية للبحر الأحمر. وتشكل عملية استهداف خطوط إمداد النفط الخام السعودي تطورا في مسار تصعيد العمليات، إلا أن ربطها بالاختراق السعودي للأجواء اليمنية يؤكد قرارا صارما بحماية الأجواء وكلفة باهظة على الأعداء عند تفكيرهم بانتهاكها في المرحلة المقبلة.
3: لم تكد ألسنة اللهب تنحسر في منشأة أرامكو حتى امتد مسار الاستهداف إلى أحد أكثر مفاصل الطاقة السعودية حساسية، خطوط نقل النفط الخام الممتدة بين شرق المملكة وغربها. العملية لا تقاس بحجم الأضرار المباشرة فقط، بل بموقع الهدف داخل البنية التشغيلية لقطاع الطاقة السعودي، فخطوط الأنابيب البرية تمثل المسار الاستراتيجي البديل لنقل الخام من حقول المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر، وأي تعطيل متكرر لها يهدد قدرة الرياض على المناورة، خصوصا مع تصاعد المواجهة الإقليمية والاضطراب الذي أصاب إمدادات الطاقة القادمة من سواحل الخليج. ومن الزاوية العسكرية يكشف الوصول إلى هذا النوع من الأهداف عن مستوى متقدم من الاستطلاع وجمع المعلومات وتحديد الإحداثيات، فخطوط الإمداد أهداف ممتدة لكنها محمية ومراقبة، واستهداف نقاطها الحيوية يتطلب معرفة دقيقة بمراكز الضخ والتحكم الأكثر تأثيراً. كما أن تنفيذ الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة يعكس قدرة على اختراق طبقات الرصد والاعتراض وتجاوز منظومات الدفاع الجوي المنتشرة لحماية المنشآت وخطوط النقل، وهو ما يضع تلك المنظومات أمام معضلة استنزاف دائمة، إذ يصعب تأمين شبكة واسعة وممتدة ضد تهديدات منخفضة الكلفة ومتعددة الاتجاهات. توقيت العملية يحمل أيضا رسالة مرتبطة بالتحذيرات اليمنية من استمرار الطائرات والمسيرات التابعة للعدو السعودي في اختراق الأجواء اليمنية، فالرد الميداني يؤسس لمعادلة واضحة: حماية السيادة الجوية اليمنية لن تبقى محصورة في نطاق الاعتراض الدفاعي، بل قد تمتد إلى ضرب البنية العسكرية والاقتصادية التي يستند إليها العدوان. ويأتي هذا التطور بعد إعلان اليمن فرض حظر بحري على السعودية، بما ينقل المواجهة من نطاق الردود المحدودة إلى استراتيجية ضغط متكاملة تستهدف خطوط الملاحة والطاقة والإمداد. ومع إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار والاعتداءات تتزايد كلفة خياراته العسكرية والاقتصادية، فالمعادلة اليمنية الجديدة تضع الرياض أمام مسارين: إما وقف التصعيد ورفع الحصار، أو مواجهة عمليات متصاعدة تستهدف نقاط الضعف في منظومتها الحيوية وتجبرها في النهاية على الاعتراف بحق اليمن في السيادة والعيش بكرامة واستقلال.
1: وتتركز الضربات اليمنية على عصب الاقتصاد السعودي كما تفعل معادلة الحصار بالحصار، وهي ثنائية تستند إلى قاعدة التعامل بالمثل بعد أن تعمدت السعودية على مدى سنوات تدمير اقتصاد اليمن وإخضاع شعبه لحرب الحصار والتجويع.
3: عصب الاقتصاد السعودي بين معادلتين يمنيتين، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. تركزت الأولى على تجفيف صادرات النفط السعودية عبر باب المندب مع ضربات دقيقة استهدفت ناقلات نفط في البحر الأحمر، بينما تأتي المعادلة الثانية لتطال منابع النفط ومنشآت التخزين وقد لا تستثني شيئا في المرحلة المقبلة. من هاتين المعادلتين جاءت الضربات اليمنية الأخيرة لتشمل نقاطا حساسة لإمداد ونقل النفط الخام من المناطق الشرقية في السعودية إلى غربها، بعد أن طالت الضربة الأولى منشآت في ينبع وجيزان، حيث لا تزال الحرائق مشعلة لليوم الثالث، وقد أظهر صور لأقمار صناعية نقلتها وكالة رويترز سحابة دخانية فوق منطقة جيزان. ورغم أنها عمليات أولية فنتائجها فوق المتوقع وقد أحدثت أضرارا كبيرة في منشآت النفط السعودية، كما عكست حجم التطور الكبير في القدرات العسكرية اليمنية، ما يفتح الباب أمام مروحة من الخيارات النوعية لتوسيع الضربات نحو عصب الاقتصاد السعودي. والتركيز على منشآت أرامكو يستند إلى قاعدة التعامل بالمثل بعد أن طالت اعتداءات السعودية مقدرات الاقتصاد اليمني على مدى سنوات بالتزامن مع حصار صنع أسوأ أزمة إنسانية في العالم قبل قطاع غزة، ولا يزال قائما حتى اليوم معتمدا على سياسة التجويع والإخضاع. ولذلك تتجه العمليات اليمنية نحو مضاعفة الكلفة على نظام الرياض بأن حصار اليمن لن يبقى دون ثمن باهظ، والاتجاه نحو التصعيد سيقابل بتصعيد شامل بما يؤدي إلى تبعات كارثية على اقتصاد المملكة وأمنها. ما جرى حتى اللحظة يفرض تحديات جسيمة على رؤية حكام الرياض، وإن حاولوا طمأنة المستثمرين والتدخل لخلق حالة من الاستقرار في السوق السعودية لكنها مؤقتة ولن تصمد أمام استمرار العمليات اليمنية بل وتصاعدها نحو أهداف أكثر حساسية كما حصل في بقيق وخريص عام 2019 مع فارق شاسع في الخبرة والقدرات.
4: كل شيء ممكن أنساه في حياتي إلا ذاك اليوم اللي رحت فيه بقيق، لأنه كان يوم أسود فعلا، المنطقة مظلمة، لكن الشعور كان يعني بحالة من الانكسار لم تحصل لي في تاريخ حياتي، لأنه أنا أعتقد أنه دولة كانت تباهي بأنها هي المصدر الآمن الموثوق به واللي يعتمد عليه، لما يصير حادث بهذا النوع في 20 دقيقة يزال منه نصف طاقة الإنتاجية له. أنا شفت الحقيقة الوضع يعني مخيف.
3: تخطئ الرياض مجددا في تقديراتها تجاه اليمن، ليس بإمكانها أن تعمل على تنويع اقتصادها وتوسيع دائرة الاستثمارات على حساب يمن محاصر وممزق ممنوع من الاستفادة من ثرواته ومقدراته مطوق بالمؤامرات السعودية قديما وحديثا. متغيرات الداخل اليمني ستنتهي إلى قطع اليد السعودية، تلك نتيجة حتمية بعون الله، وإن تجاهلتها الرياض اليوم ستدركها غدا ولكن بعد فوات الأوان.
1: يتكبد العدو السعودي خسائر كبيرة ويواجه تحديات اقتصادية نتيجة العمليات البحرية اليمنية الموجهة لكسر الحصار والتي ألقت بظلالها الثقيلة على قطاع الطاقة وحركة الملاحة، حيث تراجعت تحميلات النفط في ميناء ينبع بنسبة بلغت 40% بحسب مصادر مختصة نتابع.
5: تحولات جذرية ومكلفة يشهدها النفط السعودي نتيجة للعمليات البحرية اليمنية الموجهة لكسر الحصار تفرض واقعا جديدا يلقي بظلاله الثقيلة على الاقتصاد السعودي. شركة ويند وارد المتخصصة في الاستخبارات البحرية أكدت أن الحصار اليمني كلف السعودية خسائر مهولة مع انخفاض تحميلات ميناء ينبع. الشركة أكدت تراجع تحميلات ميناء ينبع بنحو 40% بعد 19 من يوليو من حوالي 5.16 مليون برميل يوميا إلى 3 ملايين برميل يوميا بعده. صحيفة The National أكدت أن الرياض غير قادرة على تمرير ناقلات النفط الضخمة لعبور قناة السويس في ظل الحظر اليمني، وأشارت إلى أن محطة ينبع تعاملت خلال الفترة السابقة مع 92% من صادرات النفط الخام السعودية المنقولة بحرا خلال يونيو، وأن أي تعطيل لهذا المسار يهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية. موقع The Maritime Executive المختص في شؤون الملاحة والنقل البحري أشار إلى ثقة القوات المسلحة اليمنية بقدراتها الاستخباراتية البحرية المتطورة وامتلاكهم إمكانية الوصول إليها، وهو ما يمكنهم من تحديد السفن التي تتوافق مع معايير هجماتهم. وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية تجري عمليات تنسيق باستخدام أنظمة ضربات متعددة في آن واحد لمهاجمة أهداف محددة في خطوة تنذر بخطر مهول، واستطردت أن كل هذه الميزات الجديدة لقدراتهم الهجومية تشير إلى أن الاستعدادات كانت جارية منذ فترة. وبيّنت الصحيفة أنه من خلال عمليات القوات المسلحة اليمنية يتضح أن تحركهم مصمم لرفع الحصار عنهم وتجنب تصعيد إقليمي. كما بيّنت أن الهجمات التي استهدفت منشآت وناقلات سعودية عززت المخاوف من اضطراب أسواق النفط العالمية وارتفاع الأسعار. من جهتها جددت الجاردن البريطانية تأكيدها عدم وجود حل عسكري لوقف حصار اليمن على الملاحة البحرية السعودية داعية إلى تسوية سياسية عبر الحوار.
1: منذ العام 2015 يقبع مطار صنعاء الدولي تحت عدوان وحصار سعودي، ولا يزال. في هذا التقرير تكشف المسيرة عن مفارقة صادمة بالأرقام والمعلومات عن حركة المطار تحت العدوان والحصار طيلة 12 عاما مقارنة بما قبل ذلك، حركة لا تشكل سوى ما نسبته 4% من حركة المطار الطبيعية قبل العدوان والحصار. تفاصيل في سياق هذا التقرير.
6: منذ العام 2015 وحتى يومنا هذا يقبع مطار صنعاء الدولية تحت عدوان همجي وحصار مطبق من قبل العدو السعودي. هذا التقرير يكشف مفارقات صادمة بالأرقام والمعلومات عن حركة المطار الطبيعية قبل العدوان والحصار مقارنة بما بعده. كان يسير مطار صنعاء الدولي قبل العدوان الأمريكي السعودي رحلات تجارية إلى أكثر من 20 وجهة، وما بعد العدوان وخلال فترة خفض التصعيد لم تسجل سوى وجهة واحدة فقط نحو عمان وتوقفت مؤخرا. شركات الطيران الناقلة كانت تصل إلى مطار صنعاء الدولي أكثر من 15 شركة نقل عربية وعالمية، وبعد العدوان وتحت الحصار شركة واحدة فقط وهي اليمنية. وبشأن أعداد المسافرين عبر مطار صنعاء الدولي قبل العدوان كان يغادر ويصل في اليوم الواحد أكثر من 7000 مسافر، هذا الرقم انعدم تماما بعد العدوان. وخلال فترة خفض التصعيد سجل 138 مسافر فقط شهريا قبل العدوان، وصلت أعداد المسافرين إلى 222,400 مسافر، وخلال فترة خفض التصعيد 4,200 مسافر فقط. في العام الواحد وصل عدد المسافرين ما قبل العدوان إلى 2,000,000 وما يزيد عن 600,000 مسافر مقارنة ب 50,000 مسافر فقط خلال فترة خفض التصعيد. وبشأن أعداد الرحلات التجارية شهرياً وصلت الرحلات إلى 4,000 رحلة قبل العدوان مقارنة ب 149 رحلة شهرية بعد العدوان. أما سنوياً فكان يسجل مطار صنعاء الدولي أكثر من 50,400 رحلة سنوية أمام 1,686 رحلة سنوية فقط بعد العدوان. وخلاصة ما سبق أن حركة مطار صنعاء الدولي خلال 12 عاما من العدوان والحصار لا تشكل سوى ما نسبته 2-3% من حركة المطار الطبيعية قبل العدوان والحصار، وهذا يؤكد مدى حجم الاستهداف الممنهج الذي تعرض له المطار من قبل العدو وإصراره على إخراج هذه المنشأة الخدمية الهامة عن خدمة اليمنيين.
1: عقد مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية مؤتمرا صحفيا وقف خلاله على تداعيات وآثار العدوان والحصار على اليمن، استعرض جانبا من حجم الخسائر المادية والبشرية جراء الاستهداف المباشر والحصار الجائر ونهب ثروات اليمن الغازية والنفطية.
7: مؤتمر صحفي لمركز عين الإنسانية وقف خلاله على توضيح تداعيات وآثار العدوان والحصار على اليمن، استعرض جانبا من حجم الخسائر المادية والبشرية جراء الاستهداف المباشر والحصار الجائر ونهب ثروات اليمن الغازية والنفطية.
8: بلغ إجمالي الضحايا المباشرين للعدوان جراء القصف المباشر بالقنابل العنقودية والصواريخ والغارات الجوية أكثر من 61,010 مدنيا. توفي 4,000 طفل دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية الحادة الوخيم. إجمالي الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاع النفط والغاز تجاوزت 123 مليار دولار. أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع الزراعي تجاوزت 111 مليار دولار. حجم الخسائر المباشرة في قطاع الثروة الحيوانية التي بلغت حوالي 370 مليون و294 ألف دولار.
9: رغم يقارب من 125 ألفا أيضا ماتوا من المرضى لم يستطيعوا الذهاب أو الخروج إلى خارج اليمن لتلقي العلاج المناسب. واليوم معنا ما يقارب من 1,400,000 مريض بحاجة إلى سفر عاجلا إلى الخارج لتلقي العلاج، وإلا لأصبحوا مرشحين للموت في أي لحظة.
7: المؤتمر الصحفي لمركز عين الإنسانية ألقى خلاله القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان كلمة أكد فيها بأن ملفات العدوان الموثقة بالأدلة والوقائع والأرقام تعد الخطوة الأولى في تثبيت المسؤولية القانونية لصون حقوق الضحايا وتهيئة الأرضية اللازمة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن.
10: ونعدكم بأننا سنعمل جاهدين بالتنسيق مع الجهات القضائية والحقوقية والوطنية المختصة على دعم الجهود الرامية إلى توثيق الجرائم بصورة مهنية وإعداد الملفات القانونية وحفظ الأدلة ومتابعة مسارات المساءلة أمام الجهات القضائية المختصة الوطنية منها والدولية. كما نؤكد في هذا المقام أن العدالة حق أصيل لكل شهيد وجريح وأسير ومتضرر، ولكل طفل فقد أسرته، ولكل أم فقدت أبنائها، ولكل أسرة هدم منزلها.
11: إن الجمهورية اليمنية وشعبها العظيم الحق الأصيل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها بكل الوسائل المتاحة والمكفولة بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تقر بالحق الطبيعي للدول الدفاع عن النفس لمواجهة أي اعتداء مسلح. إن استمرار العدوان والحصار واستهداف الموانئ والمطارات وفي مقدمتها مطار صنعاء وميناء الحديدة يمنح الشعب اليمني ودولة الحق القانونية والسياسية والأخلاقية الكامل لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات والخيارات الاستراتيجية اللازمة والرد بالمعاملة بالمثل لرفع الحصار وردع العدوان.
7: جهود حقوقية وقانونية متواصلة في سبيل حفظ حقوق الشعب اليمني ووضع ملفات العدو السعودي أمام المساءلة القانونية في مختلف المحافل الدولية. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
1: احتشدت قبائل مديرية السفال بمحافظة تب في لقاء قبلي مسلح تأكيدا على الجهوزية لمواجهة التحديات وتفويضا للسيد القائد في كل الخيارات والقرارات.

0: في موقف قبلي يجسد حالة الاستنفار والالتفاف الشعبي، احتشد أحرار وقبائل مديرية ذي السفال بمحافظة أب في لقاء قبلي مسلح، مؤكدين حضور القبيلة في كل الميادين ومجددين العهد بالمضي في مواجهة العدوان والحصار وانتزاع ثروات اليمن المنهوبة.
1: نقول للنظام السعودي لقد صبرنا عليكم أكثر من 12 عام، ولكن اليوم لن نصبر عليكم، وسنقابل الحصار بالحصار والمطار بالمطار، وسننتقم لشهدائنا الذي قتلوا على مدى 12 عام.
2: إننا لن نسمح بالتعدي على حقوقنا ومقدرات شعبنا من جانب العدو المتغطرس السعودي أحد أدوات أمريكا وإسرائيل.
1: نقول للنظام السعودي اسمع من هؤلاء الرجال ومن هؤلاء القبائل ومن هؤلاء المشايخ الذين خرجوا بأسلحتهم وعدتهم وعتادهم في سبيل الله، ما عليك إلا أن تخضع وتفك الحصار.
0: الحشود القبلية عكست مستوى الجهوزية والاستعداد، فيما بعث المشاركون رسائل الدعم والإسناد للقوات المسلحة، مجددين التفويض المطلق للسيد القائد لاتخاذ ما يراه مناسبا من خيارات لمواجهة العدوان وكسر الحصار وحماية سيادة الوطن واستقلاله.
3: إن اليمن ليست اليمن حق أمس، يمن اليوم، احنا في يمن، والسيد قد وجه برساله معينه، المطار بالمطار والحصار بالحصار ولنا بينا، والرساله حقنا قد وصلت على انه اليمن لا يمكن ان تتراجع مهما كانت الامور، وستقاتل.
4: صحيح ان احنا نفسنا طويل وصبرنا كثير، لكن الصبر له حدود. 12 سنه قد احنا خلاص يعني نزحف يعني بارجلنا، ما عادش الا بكذا بحيث ان احنا ننال استقلال اليمن وحرية اليمن.
3: لن نصبر بعد هذه الفترة الطويلة، ونحن مستعدون للقتال، وأيضا القبائل اليمنية كلها تساند القوات المسلحة في فك الحصار.
5: أن الشعب اليمني متفق على يد رجل واحد، مستعد للجهاد، مستعد للقتال حتى تحرير آخر شبر من أراضي اليمن.
6: الشعب اليمني شعب حر وكريم وعزيز، وليس من يبتاع بالدينار وبالدرهم وبالريال. إننا معك إن شاء الله في سبيل تحرير هذا البلد واستعادة حقوقه وكرامته بإذن الله تعالى.
7: إن سياسة التجويع والإفقار هي بحق أم المعارك، ونحن ندعو هنا إلى رفع الحصار، وإلا إذا لم يتم فسيفك هذا الحصار بالقوة.
8: ارفع حصاركم عنا، نحن جميعا يد واحدة ضد أي عدوان على بلادنا.
0: قبائل ذي السفال خلال لقائها المسلح أكدت أن كل محاولات كسر إرادة اليمنيين ستبوء بالفشل بعون الله، مجددة استعدادها لمواصلة الإسناد حتى انتزاع الحقوق وصون سيادة الوطن وأمنه واستقراره. من مديرية ذي السفال بمحافظة أب عبدالواسع الهتار، المسيرة.
9: عقدت وزارة الثقافة والسياحة لقاء موسعا للثقافيين والفنانين والممثلين والنخب الثقافية في إطار التعبئة والإسناد لمعركة إنهاء العدوان والحصار.
10: تحت شعار يمن الأحرار ينهي العدوان والحصار ويستعيد الثروة والقرار، وزارة الثقافة والسياحة حشدت المواهب والثقافة إلى لقاء موسع وقف أمام تطورات المرحلة ودور النخب المختلفة في التوعية ومواجهة العدوان والحصار.
11: في مرحلة تحديد مصير الحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء والموانئ بالموانئ، هي مسألة حسم للشعب اليمني وما يعاني. كم شهداء ضحوا بأرواحهم تضحية لهذه الأمة ومقارعة لجبابرة الظلم أمريكا وإسرائيل وآل سلول.
12: فلن ننتظر حتى يرد هذا الوطن مخيم الجائعين. لا بد أن يكون لنا موقف، لا بد أن تكون لنا كلمة، لا بد أن يكون لنا مشهد نوسع رقعة الأعمال الفنية الخاصة برفض السياسيين في المفاوضات والمجاهدين في الجبهات والمواطنين كلا في مكانه.
13: شاهدت التلفزيون والله بكي، شفت مادة مشي جديدة علي من بداية الحرب والما حصل لبعض المواطنين من قتل وإلى آخره، فبكيت. هي ليست جديدة، ولكن المواقف هذه مؤثرة. هم أبناءنا فلذات أكبادنا بيموتوا بسبب العدوان، وعلينا أن نعيد إلى الذاكرة ونذكر الأجيال الجديدة بعد مرور سنوات من الزمن أن هذا ما حدث بسبب العدوان، بسبب آل سعود، بسبب ما عملوه لنا من حصار.
14: ويتذكرنا هذا الخناق المفروض على شعبنا، إلا أن رسالتنا كإعلاميين هي ايش؟ توضيح هذه الاكاذيب، توضيح الاكاذيب، وتوضيح من يحاصرنا وكيف يحاصرنا ولماذا يحاصرنا. ونقولها لكم ونقولها للعالم بكل قوه ووضوح، اننا اليوم ونزولا عن عند توجيهات قيادتنا السياسيه ممثله بقائدنا وسيدنا مولانا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وايضا بتعليمات الله سبحانه وتعالى، اننا مستعدون.

0: بيان اللقاء الموسع بارك العمليات النوعية للقوات المسلحة في ضرب العمق السعودي ردا على عدوانه واستمراره في كبره وحصاره، داعيا إلى العمل المتكامل لإسناد معركة اليمن في انتزاع الحق وطرد الاحتلال.
1: نبارك القرار الذي اتخذته القيادة الثورية والسياسية وتنفذه القوات المسلحة بناء على التفويض الشعبي المليوني والمتمثل في حظر البلاحة على العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار. اثنين، نؤكد أن هذه المعادلة خطوة جادة ومجدية وشجاعة، وأن اليمن قيادة وجيشا وشعبا لن يتوانى في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب اليمني العظيم. نبارك العمليات النوعية التي تقوم بها القوات المسلحة في التصدي لمحاولات كسر الحصار.

0: سيادية تتقاطع فيها الحسابات العسكرية والدبلوماسية ومسارات التفاوض.
1: في معركة الإرادات وصراع الروايات، يبقى مضيق هرمز العنوان الأكثر اشتعالاً للمرحلة. تتكسر رهانات واشنطن على صخور الواقع، فالمسارات التي خلقتها واشنطن أمام السفن تحولت إلى ممرات محفوفة بالفناء، لغة عسكرية تتلاطم أمواجها وتصطدم بنبرة سياسية ترفض تحديد واشنطن لزمان ومدة الحرب مع استمرار المفاوضات.
2: لقد علقنا التزامنا بتعهدات مذكرة التفاهم ردا على الانتهاكات الأمريكية. ما يحدد النهاية هو مصالحنا الوطنية، ولن نسمح بأن تكون واشنطن هي من يحدد زمن الحرب والسلم. الوسطاء يواصلون نقل الرسائل، ولقد أجرينا مباحثات مع سلطنة عمان لإدارة العبور من مضيق هرمز مع مراعاة سيادة كلا البلدين.
1: لن تتراجع إيران أمام استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولن تتهاون في الذود عن حياض الوطن ومبادئ الثورة. موقف دبلوماسي صلب يواجه محاولات الالتفاف الأمريكية بعدما انتهكت واشنطن مذكرة التفاهم وتحاول جعل إيران رهينة ألاعيبها.
3: بعد تنصل أمريكا من مذكرة التفاهم، تؤكد إيران أنها لا تريد أن تصبح أسيرة للمهل الزمنية التي تسعى من خلالها واشنطن إلى تسليح نفسها وخفض أسعار الطاقة، ولهذا سيبقى هرمز مغلقا والعين يقظة حتى تحفظ طهران سيادتها وحقوقها.
1: ترفع طهران منسوب التحدي إلى أقصاه، تلوح بجهوزية لجميع السيناريوهات ورد كاسح، فالمعركة لم تعد محصورة بفصول الجغرافيا. في جعبة إيران العديد من الأوراق الاقتصادية والعسكرية المؤثرة، ما يمنحها قدرة على المناورة ويعزز موقعها التفاوضي ويظهر استعدادها لجولة جديدة من النزال. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: لقاء مرتقب بين مجرمي الحرب نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، وعلى طاولة اللقاء فشل مستمر في العدوان على إيران. في المقابل أجرت إيران وعمان مفاوضات إيجابية حول آلية العبور في مضيق هرمز، وتستعد طهران لمواجهة أي تصعيد محتمل.
4: مجرم الحرب نتنياهو إلى واشنطن، لقاء وسط جدل يحيط بالفشل الأمريكي الإسرائيلي في إيران. الدعاية التي اعتمد عليها ترامب ونتنياهو لا تستطيع أن تمر طالما السفن عالقة في هرمز. ملف التطبيع مادة استعراض تستند إلى إيهام الداخل الأمريكي والإسرائيلي والرأي العام بوجود تحول في الشرق الأوسط. تحدث نتنياهو عنه قبيل صعوده سلم الطائرة، ويتحدث عنه ترامب مرارا. في الأزمة التي علق فيها الطرفان لا يعني ذلك شيئا. الأنظار إلى هرمز حيث يستمر الفشل الأمريكي. هدوء التصعيد بعد 13 يوما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية من المواجهات المتبادلة متروك لتكهنات، ومترك ذلك للتسريبات على أن العنوان موحد، وهو أن واشنطن وإدارة البيت الأبيض قد منيت بهزيمة جديدة إذ لم تحصل على إنجاز. تحكم إيران سيطرتها على هرمز، وأظهرت عزما قويا في منع مسار بحري جنوبي اعتقد ترامب أنه سينجح، تحايلا على البند الخامس من مذكرة التفاهم يقر بحق إيران في إدارة العبور. أجج الهدوء خلال الأيام الماضية تسريبات بشأن نصائح عسكرية لترامب بالبحث عن خيارات بديلة لاستمرار تبادل النيران مع إيران، ومخاوف من نقص في التذخير وصواريخ الاعتراض. في طهران.

0: شكوك واستعداد للتصعيد أو حتى للحرب الشاملة. التقدير الإيراني لا يثق بالمنشور أمريكيا، بما في ذلك ما له علاقة بالإشارات إلى وجود تراجع أمريكي أو أسباب تضع احتمالات عودة التصعيد الأمريكي الإسرائيلي بعيدة. لكن إيران في المقابل مستعدة أكثر من أي وقت مضى. على المسار الدبلوماسي، المفاوضات الإيرانية العمانية في طهران بشأن آلية العبور في مضيق هرمز كانت إيجابية بحسب التصريحات الإيرانية الرسمية. تعيد إيران التذكير بأن الممرات الآمنة هي تلك التي تحددها للعبور، وتعيد التحذير من المخالفات الخطرة. وثمة يقين ثابت أن هرمز ليس على حالة ما قبل الحرب. تلك العقدة التي لا تفارق ترامب. يخفف الرئيس الأمريكي احتقانه بنشر صور مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهره يسيطر على هرمز ويقود سفن العالقة.
1: زعمت الولايات المتحدة إيقاف عدوانها على إيران لأسباب ربطتها الصحافة الأمريكية باستنزاف غير مسبوق لمخزونات الاعتراضات والذخائر الدقيقة، فيما تتصاعد في واشنطن أصوات من الحزبين تعارض الحرب العبثية التي أضعفت جاهزية بلادهم لصراعات مقبلة، ويرفضها أكثر من 70% من الأمريكيين وفق استطلاع الرأي.
2: واشنطن تزعم تعليق ضرباتها العدوانية على إيران وأن فاد الذخائر دخل في صلب القرار، فعدا عن عدم تحقيق الأهداف، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تناقص مخزون اعتراضات بيتريوت كان عاملا محوريا في إرجاء ترامب تصعيدا أوسع. وفي نفس السياق نقل أكسيوس أن قائد القيادة المركزية أوصى بوقف الضربات بعد بلوغها أقصى حدود فعاليتها، كما أبلغ المستشارون ترامب وفقا لرويترز أن الأهداف تنفذ والترسانة تستنزف. وشكك مسؤولون أمريكيون بأن استئناف العمليات العدوانية سيعيد طهران إلى التفاوض. وبالأرقام، أوردت ABC نيوز أن الجيش الأمريكي استهلك نحو ثلث ذخائره الدقيقة ومعظم اعتراضاته، فقد استخدم ما قد يصل إلى 290 من أصل 360 صاروخ ثاد باستنزاف يصل إلى 80%، وأكثر من نصف صواريخ SM-3، وما قد يصل إلى 1430 من أصل 2330 صاروخ بيتريوت، بما يفوق 60% من المخزون بكلفة تفوق $4 ملايين للصاروخ الواحد. الأصعب على القوات الأمريكية أن التعويض متعذر، مع الحاجة لسنوات لإعادة البناء وفق CNN. وكان وزير الحرب الأمريكي قد طلب $67 مليار إضافية فوق موازنة ب$1.5 تريليون مقراً بنقص حرج في الذخائر. غير أن واشنطن تعتبر الكشف عن أرقام المخزون تهديداً للأمن القومي بحسب وول ستريت جورنال، ما قد يؤثر على صراعات مستقبلية. وكانت التقارير قد كشفت سحب البنتاغون اعتراضات مخصصة أصلاً للمحيطين الهندي والهادئ نحو المنطقة، حيث كشفت واشنطن بوست أن الولايات المتحدة أطلقت دفاعاً عن كيان العدو اعتراضات تفوق ما أطلقه العدو نفسه. وبالتوازي كشفت NBC أن الأمريكيين باتوا ينتقون ما يعترضونه، ما يؤكد أن أولوية الحماية هي للعدو الذي تموله أمريكا، لا لدول الخليج التي استضافت القواعد وتعهدت باستثمارات تريليونية. سياسياً، ينتقد المسؤولون الأمريكيون العدوان على إيران ومآلاته وتصديعه لصورة بلادهم وجاهزيتها التي هشمت فقط لتأمين مطامع العدو.
3: لم تكن هناك استراتيجية واضحة في أي وقت. لم يكن ينبغي لنا أن ننخرط في هذه الحرب العبثية من الأساس، ويجب أن نضع لها حداً الآن. لقد استنزفنا صواريخنا الاعتراضية والتي تعد ضرورية بطبيعة الحال لحماية القوات الأمريكية، ونحن نستنزف هذه الصواريخ يوماً بعد يوم، رغم أننا قد نواجه نزاعات أخرى محتملة في أنحاء مختلفة من العالم.
4: لقد استخدمنا كميات هائلة من الذخائر. لقد كانت هذه الحرب كارثة، كارثة على الشعب الأمريكي. ففي وقت كان الأمريكيون يعانون فيه بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم قدرتهم على تحمل أعباء حياتهم، أدخلهم هذا الرئيس في هذه الحرب لتواصل التكاليف بعدها الارتفاع بشكل حاد ومتسارع.
2: أما شعبياً، تظهر استطلاعات الرأي معارضة 68% من الأمريكيين العدوان على إيران. فالعدوان وفقاً لمحللين توقفت ضرباته بعد الإقرار ببلوغ حدود جدواها ونفاذ مخزونات الأسلحة الدقيقة والدفاعات الجوية.
1: أكدت أوساط العدو الإسرائيلي أن مسار التصعيد مع إيران بات مرتبطاً بقيود عسكرية وسياسية تتجاوز قرار المواجهة، في ظل تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية وتصاعد المخاوف من كلفة الحرب.
5: عكست تعليقات أوساط العدو المؤشرات التي تتزايد داخل الولايات المتحدة وكيان العدو على أن الاعتبارات العسكرية لم تعد وحدها تحكم قرار التصعيد مع إيران، في ظل نقاش متصاعد بشأن جاهزية منظومات الاعتراض الأمريكية وتراجع مخزون صواريخ الباتريوت وحرص ترامب على تجميد عمليات عسكرية قد تفرض كلفة مرتفعة على الجيش الأمريكي.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تحقيق 3 أهداف متوازية تتمثل في مواجهة إيران وتجنب الخسائر البشرية في صفوف القوات الأمريكية ومنع التداعيات الاقتصادية للحرب. لكن انخفاض إنتاج الصواريخ الاعتراضية خلال السنوات الماضية، ولا سيما منظومات ثاد وSM-3، جعل مخزون الذخائر عاملاً مؤثراً في القرار العسكري، بعدما تحول من تحدي لوجستي إلى معضلة استراتيجية تفرض قيوداً على خيارات واشنطن.
6: ترامب كان يدرس تنفيذ هجوم أوسع ضد إيران، إلا أن تقديرات القيادة العسكرية الأمريكية بشأن اقتراب مخزون الصواريخ الاعتراضية من حدوده دفعته إلى تأجيل القرار ومنح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة، في ظل قناعة متزايدة بأن الإدارة الأمريكية لا ترغب في تجديد الحرب.
5: في موازاة ذلك، أكدت أوساط العدو أن زيارة رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو إلى واشنطن تجري وسط حديث عن ضغوط أمريكية تتعلق بمستقبل العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، وتأتي في وقت تتقاطع فيه التحركات الدبلوماسية مع حسابات الميدان، بما يعكس سعياً أمريكياً لاحتواء التصعيد مقابل تمسك كيان العدو بمواقفه الأمنية.
4: الإدارة الأمريكية تطالب إسرائيل بانسحابات واسعة من غزة ولبنان وسوريا، فيما يستعد نتنياهو لبحث هذه المطالب خلال زيارته إلى واشنطن مع إبداء رفضه لها، كما أن استمرار الوجود الإسرائيلي في بعض المناطق يعتمد إلى حد كبير على الغطاء الأمريكي، وهو ما يثير تساؤلات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن حجم الدعم الذي ستواصل واشنطن تقديمه في المرحلة المقبلة.
7: زيارة نتنياهو إلى واشنطن قد تكون مؤشراً على تهدئة محدودة لا إلى اتفاق شامل، فالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة عبر الوسطاء بالتوازي مع مسارات تفاوض أخرى تتعلق بمضيق هرمز والمصالح الاقتصادية المرتبطة به. وفي المجمل، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات أكثر إدراكاً لحدود القوة الأمريكية، وهو ما ينعكس على طريقة تعامله مع التصعيد في المنطقة.
5: في المحصلة، شددت أوساط العدو أن المشهد الإقليمي لم يعد يتأثر بالاعتبارات العسكرية وحدها، بل بات يرتبط أيضاً بحدود القدرات الأمريكية ومستوى الجاهزية الدفاعية. وتبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على خيارات عدة، وذلك مرهون بسلوك واشنطن وتل أبيب ومن لف لفهم.
1: في لبنان، يواصل جيش العدو الصهيوني انتهاكاته واعتداءاته عبر القصف المدفعي والتمشيط بالأسلحة الرشاشة ونسف المزيد من المنازل. أكدت مصادر لبنانية أن محلقة صهيونية ألقت قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، في حين نفذ جيش العدو تفجيرات في بلدتي الطيري وحدث بقضاء بنت جبيل. والليلة الماضية نفذ جيش العدو تفجيرا في بلدة رشاف. أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن عزالدين أعلن أن الحكومة اللبنانية ضيعت الأولويات والثوابت الوطنية، معتبرا أن اتفاق الإطار أتاح للعدو الإسرائيلي البقاء في الأراضي اللبنانية، ومتهما السلطة بعدم الدفاع عن الحقوق الوطنية. وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي لشهيد في بلدة صريف جنوبي لبنان، قال عز الدين إن اتفاق الإطار قد منح العدو غطاء للاستمرار في احتلال الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الرئيس عون لم يطالب خلال زيارته إلى الولايات المتحدة بانسحاب الجيش الصهيوني، بل جرى الحديث عن إعادة انتشار وتموضع، ورأى أن الهدف الأساسي للمشروع الأمريكي والإسرائيلي هو إنهاء دور المقاومة وإلغاء حضور حزب الله السياسي وصولا إلى إضعاف المكون الشيعي في لبنان، معتبرا أن السلطة السياسية الحالية تنفذ هذه الرؤية. وأشار إلى أن ما يجري في سوريا يثبت أن العدو الإسرائيلي لا يحتاج إلى ذرائع للاعتداء، مستشهدا بالاعتداءات التي استهدفت الأراضي السورية بعد سقوط النظام السابق رغم التزام دمشق باتفاق الهدنة لعقود. وأكد أن المقاومة ستبقى السلوك اليومي في مواجهة المشروع الإسرائيلي، مشيدا بصمود إيران في مواجهة الضغوط، ومعتبرا أنها أفشلت الأهداف الأمريكية ورسخت موقعها كقوة إقليمية. بينما تتغنى السلطة اللبنانية بمسار تفاوضي تروج له على أنه أقل الطرق كلفة تدفع القرى الجنوبية الفاتورة الأكسى والأغلى من دماء أبنائها وركام منازلها، عمليات نسف وتدمير ممنهجة تحول أحياء بكاملها إلى مجرد ركام في سياسة أرض محروقة وجريمة حرب موصوفة تفضح عقم الرهان على اتفاق الإطار والتنازلات السياسية أمام العدو.
8: هكذا تتحول أحياء بكاملها في القرى الجنوبية إلى مجرد ركام، عملية نسف وتدمير ممنهجة ينفذها العدو الصهيوني في القرى الجنوبية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. يحدث ذلك على أعين السلطة اللبنانية التي تتغنى بالمسار التفاوضي وتدعي أنه أقل الطرق كلفة، بينما يدفع الجنوب الكلفة الأعلى والأقصى دمارا وخرابا. واقع ميداني يؤكد تجاهل العدو التام لما يسمى باتفاق الإطار وكل ما قدمته السلطة من تنازلات.
9: حتى العدو الصهيوني عم يجرف المباني الصحية والمباني التربوية والمباني الاجتماعية والمباني الزراعية. انتقموا منها لمدينة بن جبال لأنه هي كانت بالأساس من سنة 48 لهلأ بن جبال هي مقاومة، وكانت واقفة مع المقاومين الأحرار وما زالت، وإن شاء الله نرجع على بلدنا ونرجع من عمار أحسن ما كانت إن شاء الله.
8: عسكريا وقانونيا ما يشهده الجنوب هو سياسة أرض محروقة وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، جريمة تثبت أن العدو يضرب بعرض الحائط كل المواثيق مستغلا غطاء المفاوضات لتمرير مخططاته دون رادع. وهنا يبرز السؤال الأساس، ما الذي يريده العدو من هذا المحو الممنهج للجغرافيا؟
10: التدمير الواسع لا يعني بالضرورة أن توغلاً برياً كبيراً أصبح حتمياً. بتقديري الهدف الأرجح يعني هنا هو خلق واقع ميداني جديد على الحدود، يعني قرى مدمرة، سكان مهجرون، وبنية تحتية غير قابلة للحياة، بما يمكن يعني أن يحول المنطقة عملياً إلى حزام أمني فارغ.
8: بين حبر اتفاق الإطار وركام المنازل المنسوفة تتهاوى أوهام الرهان على التنازلات السياسية، فمن وسط هذا الدمار تثبت الحقيقة الميدانية أن العدو لا يفهم لغة الورق، بل يستغل التفاوض ليكمل سياسته العدوانية. في القرى الأمامية تتجاوز عمليات النسف والتدمير مجرد استهداف المنازل، إنها سياسة لتغيير المعالم، لكنها أبداً لن تنجح في تغيير الانتماء الأصيل لتلك القرى. من بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.

0: أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين منذ صباح اليوم. مصادر في غزة أفادت باستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين نتيجة قصف مسير للعدو دراجة نارية في مدينة جباليا، واستشهاد مواطن وإصابة آخرين بقصف مسير لمواطنين جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع. الدفاع المدني في غزة أكد انتشال جثامين 99 شهيدا من تحت أنقاض منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة كان قد استهدفها العدو خلال عدوانه على غزة. وأفاد اتحاد لجان الصيادين في غزة بإصابة 3 صيادين بنيران مسيرة للعدو أثناء عملهم قبالة ميناء غزة. وأفاد مصدر طبي في الضفة المحتلة بوفاة جنين ونجاة والدته بعد أن احتجز العدو الإسرائيلي سيارة إسعاف على حاجز عرتا جنوبي نابلس مع تصاعد حملة الاقتحامات والاعتقالات التي طالت 33 بينهم امرأة. مصادر في الضفة أفادت بإصابة مصير نتيجة هجوم مغتصبين الصهاينة على أطراف قرية بيت دجان في نابلس، كما أجبرت قوات العدو شقيقين على هدم منزلهما أو منزليهما في حي الشياح ببلدة سلوهان في القدس المحتلة. وسجل اعتقال شاب من ضاحية أكتابة قضاة الكرم واثنين أحدهما أسير محرر من بلدة كفر قدوم وحي النقار في قلقيلية وثلاثة من مخيم بلاطة شرق نابلس ورابع من قرية صيرة الشمالية، كما تم اعتقال والد الشهيدين إبراهيم وجواد رمضان من قرية تل جنوب غرب نابلس. ومن بلدة دير الغصون تم اعتقال 5 بينهم زوجة أسير. وأغلقت قوات العدو طريق نابلس جنين تمهيدا لعمليات هدم، كما نفذت عمليات هدم في بلدة نعلين غرب رمل. أطلق وزير مالية العدو المجرم سموتريتش حملته الانتخابية رسميا من مدينة القدس مستعرضا الخطوط العريضة لبرنامجه السياسي قبل انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر المقبل. وتوعد المجرم سموتريتش خلال مؤتمر إطلاق الحملة بفرض السيطرة الكاملة وتوسيع المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، مشددا على السعي نحو إلغاء اتفاقيات أوسلو بشكل نهائي وفرض السيادة الصهيونية. وتأتي هذه التصريحات في إطار صراع الانتخابات البرلمانية المقبلة لانتخاب أعضاء الكنيست 26، حيث تسعى الأحزاب اليمينية إلى تثبيت حضورها السياسي وتجيش القواعد الانتخابية المستوطنة قبل موعد الاقتراع المرتقب. أكد البيان الختامي للملتقى العالمي لأنصار فلسطين مؤتمر نداء الأقصى إدانة جميع أشكال العدوان والاحتلال والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودعم حق المشروع في الحرية والكرامة، وانطلاقا من المناقشات العلمية والفكرية التي شهدتها جلسات المؤتمر في مدينة النجف الأشرف السبت والأحد. أكد المشاركون أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة وإحدى أبرز قضايا العدالة الإنسانية، وأن نصرتها تمثل مسؤولية أخلاقية ودينية وإنسانية مشتركة تقع على عاتق جميع أحرار العالم. ودعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة علمية وإعلامية متخصصة تتولى إعداد خطط عملية ومشروعات تنفيذية تسهم في تطوير أدوات الخطاب الإعلامي الفلسطيني والانتقال من ردود الأفعال إلى المبادرة وصناعة المحتوى المؤثر بما يعزز حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي في العالم. قالت شرطة مدينة سياتل الأمريكية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة في واقعة إطلاق نار أمس خلال مهرجان لطعام بوسط المدينة، مضيفة أنه جرى احتجاز مشتبه به. وذكر تيرون ديفيس مساعد قائد شرطة سياتل في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من مساء الأحد أن الشرطة تعتقد أن هناك مشتبها به ثانيا متورطا في الواقعة وأن عناصر الشرطة تجري عمليات للبحثان. وكانت وسائل الإعلام المحلية أفادت في وقت سابق بأن 2 قتل وأصيب 5 آخرون. وقال إن أحد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى لقي حتفه متأثرا بجراحه ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 3. في سوريا توغلت قوى صهيونية في قرية طرنجة بريف القريطرة الشمالي برفقة عدد من آلياتها العسكرية في إطار سلسلة التوغلات المتكررة التي تشهدها مناطق الجنوب السوري المحتل. وأفادت مصادر سورية بأن القوى المعادية دهمت عدد من المنازل وفتشت قبل أن تعتقل شخصا وتنقله إلى داخل الأراضي المحتلة ثم تنسحب من المنطقة. وتوغلت قوى أخرى بعدة آليات عسكرية من ثكنة الجزيرة إلى قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف محافظة القنيطرة وتمركزت على الطريق الواصل بينهما، بينما تعرضت قرية العارضة بريف درعا لحملة دم وتفتيش لمنازل عدة. ووسط الاستباحة الصهيونية خرج زعيم الجماعات المسلحة الحاكمة لسوريا المدعو الجولاني بتصريح قال فيه إنه يتجنب التصعيد مع إسرائيل ويعمل على التوصل إلى اتفاق أمني معه. ختام النشرة، لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ae في أمان.
1: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية. سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا، صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام.
1: كل عام وانتم الغالبون.
2: أو إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عند الساعة 12 ليلا بتوقيت الرياض، وذلك لدعم الشرعية في البلاد.
3: ما الذي يمكن فعله الآن؟
4: أحرقوا حرام، هذا هو.
5: طالبين الله الناس، الطائرة هنا ضربت أول صاروخ عليهم ورجعت ثنت عليهم ثاني صاروخ بسرعة، يعني راحت لك 80 نفر.
6: وين الناس؟ وين الشعب؟ أنا الشعب. ها غيروا بدم. عفو الله، احنا مسلمين مش يهود.
2: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
7: يا الله يا ولد، حرام علي، ما تعد لي مسألة، حرام علي.
8: ساعة الصفر قد بدأت، الحوثي يهرب يتقهقر.
9: اليمن تحت التدريب زي ما انت عايز، كمية انت في اليمن لم تبقى مدرسة واقفة لغاية النهاردة، لم تبقى مستشفى واقفة. انت بتضربي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني ان ينجزه في 100 سنة.
10: السعودية رحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العمل، مسؤول امريكي.
11: من اول يوم في العدوان كان كل شيء صعب، لكن كان اليمني بالله اقوى من كل صعوبة.
12: نصر الله ثباتا ونصرا بإذن الله.
13: بعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء، لابد أن يتحرك الشعب كله، صغيره وكبيره.
14: هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم. يا سلمان الكلب.
11: ومن يصدق؟ يتكلم المجاهد اليمني اليوم وبعد سنوات من العدوان بذات الحماسة الذي كان عليها في أول يوم منه.
15: نحن اليمانيين يا من ليس يعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
16: لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى
17: خير العمل.
18: نحن اليوم في مواجهة قول آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، نقول لهم رب الكعبة إن ما حملتهم إلى دارهم، إلى دارك، إلى إلى إلى عند أسيادهم.
19: نقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أننا لو قطعنا إلى بني الرضي ما خضعنا للأعداء، وهذه الأرض أرضنا بالغازي موت بعانتنا. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على
5: النوم والضفة العصر، فتقدم الشجعان والقوت بن يابا.
11: لكن ماذا عن المعتدي؟
12: العالم العربي تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
18: لماذا استمرت الحرب عاما؟
14: لماذا ندخل إلى العام الثالث ولم يتم؟
9: أخذت 4 سنين مني يا عبد الملك.
11: المعتدي كان في بدايات عدوانه منتشي متكبر.
13: نستطيع أن نشتث الحوثي وصالح في أيام قليلة، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية.
6: ما يشكل 6% 7%.
3: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والمدني لميليشيات الحوثي.
4: ستسقط كل محافظات الشمال بتقديري في أيام.
11: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.
1: قوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
7: أعلن عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
11: واليوم
0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
11: اليوم تمر على العدو أيام لم يتخيل يوم أنه بيعيش.
14: ندخل إلى العام الثالث ولم
2: يستيريا الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
15: احنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
19: هذه الأعمال الوحشية العدوانية،
8: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
16: هل إطلاق الصواريخ بهذا الكم هو مؤشر
13: أنه الحوثي يجلس أرضاء المفاوضات؟
11: أيام انتكاسة غطرسته بل وإعدامها نهائيا.
17: إي والله إنها أيام انتكاس غطرسته بل ونهاية نهاية.
20: حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعاصفة الحج.
21: النتائج المرحلة الأولى بعد نجاحها وهي عملية الشهيد أبو عبد الله
22: إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقد أدت عملية البنيان
23: بإذن الله تعالى وردا على تصعيد العدوان واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة.
24: 6 سنين دابا من انطلاق عاصفة الحزب والحسم دون كلل ولا ملل.
25: نسخة ثالثة من عملية إعصارية.
26: أول شيء معركة حديدة مهما كان رأيك بالحوثيين، 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا.
27: أبو عبد الرحمن أنت تعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟
28: نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع.
29: الذي نصرنا لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
30: آيات ربي تتجلى وأني قاتل
31: وكل لكم. سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب. أمس الدول تضربه واليوم يضربها، لا قد تصيح السعودية ولا تقبل ولا الصواريخ ما توصل تحببها.
32: اليمن نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.
33: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
11: أيام ذلته ومهانته وسقوط سمعته في الحضيض، أيام حكى الله عنها حتى يصل إلى يوم يعض الظالم على يديه، وما ذلك على الله بعزيز.
34: سام اف ام قادمون في كل عام بثبات اقوى وانتصارات اكبر.
35: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: قهوة
1: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
2: سام FM إذاعتك أنت.

0: أشهد أن محمد رسول الله. طلب يعني بلا هوادة، ضارب بلا هوادة، لا عسل، ما في حتى مظاهر مسلحة.
1: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون؟ على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا، بعد الذي يحصل بهذا في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء.
2: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة. والله قد شكلنا عدة مجاميع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
3: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعداد، بسلاحنا، بكل ما نملك إلى الجبهة.
1: ماضون بأنفسنا وأموالنا وأولادنا، وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نرجع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا من نجد الله.
4: العدوان وخدر

0: تسويني؟ اعمل منك اسرائيل
1: اعمل محرك
0: ولا اطلعك العدو السعودي نحرقها بكل هذا ما عاد تطيق فواري هات هات هات وخسارة فيها القنابل القنابل فيها خسارة
2: تصلي الداعشي
3: نعم
2: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها ما ذحنا أولادي كلها كلها إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن ما ذاك معه 10 أخوة شان إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة ما ترحم إلا أنت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بذا ما ننبخس إحنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه إنه رفع راسي ورفع راس كل اليمني
4: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف
5: العدوان وحدنا
0: وين اقول لك سلم سلم نفسك يا سعودي سلم نفسك يا سعودي اني محاصر
6: انا ابقى وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وباراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وما بي نقلع العين الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. العدوان وحدنا. ووحدنا حبنا لليمن

هو حقنا المشروع في السيادة، في القرار، في الكرامة. هي اليمن يا ذاك، لا يليق بها إلا الحب، ولا يليق بهذا الحب إلا الانتصار له.

الإيمان يمان والحكمة يمانية. العضوان وحدنا الجبهة الأثيرية الإذاعية الموحدة المواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس من إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية الإذاعة الأم، وبارتباط إذاعي مباشر وعلى الهواء مع الإذاعات المحلية وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة كل اثنين من العاشرة وحتى تمام 12.

الحمد لله الذي نصرنا وأعاننا وثبتنا وأيدنا بجنود من عنده. الحمد لله الذي بشرنا بما يحققه رجال الله في قواتنا المسلحة اليمنية وما نراه من مشاهد تثلج صدور قوم صامدين ثابتين واثقين بنصر الله ووعده لعباده المظلومين المؤمنين. تلك المشاهد التي نراها ويتم توزيعها بعد تسريبها من جارة السوء التي تحترق بفضل من الله على أيدي رجال الله في قواتنا المسلحة.

العدوان وحدنا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وارتباط إذاعي لأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة، لهم التحية جميعا وكل العاملين الذين يلتزمون بوحدة الجبهة الإذاعية كل اثنين، سلام الله عليهم أجمعين.

على اثر ارامكو المشتعلة منذ 3 أيام في جيزان وينبع، بترولاين تدخل على خط النار من شرق المملكة الى غربها، وبات عصب الاقتصاد السعودي بين فكي كماشة معادلتين يمنيتين فاعلتين ومؤثرتين، حصار بحصار، تصعيد بتصعيد. ولو أن نظام الجارة الجارة استجابت لاستحقاقات السلام وأنهت فصول العدوان الشامل والحصار الظالم، ما نال اقتصاده عقاب اليمن، ومع تعاظم الكلف وتفاقم الخسائر حري بنظام آل سعود ألا يستمر في المكابرة والمغامرة واستباحة السيادة. وعليه إن فقد قيم الإنسانية والعروبة والإسلام أن يستشرف العواقب الوخيمة من ألسنة لهب لم تنحسر في منشأة أرامكو حتى امتد مسارها إلى أحد أكثر مفاصل الطاقة حساسية، وفي حساسية التوقيت وحراجة الموقف طار المجرم نتنياهو إلى واشنطن وسط أزمة تبخير أمريكية وأزمة خيارات مشتركة لدفع المجرم ترامب لتأجيج نيران الحرب المستعرة وصب الزيت على نيران منطقة مشتعلة من دون اكتراث لخسائر دول الخليج التي باتت متراسا متقدما للعدو ومنطلقا لعدوانه، ومن منطلق الإدراك لما يحاك ويخطط له اتجهت الدبلوماسية الإيرانية إلى مسقط لعقد مفاوضات مثمرة بين جارتين على ضفة هرمز. ومن الضفة الموازية تؤكد العسكرية الإيرانية استعدادها لكل السيناريوهات والخيارات وجهوزيتها لمواجهة أي تصعيد بتصعيد مقابل، وتلك استراتيجية عامة وقاعدة حاكمة لأداء محور الجهاد والمقاومة من إيران والعراق ولبنان وغزة وصولا إلى اليمن. لا تراجع في الموقف ولا تنازل عن السيادة، ومن ينازع الشعوب في حريتها وكرامتها وأقواتها فروحه أولى أن تنزع، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله.

ومنذ قرارنا اليمني باستعادة الحقوق ومواجهة الحصار بالحصار وبدء العمليات اليمنية الإيمانية، ما زالت الأخبار تتهادى إلى الأسماع. مواقع تتبع الملاحة الجوية تظهر إغلاق مطار أبها منذ يومين واستمرار إغلاق مطاري نجران وجيزان منذ عملية 13 من يوليو. واليوم قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده أعلنت بالبشارات قواتنا المسلحة أعلنت استهداف نقاط حساسة لإمداد ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع. ينبع، وما أدراك ما ينبع؟ ينبع هي حجر الزاوية في الاقتصاد الصناعي السعودي. ينبع يوجد فيها أهم التجمعات الصناعية. ينبع تعتبر أكبر مركز لتكرير النفط في العالم. ينبع يبلغ عدد مجمعات الصناعات الأساسية الضخمة بمدينة ينبع الصناعية 58 مجمعا صناعيا، في حين يبلغ عدد الصناعات الخفيفة والمساندة 148 صناعة، مما جعل من مدينة ينبع الصناعية الخيار الأفضل للمستثمرين في مجال صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، حيث بلغ حجم الاستثمار الصناعي فيها 329 مليار ريال سعودي. ينبع تعد ثاني أكبر مجمع صناعي في كيان العدو السعودي. ينبع قاعدة من قواعد التصنيع الثقيل وفيها شركات صناعية كبيرة كسابك وأرامكو. وفي ينبع ميناء الملك فهد الصناعي. ينبع التي تضم مشاريع صناعية، مشاريع بتروكيميائية ترتكز على البترول وتصنيعه وما يتعلق بذلك من معامل فنية ومستودعات ضخمة ومصفاة لتكرير البترول وخطين ضخمين للأنابيب يمتدان على مسافة 1200 كيلومتر بين الخليج العربي والبحر الأحمر. قواتنا المسلحة اليوم والباد يظلم أعلنت قواتنا المسلحة اليوم من استهداف نقاط حساسة لإمداد ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع. قواتنا المسلحة في إعلانها أن عملية الاستهداف تأتي ردا على اختراق مسيرات العدو السعودي الأجواء اليمنية. الردع اليمني بل هو العقاب اليمني لهذا العدو المتغطرس المتكبر سيستمر حتى يقول ربي الله.

قواتنا المسلحة أعلنت اليوم استهداف إمدادات نقل النفط الخام من شرق السعودية إلى غربها بالمسيرات اليمانية ردا على اختراق مسيرات العدو أجواء اليمن. أيضا في آخر المستجدات والأحداث، صور أقمار اصطناعية تكشف استمرار الحرائق في أرامكو لليوم الثالث على التوالي، وحصار اليمني يكلف النظام العدو السعودي خسائر مهولة.

0: سنقف أمام الفعل اليماني الفاعل والمؤثر، وسنواكب كل جديد. العدوان وحدنا، نواكب معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. حقي ومن قال حقي غلب.
1: يا من إسرائيل والقدس.

0: في آخر الأخبار، مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية سبأ تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية محاولة للتغطية على فشل منظوماتها في اكتشاف المسيرات اليمنية. وزارة الدفاع اليمن صبر لسنوات طويلة على خروقات العدو السعودي طوال مرحلة خفض التصعيد. مصدر عسكري بوزارة الدفاع على العدو السعودي أن يحترم سيادة اليمن واستقلاله وأن يتحمل تبعات أي خروقات يقوم بها. على العدو السعودي إنهاء الحصار على الشعب اليمني بفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة. على العدو السعودي الإفراج عن الأسرى واحترام سيادة اليمن وتمكين اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم لصالح المرتبات والخدمات. كان ذلكم هو آخر الأخبار في المستجدات، ونرحب بضيفنا أحد أعمدة هذا البرنامج سلام الله عليه، الذي بمجرد أن نتواصل معه لا يعتذر بل إنه يلبي الدعوة لنا باستمرار سلام الله عليه. نرحب به سيادة العميد عابد الثور، الباحث والمحلل والخبير العسكري، أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله
0: في العضو الموحدنا سيد الكريم.
1: حياكم الله وحفظكم الله.
0: مما جاء على لسان وزارة الدفاع، هل نشاهد أو ربما العالم أجمع، ليس نحن في اليمن فقط بل العالم أجمع، هل هذا أو تفاوض بالحديد والنار؟
1: نعم، حياك أخي عبد الله، الله يحفظك ويبارك فيكم ويبارك في كل شعبنا وقيادتنا السياسية والثورية. الحقيقة أنا أعتبر أن كل رسالة من وزارة الدفاع تعتبر بيان مستقل، بيان عسكري مستقل يحمل في طياته وبين سطوره الجولة القادمة من العمليات العسكرية. وبالتالي السعودية اليوم عليها أن تدرك أنه لا مجال للمفاوضات الهشة، لا مجال لهدنة كاذبة، لا مجال لأمم متحدة وتهديدات وتوعد. اليوم حسم الأمر واتخذ القرار وسبق السيف العبل. اليوم قواتنا المسلحة وهي تقوم بتنفيذ عمليات نوعية، ولعل الرسائل التي أوصلتها يوم أمس وكالة ناسا وهي تقول أو صرح أن هناك بصمة حرارية هائلة من الأرض من جانب شرق مصفات جيزان، وهذه يعني تخيل أنه من الأقمار الصناعية يرى هذه الحرارة. إذن السعودية اليوم الفترة التي مضت كلها كان صبر اليمنيين لا يوصف، كل العالم وصف صبرنا بالصبر الأسطوري وتلاري صبر استراتيجي. اليوم السعودية أدركت فعلا أنه نحن جادون، حتى تصريحات ترامب بأنه سيدعمهم أو أن اليهود سيدعمهم، وبذلك حتى المسلمين اليوم عليهم أن يدركوا ويعلموا أنه حينما يقول ترامب أنا سأدعم وسأدخل معركة لإسناد السعودية، الإسرائيل تصرح وتقول أنها على استعداد لإسناد السعودية، معنى ذلك أن اليهود والنصارى الآن يبدون استعدادهم لإسناد السعودية. ولكن هم يعلمون علم اليقين أن مضي كروب الزغلق أغلق وأن باب المندب أغلق أمام السعودية، فأي دولة تحاول الدخول في المعركة كطرف مع السعودية عليها أن تعلم أن القوة اليمنية اليوم لم تعد كقوة 2015-16. اليوم القوة اليمنية مفرطة، ونستطيع أن نتحكم في قدراتنا باتجاه العدو. اليوم العدو العدو اليوم في حالة يرسلها كل مطارات المنطقة الجنوبية في نجران وجيزان وعسير تقريبا شبه واقفة الرحلات. السفن خلال السبع أيام التي مضت منذ بدء العملية تم ضرب سفينتين نفطيتين التي جاءت يوم البيان، وبعد ذلك هناك إعلانات عبر الإعلام الغربي وإعلام العدو أن هناك ثلاث سفن تعرضت ضرب، إجمالي يوم أمس 16 سفينة التي حرمت وتراجعت ولم تستطع الدخول والخروج. إذن المرحلة القادمة والجولة القادمة في الصراع تحمل معها أسلحة جديدة، معادلات عسكرية جديدة، بنك أهداف جديدة. شعبنا اليمني العظيم اليوم هو يخرج وخرج بتلك الملايين، وعلماؤنا ومثقفينا وكل أطياف وأطياف هذا الشعب اليمني
0: اليوم سيادة العميد
1: يؤيدون العملية.
0: نعم.
1: العسكرية
0: سيادة العميد عابد، لنقرأ يعني من أجل اليمني المواطن اليمني يستوعب ما يحدث، ونقطة نقطة وخطوة خطوة. اليوم وزارة الدفاع بهذا البيان، أنت قلت هذا يعتبر بيان بحد ذاته،
1: لكل رسالة.
0: ما هي الرسالة؟ ما هي الرسالة التي أرادت وزارة الدفاع إيصالها إلى هذا العدو؟ لأنه مثلا أنا قرأت أنه لأنه لأول مرة وزارة الدفاع ما نعرفه أنه قواتنا المسلحة يطلع بيان للمتحدث الرسمي العميد يحيى سريع وأليس كذلك؟ لكن اليوم وزارة الدفاع وقبل قليل، ما هي الرسالة التي تريد إيصالها وزارة الدفاع للعدو السعودي للعالم أجمع؟
1: نعم،
0: هل انت عزم التفاوض بلا رجعة؟
1: هي وزارة الدفاع هي مصدر القوات المسلحة اليمنية، وبالتالي من الصباح اليوم سواء كانت القوات المسلحة عبر قنوات العدوان، هم يقولون القوات المسلحة اليمنية تصرح اليوم وزارة الدفاع، وحينما تصرح وزارة الدفاع بأن اليمن دولة مستقلة وأن اليمن ذات سيادة، ولا يحق لكم الرسالة الأخرى أنه لا بد من رفع الحصار ولا بد من إعادة الحقوق وصرف المرتبات. رسالة لها رسالة أي أن العمليات العسكرية ستستمر.
0: أيضا ينبأ أنه لأن هناك يعني تسريبات للأيام التي مضت 3 أيام ربما، أن هناك لقاءات ومفاوضات ومش عارف أيش في عمان، لكن بيان وزارة الدفاع لأنه بيان وزارة الدفاع قطع الطريق، بل إنه أعدم حاجة اسمها تفاوض مع هذا العدو، أليس كذلك؟
1: نعم، وزارة ترامب هو يقول هكذا، هناك من يتصل به، هناك تفاوض، هناك لقاء، ووزير الخارجية والرئيس وسيد مجتبى هم يردون لا تفاوض ولا ما بيش بينها لقاء.
0: هذا ما يرتبط بإيران، لكن اليوم
1: هو نفس النقطة تتكرر في اليمن. المرتزقة كان والسعودية تقول هذا الكلام، هناك لقاءات وهناك مفاوضات وهناك وفد وهناك لقاءات، كله هو كلام غير صحيح، لا يعتمد أي كلام إلا من مصدر وزارة الخارجية اليمنية أو بيانات عسكرية من اليمن أو قنواتنا الرسمية. لا تفاوض، لا لقاء، لا اجتماعات، حسم الأمر، العملية العسكرية بدأت، الحصار قائم. أي تصريحات تطلقها وزارة الدفاع الأمريكية السعودية أو الخارجية السعودية لأي محاولة لقاءات هو عبارة كما تشير في القرارات حقنا وتغطية الفشل. اليوم اليمن بلادنا وبيادتنا رفضوا التفاوض نهائيا ووضعوا سقف لهذه المفاوضات. أولا قبل كل شيء يرفع الحصار، تطلق المرتبات، يتم تبادل الأسرى قبل كل شيء. إذا تم تنفيذ هذه البنود كواجهة رئيسية أو كخطوط رئيسية بعدها نتكلم في مسألة وقف الحظر، أما كلام ومفاوضات هذه لن نقبل بها ولن نقبل بأي وسيط غير ذلك. بلادنا وضعت الشروط ووضعت الخطوط الحمراء على السعودية أن تدرك تماما أنها هي الطرف الرئيسي في المعركة وهي الطرف الأساسي في المعركة، وأننا سنحاربها وسنقاتلها وسندمر قدرات الطريق. اليوم السياسة العسكرية لبلادنا، السياسة العامة للبلد في الجانب العسكري، هي محاربة العدو الأساسي لنا وهي أمريكا وإسرائيل والسعودية. هذه السياسة العسكرية. أما الاستراتيجية الآن هي ضرب قدرات العدو السعودي الاقتصادية، لأننا نعلم كلنا أن السعودية هي بغير اقتصاد وبغير نفط لا تسوى شيء ولا قيمة لها ولا ثمن لها، عصبها النفط. واليوم حينما نضرب دائما شركات أرامكو ونستهدف شركات أرامكو ونستهدف أيضا منابع النفط، كلنا نعلم أنه اليوم تم تحويل كل النفط من المنطقة الشرقية على الخليج إلى منطقة ينبع في وسط السعودية على الجانب الغربي في البحر الأحمر. معنى ذلك السعودية اليوم هي فين فكين، حصار قناة ترمز مغلقة ومضيق باب المندب الآن أغلق تماما أمامها، وعليها أن تبحث عن تصدير ما يقارب 9 مليون أو 7 مليون برميل نفط يوميا، إذا حسبنا أن هناك 4 مليون استهلاك داخلي وتريد أن تصدر هذه الكمية. إذا السعودية اليوم حوصرت، تعاملنا معها وسبق وأن حذرناها،
0: وهذا هو الهدف رفع الحصار،
1: نضغط عليها
0: الحصار بالحصار. هل هذه العمليات سيادة العميد عبد الثور وأنت الباحث والمحلل والخبير العسكري، هل هذه العمليات ستؤدي إلى ما تريده اليمن أن تحققه في أسمى غاياتها وهو رفع الحصار؟ الحصار بالحصار، هذه العمليات وما يأتي على لسان المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة حتى ما جاء اليوم وما جاء من إحراج وفضيحة للعدو السعودي الذي طلع وقال انه واجه وتصدى لمسيرات قادمة من العراق، لكن يطلع المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع لقواتنا المسلحة ويقول تم بحمد الله استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية، إشارة إلى ما قامت به قواتنا الجوية والدفاع الجوي من إسقاط طائرة للعدو السعودي نوع برقدار التركية. هل هذا هو رد؟ هل هذا رد؟
1: أنا أقول لك الآن، شوف الوزارة الدفاع حينما تصدر الرسالة تقول على العدو السعودي، على العدو، شوف على العدو السعودي أن يحترم سيادة اليمن واستقلاله. هذا الكلام الآن ليس قبل العمليات ولا ما بعد، وأن يتحمل تبعات أي خروجات يقوم بها. نحن نقصد بالخروجات الآن في المعركة، أي خرج ستقوم به السعودية سيكون الرد أكبر بكثير مما قامت به. وبالتالي حينما نخاطب الآن السعودية لا نخاطبها على السعودية وإنما على العدو السعودي. نعم. حينما كنا نقول على عدو، على عدو الصهيوني، على العدو الإسرائيلي اليوم، والعدو على العدو السعودي أن يتحترم سيادة اليمن واستقلاله وأن يتحمل تبعات أي خروجات يقوم بها. إذا كانت هناك طمأنة من أمريكا أو إسرائيل السعودية، فعلي من يدرك أن هذه الطمأنة هي على احتساب السعودية وستدفع ثمنها السعودية. الآن نحن نتحدث عن المعركة، إذا قامت السعودية بخروجات في المعركة فنحن ضرباتنا الآن محدودة، ضرباتنا محدودة من أجل أن يدرك السعودي أننا سنضغط عليه بكل الوسائل وبكل الإمكانات، ونستخدم كل ما يمكننا أن نستخدمه عسكريا أو سياسيا للضغط عليها لترفع حصارها وترفع يدها عن بلادنا وأن تكف عن أذانا وتكف عن معاملة بلادنا، ما لم فعليها أن تتحمل الآن. إذا قامت سواء بطيران أو بإرسال طائرة مسيرة، حينما أرسل الطائرة يوم أمس مسيرة إلى بلادنا برقدار كانجي وهي صناعة تركية ومن أحدث الطائرات التي اشترتها السعودية واشترت أيضا منها إسرائيل ودول أخرى اشترت منها، وظن منها أن بلادنا إنما هي دعاية، وأعتقد أنها كانت جس نبض القدرات الدفاعية تستطيع النيل منها، ولكن كانت دفاعاتنا الجوية حاضرة وسقطتها في سماء الجوف، وكان الرد بعدها عملية نوعية. إلى الآن ما زالت تحترق مصافي النفط في جيزان، إلى الآن ما زالوا يتألمون، إلى الآن وهم يعانون معاناة كبيرة إلى الآن، والأقمار الصناعية في العالم ترى بصمة حرارية هائلة تنطلق من شرق مصفات جيزان التي تم استهدافها. إذن أي عملية سيقوم بها العدو، أم تجسسية أو خرق أو استخدام أياديهم في الداخل المتزقة، سيقابله ضرب في الداخل. إذن السعودية عليها الآن تتحمل كل المسؤولية الكاملة، سواء حركت المتزقة أو صرح الخائن العليمين أو أي من أياديهم، سنضرب السعودية أيا كان ضربنا، حتى لو تضربنا الصومال سنضرب السعودية، حتى لو يأتينا ضرب من جزر القمر من آخر الدنيا سنضرب السعودية، تضربنا أمريكا سنضرب السعودية، تضربنا إسرائيل سنضرب السعودية. هي الأساس وهي الهدف الرئيسي بالنسبة لنا اليوم، نخاطب السعودية العدو، العدو السعودية. هذا هو اللقب الذي يليق بهذه الأسرة الظالمة، هذه الأسرة الفاجرة، هذه الأسرة الفاسدة. إذا سنتخاطب معها دائما منذ 7 أيام، العدو السعودي، على العدو السعودي أن يدرك، على العدو السعودي أن يحترم. اليوم نحن نتكلم في جزئيات المعركة، نحن الآن نتكلم في المعركة
0: اليوم، اليوم مسار المعركة
1: سيقابل برد كبير.
0: نعم اليوم مسار يعني كمتابعين، كمتابعين يعني هناك 3 مسارات تقوم عليه قواتنا المسلحة في التعامل مع هذا العدو، حظر جوي وهناك حظر بحري واستهداف لأماكن حساسة لعصب اقتصاد العدو السعودي. هذه 3 المسارات، هل هناك، وأنت الخبير الاستراتيجي العسكري، ما الذي تقرأ في هذه المسارات وما الذي تكشفه أيضا عن مسارات أخرى ربما لا نراها؟
1: لعل الاستراتيجية الأهم الآن التي قد ترد الآن في أي لحظة هي المعركة البرية. نحن أمام حركة برية والعدو السعودي، وحربنا أكثر من 9 سنوات تقريبا. العالم أدرك أن السعودية عاجزة عن قدرة، أن لا تمتلك القوة المناسبة والقوة الكافية لخوض حرب برية. استطاعت قواتنا أن تمرق أنف السعودية، أن تصل إلى أراضي داخل عمدة في عسير وفي نجران،
0: لكن هذا العدو، لكن هذا العدو، هذا العدو لم يستطع على مستوى الحظر الجوي ولا الحظر البحري. كل الأخبار يعني تعكس أنه فشل في تحقيق أي شيء، فهل باستطاعة هذا العدو أن يحقق شيء على المسار البري؟
1: تف إليها البري والباء. إذا كان البري هو هو ما فشل فشل في البري.
0: أم من خلال الأدوات؟
1: ولم يستطيع.
0: أم من خلال أحذيته؟ أم من خلال أحذيته المرتزقة؟
1: أكيد أكيد مرتزقتي وأحذيته هم الذين يستخدمهم، ولكن هو يدرك الآن حتى وإن استخدم هؤلاء الأقزام وهؤلاء الأحذية عزكم الله والسامعين سنضرب السعودية. حتى لو صرح تصريح واحد من المرتزقة سنضرب السعودية. اليوم هدفنا الرئيسي السعودية. السعودية عليها أن تدرك اليوم أن غضب الشعب وغضب الله سينصب عليها من الجيش اليمني. اليوم طال صبرنا، طال بقاء شعبنا وهو يطالبون. اليوم أنا أؤكد لك والله لو لم تقم القوات المسلحة بعمل عسكري لخرجوا يظاهرون علينا. اليوم الشعب يطالب، الشعب خرج بالملايين يفوض السيد القائد حفظه الله أن نفوضك في أي قرار انتخذه اتخذ، حتى لو نضرب بالنووي، لو نضرب بأسلحة الدين الشامل، نحن على استعداد. أهم شيء أدبوا السعودية، أظهروا للسعودية أننا لسنا ضعفاء. اليوم السعودية تعلم علم اليقين أننا كنا جادون ولن نتخاطب معها بتهديد أو تحذير وبرسالة. اليوم أي عمل سيقوم به أكان تهديد أو توعد أو تحريك مرتزقة أو أيديهم أو أحذيتهم عزكم الله في المنطقة الشرقية أو الجنوبية، أيا كان هذا التحرك وأيا كانت هذه الصفة العسكرية التي سيقومون بها ستقابل مقابلة شرسة وقوية. نحن جادون ونحن قادمون ونحن مصرون، قواتنا المسلحة اليوم مصرة ولن انسحابا من المعركة مهما كان. كما قلت أنت الآن كان الحظر الجوي بدايتها وبعد ذلك أتى الحظر البحري الكامل والعمليات في الداخل، المعركة البرية وهي الاستراتيجية التي الآن بنت القوات المسلحة والتعبئة التي وصلت القوات فيها ما يقارب المليون مقاتل من أبناء شعبنا ومن أبناء قبائلنا الحرة اليمنية، وهم جاهزون مستعدون لخوض المعركة وإسناد القوات المسلحة. أما القوات المسلحة أنا أؤكد لك وعبر كل قنواتنا وقنوات الإذاعة صنعاء أن القوات المسلحة استكملت كل البنية العسكرية التحتية وحتى البنية الثقيلة مستكملة، ونستطيع أن نخوض معركة قادمة على أعلى مستوى، بل نستطيع أن نخوض معركة حديثة مشتركة. واليوم حربنا مع النظام السعودي والأمريكان وإسرائيل حرب إلكترونية، أي أننا نستخدم أحدث الإمكانيات من الوسائط والوسائل التي نراقب بها العدو تحركها العدو. اليوم كل نقطة داخل السعودية نراقبها، كل الجغرافيا السعودية تحت مرمى أبصارنا وأسلحتنا. أي دولة من الجوار، أي دولة من الجيران، سواء في المشاطئ لنا في البحر الأحمر أو خليج عدن أو البحر العربي، ستحاول أن تقدم خدمة للسعودية أو أن تساعدها أو أن تقدم لها أي نوع من أنواع المساعدة في البحر أو في البر أو في الجو، فعليهم أن يدركوا أننا سنتعامل مع هذه الدول معاملة العدو اللد، وسنضرب هذه الدول ولا يعتقدون أنهم بعيدون عن مرمى أسلحتنا. أنا دائما أقول أنه نصف القطر الآن اللي يتعامل به هو ما يقارب 2500 كيلو من أي اتجاه، معنى ذلك القطر الذي مسموح لنا الآن أو مسرح العمليات قطره 5000 كيلو متر، هذه مساحة كبيرة جدا تتجاوز 12 مليون كيلو متر مربع، معنى ذلك أن هذه الدول الآن هي في خطر حقيقي. نحن اليوم نحارب السعودية، حتى أمريكا إلى هذه اللحظة لم تتجرأ رغم أن ترامب في اليوم الثاني قال أنهم على استعداد إذا وجه الحوثيون وضربوا سفن أخرى سنؤدب ونضرب الحوثيين، لا يتجرأ ولا يمتلك الشجاعة. ترامب يعلم أنه جبان وسيخنق تماما،
0: وقد جرب بأس اليمنيين وشهد له قال أنه هناك بأس وكذا ورجع الأشدة. اليوم في الفضيحة أنا أسميها فضيحة سيادة العميد عبد الثور، وأنت الخبير العسكري ربما يعني تسميها بمسماها العسكري، لما يطلع بيان ناضج العدو السعودي جيش العدو السعودي ويقول بأن هناك مسيرات من العراق تصدوا لها، بعدها يطلع المتحدث الرسمي لقواتنا المسلح العميد يحيى سريح ويقول نحن من استهدفنا العمق السعودي، هل هذا يعني يريد السعودي مثلا انه يقول انا اواجه محور الجهاد والمقاومة، انا لا اواجه اليمن فقط، ربما يريد تضليل. ما الذي يراد رغم انها فضيحة؟ الا يعرف السعودي من اين جاءت هذه المسيرات؟
1: نعم، الشيء هذا في شيء مهم، يعني اللي هو التركي المالكي وهو ناعق الأكان السعودي وهو
0: ناعق الجيش العدو،
1: يقول لا يقولون ناطق التحالف، الأمانة التحالف الآن التحالف انتهى،
0: صحيح.
1: التحالف ضرب، التحالف دمر،
0: مع عبد الله السعودية
1: لم يعد له ذكر، ومع ذلك ما زال يشرك الإمارات والبحرين والكويت والدول الأخرى وقطر يشركهم في المعركة، وما زال يتحدث باسم التحالف. يعني أصبح أضحوك أمام العالم. كثير من خبراء الخبراء العسكريين والسياسيين من العالم يوجهون اللوم، يعني ألا يستحون، ألا يخجلون، أين حمرة الخجل حينما يقول
2: هذا من ضمن المغالطات؟
1: أي تحالف؟ لمن تضربكم؟
2: هذه مغالطات للعدو السعودي، وهو دائما يعتمد على المغالطات والأكاذيب.
1: الآن كما قلت أنت الآن الأمور تغيرت، الجولة الآن هي في ملعبنا مسرح العمليات، نحن من حددنا. وبالتالي حينما يحاول أن يتعذر بأن هناك طائرات مسيرة من العراق تضرب، نحن لسنا في حاجة ولله الحمد، قواتنا مكتملة، قواتنا وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في كل صنوفها وكل قواتها ووحداتها الرئيسية والأساسية البحرية والجوية والبرية، وكل التشكيلات الآن جاهزة. فإذا كانت أمريكا التي هي أمريكا وتارت تمتلك الترسانة العسكرية الأعظم في العالم ضربت واستهدفنا 5 حاملة طائرات وانسحب ترامب وقال أمام العالم، قال الحوثيون شجعان، وصفنا بالشجاعة، عدونا اللدود وصفنا بالشجاعة. إذن بالأولى وبالأجدر أن السعودية الآن ليست كفو أن تقف أمامنا. نحن حاربنا إسرائيل، حاربنا أمريكا،
2: صحيح.
1: حاربنا دول عظمى، يعني وضعنا مكان لنا بين جيوش العالم في الوقت الذي فيه السعودية تعتبر الدولة الأعظم الأكبر في شراء الأسلحة في 20 سنة الماضية هي وإسرائيل. وبالتالي أن تصل الهزيمة إلى هذا المستوى، فالسعودية لا تستطيع أن تصل. لأن هناك مقولة مشهورة وانتشرت في الجيش السعودي وهم يقولون، يعني إذا تم ترحيل أو إرسال جنود أو ضباط إلى المنطقة الجنوبية يقول اقتلني ولا تذهب بي إلى حرب اليمن، اقتلني، خلاص أصبح شعار عندهم، اقتلني ولا تدعني أذهب إلى حرب اليمن. هم يعلمون علم اليقين أنهم ليسوا ندا لنا، الشعب اليمني والجيش اليمني
2: هو هذا. شوف أنا لا أفقه شيء في يعني في العلم العسكري، لا أفقه شيء في الجانب السياسي. أقول لك بسر سيادة العميد، أمانة اشتي المواطن اليمني يفقه ويعي، حتى أنه باقي البعض ما قد استوعبش. على فكرة بالله عليك، تحليق طائرة تجسسية للعدو السعودي في اليمن يتم إسقاطها، يعني أسقطها رجال الله في قواتنا الجوية والدفاع الجوي، أوكي؟ صنعاء ترد على هذه الخطوة بقصف خط أنابيب نفطية في السعودية، أي معادلة عسكرية؟ أي معادلة عسكرية ترسمها قواتنا المسلحة اليوم؟ أنا في دال قلبك
1: دحين لو ما كل الرسالة اللي كلمتك لوزارة الدفاع أن تحترم سيادة اليمن، وعلى العدو السعودي أن يدرك أن أي خروجة سيقوم بها سيكون الرد مضاعف. هذه الآن إحنا نتكلم في المعركة، الآن دحين إحنا في إطار المعركة. فإذا قام السعودية بعملية خرق، إرسال طائرة، إرسال صاروخ، حركت المرتزقة في مارب، حركت المرتزقة في البيضاء، حركت المرتزقة في مكة، حركت الجواسيس، سنتعامل بالرد العسكري المباشر على عمقها.
2: أتصدق بالله أن يوم الاثنين الفائت لما بعد بيان قواتنا المسلحة الليل، وأنا بين أشوف بيان قواتنا المسلحة بين عيده وتأمله، وقلت حتى على الهواء، قلت يعني يجي العدو السعودي يستهدف الصحراء، يفعل غارة على الصحراء، سنرد عليه.
1: والله
2: هذا ما أكدت
1: على العالم السعودي،
2: هذا ما أكدت
1: العظيم لا يكون الرد مزلزل.
2: هذا ما أكدت قواتنا المسلحة اليوم
1: توسيع المعادلة العسكرية، الحصار بالحصار أيا كان، ونحن ذيلنا الحصار بالحصار، ذيلناه. أي محاولة للخرق سفينة نضربها ونعرقها، محاولة التحرك سواء من الجيران للمساعدة أو الوصول إلى ميناء موانئ سعودية نضربها. الرسالة حتى لو كانت، شوف أرسلوا طائرة مسيرة البرقدار الكنجي للتركية، كان الرد مزلزل، الرد الذي وصل السعودية بقيمة 100,000 طائرة الذي وصل الضرب، وما زالت إلى هذه اللحظة تحترق، وما زالت أمريكا والفضاء ناس يقولون أن الحرائق والحرارة ترتفع بشكل كبير. إذن السعودية اليوم هي أمام قدرات عسكرية يمنية هائلة. الاقتصاد السعودي هو هدفنا بالدرجة الأولى، كأحد أهم الوسائل للضغط على العدو السعودي في إطار معادلة الحصار بحصار. إذا كان ترامب يطمئن السعودية يوم قبل أمس ويقول للسعودية هكذا بالحرف الواحد، النووي بعد التطبيع مع إسرائيل، يعني كأنه بيخيفنا، يعني النووي مع السعودية مش قادرة تحافظ على نفسها ولا أمنها،
2: صحيح.
1: فبالتالي يعني البدو الرعاة شاربين بول الإبل،
2: صحيح.
1: يعني
2: انت عارف انه جابين قواتنا المسلحة واجهض هذا الاعلان لهذا الاتفاق، تصدق بالله اجهضه
1: العالم سيجد العالم بأكمله سيقوم ضد ترامب. يعني إذا كانت إيران الدولة العظمى والقطب من أسباب القوة في العالم الآن، وهي من حقها أن تمتلك القنبلة النووية ومن حقها أن تفرض نفسها كقوة استراتيجية في المنطقة، ما زلت تحاربها. أتت القنبلة النووية هؤلاء البقر والغنم هؤلاء العرجان هؤلاء. السعودية الآن هي على على على على برميل باروت. السعودية قد تشتعل الآن إذا كان اليهودي الآن يؤيد السعودية ويستعد لحربنا، أمريكا تستعد لحربنا، أوكرانيا تستعد لحربنا. إذن العالم يدرك الآن أن الباطل بأكمله يقوم مع السعودية، والله معنا والحق معنا. أنا أؤكد لك وأقول لك أن شعبنا اليوم وقيادتنا السياسية بفضل الله عز وجل، وهم كلهم في طريق واحد وفي نسق واحد وفي اتجاه واحد، جاهزون للخوف للمعركة القادمة. وفي كل جولة عسكرية ستكون هناك لها أبعادها ولها تحليلاتها ولها معطياتها. اليوم نحن نحتفظ بقدرات عسكرية، وأؤكد لك عبر قنواتكم الكريمة وعبركم أنتم أن هناك مفاجآت قوية جدا، مفاجآت تسلب صدور كل أبناء الأمة العربية وعلى رأسهم فلسطين ولبنان.
2: تصدق بالله أنا عادني أسألك بين أقول لك ما هي المفاجآت، لأنه المفاجآت كبيرة بأمانة.
1: نعم.
2: الآن في الخبر العاجل
1: تكون في الأسلحة.
2: أنا لحظة لقيت تقول لنا أنا ناوي أقول لك ما هي المفاجآت، إنه أسألك وتقول لنا ما هي المفاجآت. الآن في الخبر العاجل، المقاومة الإسلامية في العراق تقول يواصل الكيان السعودي رمي الاتهامات نحو العراق زاعما أنه المصدر لقصف منشآت البترولية في الشرقية والرياض. المقاومة الإسلامية في العراق الآن في الخبر العاجل، الادعاء السعودي لا يزيدنا إلا يقينا أن العداء للعراق وشعبه سمة لاصقة بهذا النظام.
1: الله أكبر الله أكبر. يعني الآن السعودية من
2: السعودية ضعيفة، السعودية ضعيفة يا فندم عابد. نعم أليس نعم كذلك؟ نعم. على ماذا تراهن؟ على ماذا تراهن؟ على ماذا تراهن؟
1: على أمريكا وإسرائيل. هل لديها رهان آخر؟ هل لديها شعب يحترم؟ هل لديها قوة عظمى نخاف منها؟ هل لديها؟ إذا كانت هي الآن، نحن ماذا نحترم؟ نحن نحترم المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة. إذا كان قبر سيدنا رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام في المدينة المنورة، تبعد عنه أقرب يعني مكان للدعارة وللخمر الحلال وللفسوق في السعودية ما يقارب 170 كيلو. هذا قبر محمد بن عبد الله الذي محض الله محميد هذا الفترة كلها. السعودية الآن تنتهك حرمات رسول الله، تنتهك الأماكن المقدسة. نحن نحترم هذين المكانين المقدسين. أما بقية السعودية فهي متاحة لنا بإذن الله تعالى. وأن السعودية الآن هي تستخدم أسلوب حتى الباكستانيون، وأنا لا أحترم الباكستان ولا أثق في قيادة باكستان ولا أرى أن باكستان ضعيفة مهزوزة عميلة. باكستان خائنة. حتى حينما دخلت في وساطة مع إيران بينها وبين أمريكا، هي اختارتها أمريكا بعناية كبيرة لتكون الوسيط. أما عن نفسي أنا كشخص عسكري ولا أثق في باكستان ولا أثق في مكانتها، ولعل ما يحدث الآن هو ترجمة حقيقية أنها فشلت. وأنا أقول لك حينما قالت إذا اليمن ضربت السعودية سيدخل معركة، إذا كانت دول عظمى أكبر منهم دخلوا في المعركة فنحن حدودنا جاهزة، أرضنا جاهزة. فإذا كانوا يمتلكون الشجاعة الكافية كاليهود يرون ما يفعلوا، ما يقعد الطبخة ستقتر. إذا اليوم الجولة القادمة مع السعودية ضربت أكثر، صواريخ مفاجئة أكثر، أهداف نوعية لن يتوقع العدو الآن لن يتوقع. إذا كان أمس بيكر
2: هذه المفاجآت ستحدثنا عن المفاجآت أيضا من خلال حديثك الآن، تفضل.
1: إيش الآن؟ خلاص المقاومة الإسلامية في العراق لا أستبعد أن تدخل المعركة في أي لحظة
2: هي قالت هذه تخلصات الآن في الخبر العاجل. المقاومة الإسلامية في العراق قالت هذه تخلصات وادعاءات لا صحة لها.
1: لا أقول لك الآن يعني ما بعد هذه التصريحات، إما أن ترامب يقوم بتوجيه ضربة إلى المقاومة الإسلامية في العراق، أو أن يقوم من الداخل بعمل عسكري من قواعدهم الأمريكية الموجودة في تركيا أو الموجودة في العراق. فأنا أؤكد لك أن المقاومة الإسلامية ستعلن دخولها في المعركة وستعلن أنها
2: ستفتح لها جبهة. السعودية تفتح لها جبهة، المفروض أنها تستعد قد يقولها العراقيين شو احنا
1: وفي حدود معها. يعني ستتضرر السعودية أكثر. اليوم المقاومة الإسلامية في العراق مبنية على أسس وعلى قواعد علمية ومبنية على أسس وجذور إسلامية وموحدة. المقاومة الإسلامية بأكملها هي اليوم قوة لا أقول لك أنها قوة لا توصف، قوة فعلا ضاربة، قوة قادرة أن تضرب السعودية من المنطقة الشمالية الشرقية، وقادرة أن ترهق السعودية إذا كان في اليوم السفارة الأمريكية في بغداد ضربت.
2: لكن بيقولون مشوا إحنا، مشوا إحنا.
1: أيوه
2: بالضبط، يعني أفتح الجبهة، أفتح الجبهة
1: لدولة قوية. هو يحمل نفسه أكثر وأكثر وسيزيد من أعدائه. السعودية اليوم هي عدوة للعراق، عدوة لإيران، عدوة للإسلام، عدوة للمسلمين. حتى تلك الدول الإسلامية كمصر وسوريا ولبنان، حتى وإن أظهرت الحكومات العمالة والخيانة، ولكن أؤكد لك أن شعوبه هي حرة. لو تشوف يوم ما ضربنا السفينتين وحرقت النفط، لو تشوف وتتابع الرسائل التي تصلنا من مصر ومن الجزائر ومن تونس ومن المغرب من الدول التي مطبعة أصلا مع إسرائيل، وترد الرسائل إن الشعب من مفكرين وأدباء وعسكريين، وهم يحمدون الله ويثنون على جيشنا ويتمنون من جيشنا أن يبيد وأن يزيل السعودية. هذا الشعوب الإسلامية.
2: حتى في المناطق المحتلة.
1: أنا لا أتكلم عنها. خائنة وعميلة ومطبعة.
2: صحيح، حتى في المناطق المحتلة ابتهجوا بعملياتنا بفضل من الله. في المناطق المحتلة.
1: الرسائل اللي يقراها بشيء بالآلاف، يعني نحن نأخذ غريزة نماذج منها.
2: هو هذا أنا أقول لك يعني أول عملية بعد استهدافنا لمطار أبها بفضل من الله، يتنكر العدو السعودي ويقول أنا مش محاصر لهم، ويرجون فوق المرتزقة، فوق الأحذية لهذا العدو الذي هو حذاء للعدو السعودي، العدو السعودي الذي هو حذاء لإسرائيل وأمريكا. ما هي المفاجآت التي ربما يعني نشهدها برأيك كخبير عسكري؟
1: أول شيء يا أخي عبد الله، أي تصريح لا يأتي من السعودية من ناطقه ومن ناعقه ومن أي كان سياسيا أو عسكريا أو حتى من مجلس الأمن أو حتى من جامعة الدول العربية، نحن لا يهمنا ولا نأبه لهذا الشيء. نحن الآن الحقيقة الواقعية والواقع في الميدان أننا نضرب السعودية، ندمر السعودية، ندمر اقتصادها. بالتالي الآن على العالم أن يتخاطب معنا كدولة مستقلة، كدولة ذات سيادة. وبالتالي السعودية الآن هي في حالة خوف وفي حالة رعب وفي حالة عدم إدراك لما يحصل، ولا تستطيع أن تعمل شيء. هي تعلم الآن أنه أي حركة تقوم بها الرد مزلزل. هي تعلم الآن، وتصريحاتنا وقيادتنا فيها تقول أن لدينا بنك أهداف تطور. هذا البنك اليوم وصل إلى المستوى أننا نستطيع أن نضرب أهداف لم تتوقع العدو السعودي. الآن السعودية كل ثروتها واسم السعودية وآل سعود موجود في ينبع. حينما ضربنا مصادر النفط ومكان نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ينبع ونستهدفه ونضربه، عليهم الآن أن يعلموا أن محطة جيزان الكهربائية وتعد ثالث أكبر محطة في العالم لتوريد الطاقة الكهربائية هي قريبة مننا، لا تصل قرابة 3% إلى 250 إلى 300 أقل أو أكثر كيلو، أي أنها نستطيع أن ننسفها من الوجود وأن نطفئ المنطقة الجنوبية بأكملها وأن نغرقها في الظلام. اليوم هم يعتمدون على هذا الشيء. الطيران توقف، كثير من الشركات عزفت وألغت رحلاتها، كثير من الشركات البحرية ألغت اتفاقاتها. أنا الآن نستنزف السعودية اقتصاديا. السعودية لم تصمد، السعودية ليست كأمريكا، السعودية ليست دولة أوروبية تمتلك الأصول وتمتلك الجذور الاقتصادية العملاقة لمئات السنين. هذه دولة وكيان معتمد على إسرائيل ومعتمد على أمريكا وعلى بريطانيا. أحد الباحثين وأنا أيضا مؤيد له أنها ما أنشئت أصلا إلا لإنشاء وطن لليهود في المنطقة. فهذه الزرعة السرطانية المسمى آل سعود هم اليوم إلى زوال. وأي تطمع أو أي طمعنا أكان من مجلس الأمن أو جامعة الدول العربية أو أي كان من يطمئن السعودية ويبدل استعدادا للمشاركة في ضربنا، هم يعلمون علم اليقين أنهم لا يستطيعون أن ينفذوا ولا يمتلكون القدرة والشجاعة أن يقوموا ضد شعبنا. شعبنا اليوم مطلبه حق حربنا، حق حربنا عادلة، قتالنا عن شرفنا وعن ديننا وعن إسلامنا. نحن البلد الوحيد في العالم من ضمن معمار المقاومة الذين ندافع عن الدين ونعرض عن أولئك الذين تطبعوا مع إسرائيل وأولئك الذين ساندوا الكفر والمشركين والنصارى واليهود. اليوم نحن نقول للعالم، لا لأمريكا، لا للاستكبار، لا للطغيان، على السعودية اليوم إما أن تعود إلى رشدها كدولة مسلمة وجارة وأن تحسن الجوار، ما لم فقد حان وقت الطلب وحان وقت استرداد الحقوق، ليس سياسيا ولا عبر جامعة العربية ولا مجلس الأمن، بل بالسلاح وبالقوة وبفوارات البنادق ورجال الرجال في الميدان. إذا كانت اليوم الغوزيرش اللي هو الأمين عام الأمم المتحدة يقول قبل أمس يقول
2: نعم.
1: الشرق الأوسط خرج عن السيطرة. نحن نعيده بأننا سنعيد السعودية للسيطرة وسنعيد القوة في العالم للسيطرة إذا تمادى وتجاوز. اليوم نحن في وضع أفضل.
2: سنعيدها إلى الحضن العربي
1: غصباً عنها
2: وهي في حضن الصهاينة.
1: أبت أم رضيت ستعود غصباً عنها وسنستعيد حقوقنا. أنا أقول لك وقلت يوم أمس في إحدى القنوات العربية
2: نعم.
1: السعودية مستعدة تدفع تريليون دولار بس أن تكون تحت مسمى مساعدة لليمن للم الشمت هي تولي ذاك. لكن السيد حفظه الله السيد القائد قال لن نقبل كنوز السعودية بأكملها في سبيل أن يكون مسمى سعودية. نحن نريد حقنا، نحن نريد نفطنا، نحن نريد أموالنا، نحن لا نستدجي السعودية أن تعطينا، نحن نريد أن نأخذها بالقوة. السعودية طرف في المعركة وطرف في الحرب، وبالتالي لا يحق لها أن تكون وسيط أو أن تكون طرف في أن تعطيها كمساعدة. هي ما تريد، هو تريد هذا الشيء، ومستعدة تقول بكل شيء، كل ما سنطلبه ستنفذه، ولكن هذا الطلب الشمس أقرب لها. اليوم طلباتنا ولو أبدنا بأكم سنقاتل سنضارب سندمر، لو فقدنا شعبنا بأكمله سيقاتل. قواتنا المسلحة اليوم واصلة إلى أعلى مستوى في الجاهزية القتالية. تصريحات الأخ وزير الدفاع والإنتاج الحربي وهو يقول نحن قادرون أن نخوض لسنوات طويلة. الأخ الفريق الجلال رويشان قال في طهران يوم أن شيعوا الشهيد القائد علي خامني وهو يقول قاتلنا 10 سنوات سنقاتل عشرات السنوات القادمة ولدينا الإمكانية. هؤلاء عسكريون يتحدثون وبكل ثقة ويطمئنون شعبنا و بلادنا وأحرار العالم حولنا في من المسلمين ومن العرب ومن كل مكان أنكم ثقوا في اليمن وثقوا في جيش اليمن وثقوا في قيادة اليمن وثقوا في حكومة اليمن وثورته أننا قادرون. وما هددنا وما توعدنا وما نفذنا من أعمال عسكرية إلا ونحن نمتلك القدرة ونمتلك الكفاءة ونمتلك المخزون الاستراتيجي من الحفاظ على قواتنا وعلى استمرار أداء قواتنا بهذا المستوى. السعودية أخي عبد الله لن تصمد، أنا أؤكد لك أنها الآن في حالة قلق وحالة إرباك وتبحث عن وسيط مهما كان الثمن.
2: سلام الله عليك سيادة العميد عبد الثور الباحث والمحلل والخبير العسكري، سلام الله عليك، وأنت أحد عمدة هذا البرنامج العضوان لحدنا، شكرا جزيلا لك سيد الكريم. ولولا أن معنا نشرة إخبارية ما كنا يعني فلتنا بأمانة. لك التحية والسلام، شكرا لك. إذا كانت مملكتكم يا آل سعود عبارة عن محطة بترول سريعة الاشتعال، فكرامة شعبنا اليمني نار وشرار. بالتالي فإن استمرار محاولات الدب الداشر الغبية في استعادة الوصاية السعودية المفقودة على اليمن فهذا يعد انتحار وتهديد وجودي لكم. انقذوا ملك آبائكم قبل أن يسقط على يد الداشر كما سقط ملك أجدادكم بني أمية على يد مروان الشهير بمروان الحمار. لسلامة عرشكم أبعدوا هذا الحمار عن بلادنا اليمن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وارتباط إذاعي مباشر لأكثر من 30 إذاعة محلية وطنية وخاصة في الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة التي تأتيكم كل اثنين من 10 وحتى تمام 12 أضعكم في حصاد الهدهد ليومنا هذا بآخر الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عبدالله عبدالله الحيث يحييكم وفيكم بحصاد الهدهد، والبداية بأبرز العناوين. قواتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده تستهدف إمدادات النفط الخام للعدو السعودي بالمسيرات. وزارة الدفاع تؤكد أن تصريحات العدو السعودي محاولة للتصريحات

في العناوين: العدو الإسرائيلي يصاعد من انتهاكاته واستباحة الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية. إيران تلوح برد حتمي على أوكرانيا بعد تورطها في استهداف سفينة تجارية. إلى التفاصيل. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناجي حسين عبد الله الجوفي عن عمر ناهز 65 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية بمواقفه الوطنية المشرفة ودوره البارز في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي وإسهاماته في حل القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين. عبر عن خالص العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد وشقيقيه وأفراد الأسرة وقبيلة الجوفي كافة بمديرية القرشية في محافظة البيضاء، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه وزيراء التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي والصحة والبيئة دكتور علي شيبان المعرض الأول لمشاريع التخرج البحثية التطبيقية والإنتاجية بجامعة صنعاء في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والحاسوبية.

ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية، أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام للعدو السعودي، وقال: تم بحمد الله استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة.

وفي ذات السياق أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية عبارة عن محاولة للعدو السعودي للتغطية على فشل منظوماته الدفاعية في اكتشاف وصد الطائرات المسيرة اليمنية التي حققت أهدافها بنجاح. أوضح المصدر أن اليمن صبر لسنوات طويلة على خروقات العدو السعودي طوال مرحلة خفض التصعيد، وعليه أن يحترم سيادة اليمن واستقلاله وأن يتحمل تبعات أي خروقات يقوم بها. وقال: على العدو السعودي إنهاء الحصار على الشعب اليمني بفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة والإفراج عن الأسرى واحترام سيادة اليمن وحقه في الاستفادة من الثروات النفطية في دفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية.

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أنه رغم التدخل الحكومي الكبير وغير المسبوق للنظام السعودي لخلق حالة من الاستقرار الشكلي داخل السوق السعودية، إلا أن هذه المحاولات تبوء بالفشل.

وأشار إلى أن هذه المحاولات قد تنجح مؤقتا وبصورة شكلية لكنها لن تستمر، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي ينزف نتيجة السياسات العدوانية الحمقاء لنظامه.

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر مساء اليوم جراء استهداف قوات العدو الإسرائيلي دراجة نارية في مدينة جباليا شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق أصيب 3 صيادين جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة للعدو الصهيوني قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة، ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 3 شهداء وأكثر من 15 جريحا بنيران العدو في قطاع غزة. في الضفة المحتلة أصيب مواطن فلسطيني جراء هجوم المستوطنين الصهاينة على أطراف قرية بيدجن في نابلس، كما هاجموا قرية برقة واقتحموا منزلا قيد الإنشاء في بلدة دير عمار في رام الله. هذا وصعدت قوة العدو من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق عدة من الضفة الغربية. في ذات السياق حيا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي اليوم المقاومة الفلسطينية والشهيد فاروق رمضان الذي واجه بأيد عارية مجموعات المستوطنين الصهاينة المسلحين الذين اقتحموا بلدة تل جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة. وقال مفتي عمان: نحيي المقاومة الفلسطينية الباسلة التي ما تزال تفتح لنا بين حين وآخر قوة من الأمل في جدار الصمت والخذلان العربي والدولي للمظلومين في أرض فلسطين العزيزة. في لبنان استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر وأطراف بلدتي طلوسة ومركبة في قضاء مرج عيون، ونفذت قوة العدو عمليات تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبة، كما نفذت سلسلة من التفجيرات في بلدة كفر تبنيت. في ظل صمت السلطة السورية الحالية نفذت قوة العدو الصهيوني حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل في قرية العارضة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بسوريا وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة. وتوغلت قوات العدو في قرى معرية والعارضة وجملة وعلى أطراف وادي الرقاد في ريف درعا الغربي، كما توغلت قوات عسكرية أخرى للعدو الصهيوني في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، ودهمت أحد منازل الأهالي وفتشت واعتقلت شابا سوريا من داخل القرية. أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم الإبادة كنظام وليس حكومة أو أشخاص، وقالت إنها حكومة استعمارية استيطانية ترتكب جرائم دولية كجزء من إدارتها اليومية. وأكدت أن معظم الحكومة الغربية وعددا من دول عدم الانحياز تتواطأ في ارتكاب تلك الجرائم مع الكيان عبر السلاح والدبلوماسية والصمت. الخبر الأخير: أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف اليوم أن العدو لم يحقق في حربه ضد إيران أي من الأهداف التي أعلنها. بدوره أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن بلاده رفضت الخطة التي قدمها الجانب الأمريكي رفضا قاطعا خلال المفاوضات الأخيرة لكونها تضمنت مطالب مفرطة. من جانب آخر أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن بلاده سعت من خلال الدبلوماسية لإثبات أنها ملتزمة بالحياد في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الوقت حان لمعاقبة زيلينسكي على هجومه على سفينة إيرانية. في ذات السياق قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، قال إن أوكرانيا قد تدرك قريبا أن إيران لا تترك أي فعل دون رد.

في الأخبار العاجلة، في الأخبار العاجلة، المقاومة الإسلامية في العراق تقول يواصل الكيان السعودي رمي الاتهامات نحو العراق زاعما أنه المصدر لقصف منشآت البترولية في الشرقية والرياض. الادعاء السعودي لا يزيدنا إلا يقينا أن العداء للعراق وشعبه سمة لاصقة بهذا النظام. في الأخبار العاجلة، المقاومة الإسلامية في العراق، التخرصات السعودية محاولة لتبرير العجز عن الرد على الضربات اليمنية الموجعة التي طالت عمق بناه التحتية خوفا من طبيعة الرد اليمني القادم. أيضا في آخر الأخبار، في الأخبار العاجلة، المقاومة الإسلامية في العراق نحذر النظام السعودي بأن أي فعل أحمق سيجابه برد قاس يجعلهم يعضون على أصابع الندم. المقاومة الإسلامية في العراق للنظام السعودي: أنتم أحوج ما تكونون اليوم إلى رفع الحصار الظالم عن الشعب اليمني بدلا من توجيه الاتهامات يمينا وشمالا. المقاومة الإسلامية في العراق في الأخبار العاجلة: المقاومة الإسلامية في العراق للنظام السعودي: أنتم توجهون الاتهامات لتبرروا بها فشلكم وتغطوا بها على جرائمكم. في الأخبار العاجلة: الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن إصابة شاب برصاص قوات العدو الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. متابعي العدوان، وحدنا هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينا حضراتكم بحصاد الهدهد مستوفى بآخر الأخبار، وسنواكب كل جديد مستمرون معكم حتى تمام 12 في العدوان وحدنا. التحية من الإدارة العامة في الأخبار، الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس محمد الشيعاني، إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي، والتحية مني محدثكم عبدالله الحيفي. أما الآن فنذهب إلى الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وفقرة في خدمة الشعب.

في خدمة الشعب. سياج منيع يذود على المجتمع كل تهديد وخطر، هي جهود رجال الأمن التي وهبت الوطن الأمن الذي أراد العدو زعزعته وسلبه. وفي خدمة الشعب نستعرض سوية جزءا من هذه الإنجازات التي تحققت خلال أسبوع مضى، والتي كانت على النحو التالي: ضبط مركز شرطة الجراف بتنسيق مع أمن منطقة الثورة بأمانة العاصمة متهما بسرقة سيارة واستعادة السيارة، كما استعاد سيارة أخرى بعد المتابعة والتحري. وفي منطقة الحصبة استعاد مركز الشرطة سلاحا آليا سرق من سيارة مواطن وضبط المتهمين في الواقع. في محافظة حجة ضبطت شرطة مديرية أفلح الشام متهما بالسرقة من مزرعة أحد المواطنين، فيما ألقت شرطة مديرية المحابشة القبض على متهم بسرقة دراجة نارية. ضبطت قوة النجدة بأمانة العاصمة عددا من المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية والمحاكم المتخصصة في خلفية قضايا وجرائم جنائية مختلفة، إلى جانب احتجاز عدد من المهاجرين الأفارقة. كما ضبطت قوة النجدة في عمليات متفرقة كميات من البضائع والمواد الغذائية المهربة والممنوعة، شملت أدوية متنوعة، إضافة إلى ضبط مستلزمات طبية متنوعة كانت مخبأة على متن إحدى حافلات النقل. وفي إطار الاستجابة الميدانية والواجب الإنساني أسرعت دورية النجدة بإسعاف مواطن تعرض لطلق ناري ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. كما أسعفت سائقي دراجتين ناريتين إثر حادث تصادم وقع بينهما في منطقة 70، إلى جانب نقل شخصين أصيب في حادث دراجة نارية بمنطقة الأزرقين. كما عثرت القوات على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وقامت بإيصالها إلى مركز الشرطة المختص. وعلى صعيد المهام الميدانية والتنظيمية أقامت قوات النجدة بأمانة العاصمة نقاط تفتيش مفاجئة لغرض الحزم الأمني، فضلا عن تقديم الدعم والإسناد لرجال المرور لضمان سيولة حركة السير بأرجاء العاصمة. انتشلت فرق الإنقاذ والغوص المائي التابعة لمصلحة الدفاع المدني جثمان طفل جرفته السيول في سائل السواد حنش بمديرية الثورة في أمانة العاصمة، فيما نجحت في إنقاذ شقيقته. وفي محافظة إب انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لفرع مصلحة الدفاع المدني شخصين جرفتهما سيول الأمطار بمديرية الظهار، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر. أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة الحديدة 18741 وثيقة ثبوتية للمواطنين خلال شهر محرم المنصرم. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

التحية للزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، كنا مع فقرتهم في خدمة الشعب.

مستمرون معكم في العدوان، وحدنا الجبهة الإذاعية الموحدة من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة. أذهب بكم مستمعين الأكارم إلى حصيلة 12 عاما من العدوان السعودي الأمريكي، 61,000 شهيد وجريح، 1,500,000 حالة وفاة بسبب الحصار.

لا يمكن للأرقام وحدها أن تختصر مأساة شعب، لكنها أحيانا تكون الشاهد الوحيد حين يعجز العالم عن النظر في عيون الضحايا، لأن المجرم سعودي متخم بالنفط وأمريكي مهيمن على القرار الدولي. في مؤتمر صحفي عقده مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بصنعاء تحت شعار عدوان وحصار مستمر، انكشف الستار عن تقرير حقوقي بمثابة وثيقة تؤرخ تدميرا ممنهجا طال اليمن أرضا وإنسانا في حرب دخلت عامها 12 دون أن تلوح في أفقها نهاية. التقرير وهو خلاصة رصد وتوثيق دؤوب يعرض الأرقام ويحيلها إلى حكايا ملايين البشر الذين فقدوا أحبابهم وأرزاقهم وصحتهم وأحلامهم، ليرسم صورة مكتملة لبلد تعرض لأبشع عدوان في العصر الحديث.

الاقتصاد شريان حياة قطع عمدا. لا تقتصر الحرب على صوت المدافع والغارات الجوية، فهناك حرب أخرى أخطر تشن بصمت، تستهدف أنفاس الاقتصاد كي تزهق أرواح الناس بعيدا عن ضجيج المعارك. يوثق التقرير كيف تحول العدوان والحصار إلى أداة تدمير ممنهج للبنية الاقتصادية اليمنية برمتها، من المصانع والمنشأة التجارية إلى الموانئ والمطارات وشبكات النقل والطاقة والاتصالات وحتى الموارد النفطية والغازية التي كانت ذات يوم أملا لنهضة البلاد. الأرقام في هذا الجانب صادمة في ضخامتها، لكنها الأخطر أنها تمثل أرزاقا جففت وبيوتا أظلمت وأطفالا جاعوا.

تكبد قطاع الثروة الزراعية والحيوانية العمود الفقري لمعيشة ملايين الأسر الريفية خسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي تجاوزت 111 مليار و200 ألف بل 200 مليون دولار في وقت خسر فيه قطاع الثروة السمكية ملاذ سكان السواحل أكثر من 12 مليار و6 ملايين دولار. أما قطاع النقل الذي يربط شرايين البلاد فقد بلغت خسائره 13 مليار و6 ملايين دولار، فيما تكبد قطاع الكهرباء عصب الحياة اليومية والمستشفيات والمدارس خسائر فادحة بلغت 23 مليار و7 ملايين دولار. ولم يسلم قطاع الاتصالات الذي تجاوزت خسائره 6 مليار و7 ملايين دولار حتى عام 2022. ما زاد من عزل اليمنيين عن العالم في وقت كانوا بأمس الحاجة لمن يسمع صوتهم. أما القطاع الصناعي والقطاع الخاص فقد تعمد العدو السعودي الأمريكي تدميرهما بشكل كامل، حيث بلغت الخسائر نحو 75 مليار دولار لكل منهما، بينما خسر قطاع النفط والغاز ثروة الأجيال القادمة أكثر من 57 مليار دولار. أضف إلى ذلك خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت 123 مليار دولار وفق التقديرات الرسمية، إلى جانب عائدات النفط والغاز المنهوب التي كان يفترض أن تمول رواتب الموظفين وأدوية المرضى ودفاتر التلاميذ. هذه الأرقام الفلكية لم تبقى حبيسة الدفاتر المحاسبية، بل تسربت إلى لقمة العيش فترجمت نفسها إلى إيرادات عامة منهارة بلغت خسائرها نحو 8 تريليون ريال، ما يعادل 30 مليار دولار، وإجمالي ناتج محلي فقد 59.4 تريليون ريال، نحو 276 مليار و500 مليون دولار. النتيجة المباشرة فقر طال أكثر من 85% من السكان. بطالة قفزت بين الفئات الأكثر تضررا إلى ما يتجاوز 90%، مع توقف مئات المشاريع التنموية وتعطل عشرات الشركات الهندسية وآلاف العاملين فيها، في مشهد يلخص تحول بلد بأكمله من طموح البناء إلى دوامة البقاء ودون سبب سوى إشباع غريزة الإجرام السعودية الأمريكية. أما الإجراءات المالية والمصرفية التي بدأت بنقل البنك المركزي فقد شكلت فصلا مؤلما آخر من فصول الحرب الاقتصادية، إذ جمدت الاحتياطات الأجنبية وحرمت الاقتصاد من تمويل الواردات الأساسية وأطلقت العنان للمضاربة بالعملات الأجنبية وأغرقت الموازنة العامة في عجز معتم، بينما غرق القطاع المصرفي في أزمة خانقة بفعل توقف صادرات النفط والغاز وتضاؤل التحويلات المالية والمنح الخارجية. وقت
اكتملت الصورة باتساع الفجوة في أسعار الصرف وارتفاع الرسوم الجمركية وطباعة كميات كبيرة من العملة دون غطاء اقتصادي وارتفاع عمولات التحويلات المالية بين المحافظات إلى أكثر من 150% في مؤشر على أن اليمني صار غريبا في وطنه حتى وهو يتناقل ما تبقى له من مال. الضحايا حين يصبح الموت وجوها وأسماء وأعمارا صغيرة، لكن الأرقام الاقتصادية على فداحتها تظل باهتة حين نقترب من دائرة الضحايا البشرية، حيث تتحول الإحصاءات إلى وجوه لأطفال كانوا يحلمون ونساء كنا يربين أجيالا ورجال كانوا يعيلون أسرا. يقدم التقرير حصيلة مفزعة. أكثر من 61,000 مدني سقطوا بنيران الحقد السعودي الأمريكي، بينهم ما يزيد على 24,700 شهيد و 36,200 جريح تحملوا أوجاع الحرب في أجسادهم وأرواحهم. وفي هذه الأرقام الموحشة يبرز وجه الطفولة والأنوثة المكلوم، حيث ارتقى 4,365 طفلا و2,653 امرأة خلال سنوات العدوان الأمريكي السعودي. وإذا كانت هذه حصيلة الموت المباشر، فإن الموت البطيء الصامت كان أكثر توحشا، حيث يوثق التقرير أكثر من 1,500,000 حالة وفاة غير مباشرة حتى مارس 2026، وهي وفيات لم تحدث تحت القصف السعودي المباشر بل على أسرة المستشفيات الخاوية من الدواء وفي أكواخ الجوع الذين لا يجدون ما يسدون به رمق أطفالهم. من بين هؤلاء يسجل التقرير نحو 835,000 طفل ماتوا بصمت، ضحايا سوء التغذية والأمراض المزمنة وانهيار الخدمة الصحية، أطفال لم يعرفوا من الحياة إلا أنفاسها الأولى ثم غادروها قبل أن يتعلموا النطق بأسماء الأشياء. هكذا أتقن العدو السعودي صناعة المشهد اليمني. ثمة وجه آخر للمأساة، وجه المرضى الذين علقوا بين الموت والحياة. أكثر من 120,000 مريض توفوا لأنهم ببساطة لم يتمكنوا من السفر للعلاج. في بلد أغلق العدو السعودي منافذه الجوية والبرية والبحرية، محولا حاجة المرضى إلى رحلة محفوفة بالمستحيل. ولا يزال 1,100,000 مريض ينتظرون معجزة السفر للخارج، يعدون الأيام فيما تتآكل أجسادهم رهائن لجغرافيا الموت. في زاوية أخرى من هذه المأساة المركبة يتحدث التقرير عن معاناة 2,900,000
الطفل يعانون سوء التغذية، فيما توفي نحو 400,000 طفل دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية الحاد، أولئك الذين كان يفترض أن يمثلوا مستقبل اليمن. دفنوا في مقابر جماعية صغيرة لأن أجسادهم لم تحتمل غياب الحليب والدواء، وتمتد المعاناة لتطال 5,500,000 امرأة حامل ومرضع يعانين سوء التغذية في دائرة مفرغة تلد فيها الأمهات المنهكات أطفالا يحملون إرث الجوع منذ اللحظات الأولى. وقد سجل التقرير 350,000 حالة إجهاض وأكثر من 22,000 حالة تشوه للأجنة. هكذا أثنى العدو السعودي الأمريكي الحرث والنسل في يمن الإيمان. قطاع الصحة انهيار حيث الحاجة الماسة. في زمن الحرب تكون المستشفيات ملاذ الحياة الأخير، لكنها في اليمن أصبحت بفعل الإجرام السعودي الأمريكي جزءا من المشهد المدمر. يكشف التقرير عن تضرر أو توقف أكثر من 1500 مستشفى ومرفق صحي عن العمل في بما فيها مراكز غسيل الكلى وبنوك الدم التي تشكل خط الدفاع الأخير لآلات الأرواح. اليوم تعمل على نحو 45% فقط من المرافق الصحية بالحد الأدنى من خدماتها، بينما توقف 55% منها بشكل كامل، وكأن البلاد كلها تتحول إلى غرفة إنعاش معطلة. في هذا الواقع الكارثي يواجه مرضى الأمراض المزمنة مصيرا مأساويا، حيث صارت حياة أكثر من 40,000 مريض بالثلاسيميا و5,000 مريض بالفشل الكلوي مهددة في كل لحظة، ليس بسبب أمراضهم بل لأن أدويتهم مفقودة وماكينات الغسيل الكلوي صامتة. وإذا كانت هذه الأمراض تحصد الأرواح بصمت، فإن الأوبئة عادت لتجتاح اليمن كضيف الموت الثقيل، حيث سجلت أكثر من 22,700 حالة اشتباه بأمراض وبائية، نتج عنها أكثر من 11,000 حالة وفاة. رحلة البحث عن لقمة العيش. يقف الأمن الغذائي في قلب المأساة الإنسانية التي صنعها تحالف العدوان الأمريكي السعودي في اليمن. يوثق التقرير الصادر عن مركز عين الإنسانية أن أكثر من 24 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقارب 3/4 سكان، بينهم 13,400,000 في احتياج شديد للغذاء، فيما يحتاج 20,600,000 شخص إلى مساعدات غذائية عاجلة. في بعض المناطق وصلت المجاعة إلى مراحل متقدمة، حيث بات الأهالي يأكلون أوراق الشجر، يقتسمون كسرة الخبز اليابسة. وفي الخلفية تروي الحقول الزراعية المدمرة قصة موازية، فقد تضررت مئات الآلاف من المزارع وانخفض إنتاج الحبوب بنسبة تقترب من 60%، بينما تراجع إنتاج البن والعسل اللذين كانا رمزا للجودة اليمنية في وقت تلوثت فيه مساحة زراعية شاسعة بالألغام والذخائر، لتحرم الأرض من قدرتها على الإنبات والإنسان من حقه في الزراعة.
وينسحب مشهد الخراب على البحر، حيث توثق صفحات التقرير توقف أكثر من 4500 قارب صيد، ما حرم أكثر من 50,000 صياد من مصدر دخلهم الذي توارثوه أبا عن جد، بينما تلوثت البيئة البحرية وتضررت الموانئ، وفقد معظم العاملين فيها وظائفهم في مشهد يحول الصيادين من منتجين إلى محتاجين. الماء والتعليم حق الحياة وحق المعرفة تحت الحصار. في بلد تعصف به مكائد الحقد السعودي الأمريكي، يصبح الماء حلما بعيد المنال. أكثر من 20,500,000 شخص يحتاجون إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي، مع تضرر شبكات المياه وخزاناتها وارتفاع نسبة الاحتياج إلى ما يزيد عن 80%، ما يدفع النساء والأطفال لقطع مسافات شاقة بحثا عن وعاء ماء ملوث في كثير من الأحيان. وقد دفع هذا الواقع المأساوي أكثر من 6 ملايين شخص إلى النزوح، تاركين خلفهم ذكرياتهم وبيوتهم وأحلامهم ليعيشوا في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. أما في قطاع التعليم فقد سرقت الحرب أحلام جيل بأكمله، أكثر من 2,000,000 طفل خرجوا من المدارس، فيما توقف 4,400,000 طالب وطالبة عن الدراسة، حاملين معهم صمت الأمية وصخب العمل المبكر. ومنذ عام 2016 لا يزال 196,197 معلما ومعلمة ينتظرون رواتبهم المنقطعة، في الوقت الذي تحولت فيه مئات المدارس والمنشآت الجامعية إلى ركام وعجز في النظام التعليمي لطباعة الكتاب المدرسي، وبما يؤكد حرص السعودي الأمريكي على إعادة اليمن إلى مربع الجهل والتخلف. البنية التحتية إمعان سعودي في تدمير كل مقومات الحياة. يمكن للمستمع أن يلمح خريطة الدمار وهي تتشكل عبر أرقام التقرير. 16 مطارا قصفها طيران العدو السعودي الأمريكي، 17 ميناء دمرت، أكثر من 9,000 طريق وجسر قطعت، 492 محطة كهرباء أطفئت، 720 منشأة اتصالات أسكتت، 3,609 منشأة مياه خرجت عن الخدمة. في المشهد السكني بلغت الوحشية مداها بتدمير أو تبرر أكثر من 623,000 منزل، تاركة عائلات بأكملها في العراء. لم تسلم المصانع، 470 مصنعا دمر، ولم تسلم المنشآت التجارية، 16,798 منشأة تضررت، حتى الأسواق 739 سوق باتت خاوية، ولا حتى شاحنة الغذاء ومحطات الوقود وآلاف الحقول الزراعية ووسائل النقل في استهداف ممنهج لكل ما له صلة بحياة المواطن اليمني. الحصار سياسة عقاب جماعي بثلاث مراحل.
يرى التقرير أن الحصار الذي فرضه العدو السعودي الأمريكي على اليمن تطور عبر 3 مراحل متعاقبة. بدأت كأداة ضغط عسكرية، ثم تحولت إلى وسيلة ممنهجة لاستهداف الاقتصاد والقطاع المالي والخدمات العامة، قبل أن تستقر كسياسة مستمرة تهدف إلى إدامة الضغوط الاقتصادية والإنسانية عبر تقييد المنافذ وحركة التجارة والسفر وإدخال الأدوية والمستلزمات الأساسية. بهذا التوصيف يتحول الحصار من إجراء حرب إلى عقاب جماعي يطال المدنيين في لقمتهم ودوائهم وهوائهم، ويتعمد خنق الحياة اليومية لملايين البشر. جرائم لا تسقط بالتقادم. في ختام هذا السفر الإنساني، يؤكد مركز عين الإنسانية أن الجرائم الناجمة عن الحرب والحصار، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم، مطالبا بمساءلة جميع المتسببين فيها قانونيا. ويحمل المركز المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية ودول التحالف المسؤولية عن تداعيات الحصار، داعيا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف جهودها في توثيق الانتهاكات وإبراز آثارها الإنسانية والاقتصادية. تبقى هذه الأرقام والشهادات وحدها شاهدة على مأساة طالت جميع فئات الشعب اليمني. ارتكب العدو السعودي الأمريكي كل هذه الجرائم دون رادع، وطوال 12 عاما لم تستطع الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن إيقاف هذه المأساة، بل عملوا على شرعنتها. ولكن في قاموس الشعب اليمني لم تبقى هذه الجرائم دون رد وعقاب ومساءلة. وها هو الشعب اليمني بدأ التحرك الفعلي والجاد لانتزاع حقوقه من يد الجلاد، وبدأ تنفيذ العمليات العسكرية ضمن مسار طويل. أولى خطواته كسر الحصار المفروض على البلد عبر فرض الحصار البحري والجوي على العدو السعودي، وتنفيذ العمليات العسكرية ضمن منشآت نفطية والحيوية. وفي ذات الوقت يرسل الشعب اليمني لكل المنظمات والهيئات الأممية أن تظل على موقفها في التزام الصمت، وإن أرادت الاستمرار في مساندة المعتدين على اليمن فهذا شأنها وسلوكها طوال تأريخها. لكن عليها أن تعي أنه لا يمكن لأحد في هذه الدنيا الحيلولة دون انتزاع الشعب اليمني كامل حقوقه دون نقصان. وعلى الباغي تدور الدوائر.

وهكذا وهكذا في كل يوم اكتشف وكل فرد يكتشف بانني وانه بحاجه السلاح. فلن نرى السلام ونبلغ المرام ولن تعيش أمة لا تملك السلاح. تعلمي يا أمتي من واقع الحياة.

0: حكمتك يا رب. من استهداف مواقع العدو الصهيوني على بعد أكثر من 2000 كيلومتر في حيفا وعكا والجليل بفضل من الله، من استهدف مواقع العدو الصهيوني خلال 2 عامين في عمليات إسناد غزة لن يكون عاجزا عن ضرب الأهداف السعودية بقوة الله وعونه وتأييده من بقيق إلى ينبع. لدينا بفضل الله قيادة حكيمة وشجاعة وجريئة في الدفاع عن شعبنا وانتزاع حقوقه كجرأتها في إسناد غزة والدفاع عن قضايا الأمة.
1: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة، تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات.

0: يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. نبقى الآن مع الزملاء في إذاعة سام أف أم وفقرة جارح بشلي. سام أف أم جارح بشلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على محمد وآله، صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحر أحمر ووعد أغبار، طائرة تنكع وسفينة تغرق وسفينة ترجع، وهكذا يا سعودي، أنت والذي خليت الناس يعاملوكم هذه المعاملة. خلق الله بغيرنا ما عاد يرقدوش من الفرح، وبيطالبوا المزيد المزيد المزيد المزيد. باب المندب ذيك يتغلق، ورقدوا هنيك من سير من قدرقات، وذوقوا ماذا وقت والشعب اليمني. بسروا على جور بتجاوروا، لا قلنا غير جو نسد وطوا مرتبات الناس وعمروا البلاء، وروحوا لكم في حالكم. ما عبش هذك الوصايا ولا السياد ولا الهيمنة على الشعب اليمني، ما عبش. وكأن ما بتحاكي آدمي، هو قد ولف للمهزل يتمهزل بخلق الله، لاحن ما عبش. من ذي العمر أرامكو وفروعها في المملكة عد حراك، ما عبش أصحاب البيضاء، لاحن ما بالله أصحاب السوداء حريك. واغفر له ولوالدي، وتستاهلوا يستاهل البرد من ضيع دفاه. ويعلم عليم السماك في قادم الأيا، يعلم الله ما عادت تبصروا، إذا كان انتو بتضربوا بصاروخ فإحنا عنرتب عشرة كلام ساعمة الموت، لأن الشعب موجع، الشعب مظلوم، الشعب مغلوب، ما بيطلب لا مروة ولا فضل من بشر، بيطلب حقه، من حقه يطلب حقه. اليوم 12 سنة قلع قلع وبطنك، ومن أنت ومن يقولوا لك؟ قال لك لا يمكن أن أي طائرة في مدار صنعاء تسقط إلا بتصريح من السعودية. ورد يا بي ورد، يا ضاخ معانا أمراض، يا ضاخ معانا تاعبين، يا ضاخ هالمستشفيات ملان، هذا يحتاج كلى وهذا غسل وهذا في السرطان وهذا جفاف وهذا جاوع، ويخرج والناس يتعالجوا، وهذا يشتي يسافر مع الدراسة، هذا مع التجارة، هذا مع بيع وشراء، هذا مع أهالية أقوى المقالات. خلي خلق الله في حالهم، وهب الله يجوا يستأذنوا من من أنت من حضرتك من يقولوا لك يي قلنا تجاه الخمس خامس، وما بيقلع الرأس إلا الذي ركبه. القوات المسلحة اضربوا بيد من حدي، وادعي الشعب من هذا المنبر الحر، برنامج العدوان وحدنا، دعم القوات الصاروخية وكافة التصنيع العسكري، دعم يا رجال. قال والشي من الشيء، وقل الشي مهانة، الشي من الشيء والشي يشتي عطاء، ادعموا التصنيع العسكري من الألف للي مسير بحرية صواريخ كده. انتو ذكتارين اها، يلا الذي يبتي الخيرات ولي يبتي القليل، ولا تقولش هذا ما ينفع أبدا. ادعموا، بنبصر تعبنا قبال عيوننا، مش يمسع ما هضلك لي كان يمطوا السمايت في الجوامع، سر والفضيحة افتضعوا والخاتمة. من تغطى بكذب مات عشابة بغزم ما عن ثلثة أبدا. هذا هو كله سمعت من أجل نصرة المستضعفين في الأرض. ولما انت يا الشعب اليمني بيض الله وجهك على ما تحملته وعلى صبرك وعلى متاعبك الذي لقيته، بيض الله وجهكم على صبركم، والوعي هو أهم حاجة. سير ذا حين عيشتغلوا أتقرح من هنا عد انت عز من هنا، قلنا عد لنا عوروا طائرة في الجوف، الدفاعات الجوية الشغالة، هذا بدعنا وما كان بش في دينا شيء، اليوم لها الحمد ولها الشكر ويعود الفضل بعد.
2: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
3: سام اف ام إذاعتك أنت،
4: واحنا رجال السيد.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
6: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
9: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
12: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
13: مسيرة وقيم،
3: مسيرة وقيم.
12: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
13: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
12: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة

من وسائل التزكية وهي تلاوة القرآن الكريم. نتناول في هذه الحلقة الوسيلة الثالثة من الوسائل وهي الصلاة، والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم في محال كثيرة باعتبارها مدرسة التزكية الكبرى، والنجاح في تأديتها والتدرب الصحيح على أركانها وشروطها ومستحباتها وخشوعها وخضوعها والمحافظة عليها تؤدي لها دور كبير في الإصلاح والتهذيب وإخراج صاحبها من كونه من صاحب نفس لوامة إلى صاحب نفس مطمئنة. ولذلك القرآن الكريم يذكر أن الصلاة موجودة عند جميع الأنبياء عليهم السلام. الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. طبعا هذا يدل على أهمية الصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى. الغرض من الصلاة تحقيق ذكر الله ومضادة الغفلة، والغفلة تضاد طبعا الذكر كما قال تعالى: ولا تكن من الغافلين. لأن أكبر حجاب بين العبد وربه هو الغفلة، أكبر حجاب بين العبد والحقائق الغفلة، أكبر ما يجعل الإنسان خاضعا للجهات المختلفة تستحوذ عليه هي الغفلة. حتى الشيطان يعني يستغل غفلة الإنسان، مثلما العدو يستغل غفلة الجيوش أو يستغل الغفلة التي تقع من الدولة التي يريد أن يحاربها، فيستغل تلك الغفلة للسيطرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم صلاة السكران. طبعا السكر محرم مطلقا، ولكن ذكر هنا خصوصا صلاة السكران: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لأن الصلاة ليس المراد بها تأديتها شكليا، وإنما المراد بها التعقل والوعي والتدبر والخشوع، مثل ما هو الحال في القرآن الكريم. كما أن هناك هجر للقرآن، كذلك هناك هجر للصلاة، بمعنى أن تؤدى من غير أن تؤتي ثمارها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي تحصيل الوصل مع الله سبحانه وتعالى، وفي تحصيل كل المعاني التي ترتبط بها. لذلك نجد قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بذكر هذه الجوانب، يعني أن تؤتي الصلاة ثمارها، مثل ما ذكرنا عند حديثهما عن التسبيح والتكبير. يعني شخص يقول سبحان الله وهو يدنس عقيدته في الله بأنواع تشويهات بالتجسيم ونحوه، شخص يقول الله أكبر وفي وعيه وفي ذهنه أن أمريكا أكبر. لذلك الصلاة يعني لها دور كبير، صلاة مدرسة متكاملة فيها الذكر، فيها القرآن، فيها التسبيح، فيها السجود، فيها الحركات المختلفة، ولكل حركة تأثيرها الخاص. سنتناول إن شاء الله في هذه الحلقات ما ذكره خصوصا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول، لأنه خصص الصلاة بكلمات كثيرة وبمحاضرات خاصة في هذا الأمر. فأولها ما ذكره حول الصلاة والقرآن الكريم، يعني ذكر اهتمام القرآن الكريم بالصلاة وكيف عرضت الصلاة في القرآن الكريم. فيقول طبعا هنا حتى يبين الفرق الكبير بين ما تعرض عليه الصلاة في الواقع الإسلامي في التراث، سواء في التراث أو في الواقع، وبين الصلاة التي يعرضها القرآن الكريم. يقول: من أهم ما يساعد على تقوى الله سبحانه وتعالى، مما هو باعث على التقوى ومفيد في الالتزام بها على نحو مستمر، هو الصلاة. الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وبالتالي القرآن يعرض لنا الصلاة باعتبارها وسيلة للتقوى، والتقوى هي الثمرة الكبرى من ثمار التزكية، وهي الركن الثاني طبعا لأهميتها. بعد التوحيد كما ذكرنا، التوحيد باعتباره أيضا مدرسة من مدارس التزكية تأتي الصلاة، والصلاة تتضمن التوحيد. يعني عندما نتوجه بصلاة نتوجه إلى الله، يعني على خلاف أولئك الذين يتوجهون لجهات مختلفة. يقول: الصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فريضة عظيمة من فرائض الله عز وجل، ولها أهميتها الكبرى من حيث موقعها في الدين وما يترتب عليها من النتائج التربوية العظيمة.
الفضل والأجر الكبير.

0: عليها من جوانب متعددة. لذلك القرآن الكريم اهتم بالتفصيل فيها من كل الجوانب حتى تكون يعني ذلك تكون الصلاة هي يعني من هذا الباب نراها من هذه الرؤية. طبعا لا حرج في أن نتناول الفقهاء الفروع الفقهية المرتبطة بالصلاة، ولكن بشرط أن لا يغالوا فيها ولا يبالغوا فيها، يعني مثل ما فعلت المدرسة السلفية عندما تختصر الصلاة في الكيفيات. كتب المعروف بالمحدث المعاصر ناصر الدين الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، كتابه طبعا أثار ضجة كبيرة، كيفية صلاة على رسول الله، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله، كيفية صلاته. فطبعا كبحث لا حرج، ولكن هو أراد أن يستخرج من خلال الأحاديث التي طبعا يعتمدها ومن خلال الرجال الذين يعتمدهم كيفية الصلاة، ويعتبر أن كل ما عداها بدعة. طبعا هذا الكتاب انتشر انتشار كبير في بلاد العالم الإسلامي، وطبعا خصوصا في المناطق التي تنتشر فيها التيارات الوهابية، وصار هناك الصراع بينهم وبين الناس. يعني مثال بسيط عندنا في الجزائر، المذهب المالكي في الجزائر، يعني المذهب المالكي يسدلون لا يقبضون، مثل ما هو الحال عند الزيدية وعند سائر عند الاثنا عشرية وعند غيرهم يسدلون. فقامت القيامة عندنا في الجزائر بسبب القبض، وصار الصلاة كلها وكأن التكتيف أو القبض أو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى كأنه أهم ركن في الصلاة، وصارت المساجد التي تؤدى فيها الصلاة بتلك الطريقة يسمونها مساجد السنة، وما عداها تسمى مساجد بدعة. وهو نفسه ناصر الدين الألباني يذكر في هذا الأمر، يذكر بأن هذا من الجهاد في سبيل الله لإحياء السنن. يعتبرون أن الحديث عن حتى القبض يختلفون، بعضهم يذكر القبض على الصدر والبعض على البطن، وهكذا كل شخص يضع يده في محل ويستدل لذلك بأدلة. ثم يختلفون بعد ذلك هل بعد الركوع يكون قبض أو لا يكون قبض، وبالتالي الصلاة تحولت إلى تلك الهيئات مثل ما حصل في القرآن الكريم. يعني القارئ في القرآن عندما يقرأ الباء كلهم يهتمون هل أدى الغنة أو لم يؤدي الغنة، هل مد المدود مد لازم أو كذا، مده 6 حركات أو 4 حركات أو 5 حركات، هل نطق الحرف بنطق صحيح أو لا، ويبقى يعني الصراع في هذا المجال. يعني حتى البعض مثلا في قراءة مثلا في المغرب العربي وفي الجزائر قراءة ورش يقول لا أحد يقرأ هذه القراءة صحيح، يعني بعضهم يقول أنا لدي سند بهذه القراءة وكلهم لا يقرأ بها قراءة صحيح. يعني هذا شيخ من مشايخ القراء الكبار يقول كلهم يخطئون، ويتصور أن ذلك كمال له في هذا الأمر، وكأن القرآن فقط إقامة الحروف دون فهم المعاني الواردة فيه. وبالتالي هذه من الأمور التي خرجت بالصلاة وخرجت بالقرآن عن مغزاه. وهكذا الأمر بالصيام، تجد كل مسائل الناس في الصيام لا ترتبط بالتقوى، وإنما ترتبط بمسائل فرعية بسيطة جدا. يعني الشخص ربما تجده يفعل كل المنكرات ثم يسأل يقول بلعت الريخ أو أصابني غبار وبلعت هذا الغبار، هل أنا مفطر أو لست مفطرا، ويجد من يهتم بالإجابة على هذه الأسئلة وينسون الغرض الأكبر وهو التقوى. لذلك السيد عبد الملك يدعو إلى العودة للقرآن الكريم لتفهم أو لفهم المراد من الصلاة، وأنها مدرسة لتحقيق التقوى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اعتبارها من أهم صفات المؤمنين، وقال الكل يعرف عن أهمية الصلاة على نحو إجمالي، وأنها ركن عظيم من أركان الإسلام. وأتى في القرآن الكريم من ضمن المواصفات الرئيسية، وفي كثير من المواقع في القرآن الكريم في أول المواصفات الأساسية للمتقين وللمؤمنين العناية بالصلاة تحت العنوان المعروف الذين يقيمون الصلاة. يقيمون يعني حتى في اللغة العربية يقيم، يعني يقيم للشيء يعني يهتم به. يعني كان في إمكان الآية أن تقول الذين يصلون، ولكن عندما يقول يقيمون الصلاة أي أن لها قيمة ولها مكانة ولها يعني اهتمام كبير، فهم لا يؤدونها فقط وإنما يقيمونها. طبعا الذي يعرف اللغة العربية يعرف قيمة هذه الكلمة، ولذلك يعني حتى هذه الكلمة نفسها من لها علاقة بالقيمة، والقيمة يعني الدور والمكانة العظيمة. وتكرر هذا في القرآن الكريم باعتباره من الصفات الأساسية اللازمة التي عليها أهل التقوى والإيمان لا تنفك عنه. الله تعالى عندما يأتي بصيغة المضارع يقيمون، يعني يستمرون، يداومون، يهتمون، يحرصون. لهذا الفعل المضارع له هذه الدلالات في اللغة العربية. يقيمون الصلاة وتتكرر، لو جاءت في موضع واحد لا، يتتكرر في مواضع مختلفة عند ذكر صفات المؤمنين في كثير، يقول السيد عبد الملك، في كثير من الآيات المباركة التي تحدثت عن صفات المؤمنين وعلاماتهم واهتماماتهم العملية، هي تذكر في نفس الوقت مسؤولياتهم الكبرى وتذكر معها الصلاة. وبالتالي هنا لا تنافي بين الأمرين، يعني بل بالعكس، يعني هناك تلازم بينهما. يعني الصلاة هي التي تجعل الشخص ينهى عن الفحشاء والمنكر، هي التي تجعل الشخص ليس على مستوى نفسه فقط بل على مستوى الأمة، هي التي تجعل الشخص يتحرك. وبالتالي الصلاة الحقيقية الخاشعة تجعل صاحبها خاضعا خضوعا مطلقا لربه سبحانه وتعالى، مسلما له في كل الشؤون. ثم ذكر نبوذجا على ذلك فقال: نجد مثلا في سورة البقرة في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبعد قوله الذين يؤمنون بالغيب يأتي بقوله يقيمون الصلاة، يعني كأن الآية تشير المؤمن يؤمن بالغيب. طبعا هذا الإيمان يجعله يشتاق إليه، الإيمان بالغيب، يعني أول الإيمان بالغيب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى نعم هو الظاهر، ولكن هو غيب من حيث ذاته، الغيب من حيث الكثير، حتى هناك من يلحد به ينكره، فهو يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يؤمن بنصر الله، يؤمن بتأييد الله، يؤمن بالملائكة. وبالتالي هنا يحب، بعد أن يؤمن بالغيب يحب أن يتواصل معه، يعني هناك قد تكون هناك معرفة ولكن لا نتواصل معه، لكن الله تعالى أتاح لنا التواصل معه، الاتصال به من خلال الصلاة، من خلال الدعاء، من خلال الذكر. لذلك أول معاني الإيمان هو تحفيزنا وإثارتنا للتواصل. علامة صدق الإيمان أن الشخص يشعر بالمحبة للتواصل مع الله. يعني مثال بسيط، عندما يقال فلان مثلا، جاء فلان عالم كبير ويمدح ويثنى عليه ثناء كبير، فكل الناس تهفو إلى رؤيته، فإذا قيل لهم يمكنكم، ليس فقط رؤيته إنما يمكنكم الاتصال به والتواصل معه والحديث معه، فهنا طبعا يشعرون بفرح كبير. فكذلك يعني طبعا ولله المثل الأعلى، هنا الله تعالى يمكننا التواصل معه من خلال الصلاة، ولأنها صلة بين، ولهذا في الصلاة لا تكون هناك كلام ولا غير ذلك. وهكذا بالنسبة لكل المعاني، الصلة بالله طبعا هي نتيجة للإيمان الصحيح، يعني بقدر ما يكون الإيمان بقدر، يعني كأن الصلاة هي فتح لباب التواصل مع الله. وطبعا عندما نقول الرؤية كما نبهنا سابقا ومرات كثيرة، الله تعالى يستحيل رؤيته، يعني في القرآن الكريم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولكن من حيث التواصل معه يعني هو أكبر من الرؤية بحد ذاتها. الرؤية هي طبعا تتعلق بالحس وتتعلق بالمحسوسات، والله تعالى غير جسم، ولكن التواصل معه أكبر بكثير، والمؤمن يشعر به شعورا عظيما يغنيه عن تلك الرؤية. بل الرؤية لو كانت رؤية موجودة لكان ذلك قصور ونقص. الكمال في أن لا يرى، والكمال في أن يستحيل أن يرى. لماذا؟ لأنه لو رؤية لصار مضاهيا للأجسام، ومضاهاته للأجسام تجعله محدودا، والله تعالى لا يحد ولا يعد، ولو كان محدودا لك كما قال الإمام علي لكان معدودا، ولا وجد، لا أمكن أن يوجد غيره. فلذلك إقامة الصلاة رتبت على إقامة أو على الإيمان بالغيب، وهي قال سيد الملك، وهي تفيد الاستمرارية على ذلك، أنهم يواظبون على الصلاة القيمة التي يؤدونها على نحو تام. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للمحافظة على الصلاة، فقال يأتي أيضا مما يوصف به المحافظة على الصلاة: والذين هم على صلواتهم يحافظون. لأن الصلاة لا تؤتي ثمارها إلا بالمحافظة والاستمرار والديمومة، يعني مثل ما ذكرنا الأدوية، مثل الأكل الشرب، كل حياتنا فيها محافظة. نحافظ نحن على النوم، نحافظ على النوم. شخص لو نام ثم ترك مدة النوم سيتضرر الأكل، وهكذا كل الأشياء الضرورية، التنفس، وبالتالي الصلاة مثل هذه الأمور جميعا إذا لم نحافظ عليها لن تؤتي ثمارها، بل تموت الروح كما يموت الجسد إذا أفنين إذا أبعدنا عنه هذه الضروريات. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8/0/1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 28 من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على جزر يمنية تابعة لمحافظة الحديدة، وشن أربع استهدفت مناطق متفرقة في حرض، كما شن أكثر من 50 غارة على منطقة دار سعد والعريش بعدن لمحاولة تقديم الإسناد لعناصره الإرهابية التكفيرية، كما استهدف مدرسة في منطقة الموازات الواقعة في مستبى بغارتين ما أدى إلى تدميرها وخلفت عدد من الشهداء والجرحى من سكان المنطقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان بغارتين منزل مواطن في الحنيشية بمديرية ذباب ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان عدة غارات على محافظة صعدة، منها 5 على مديرية الظاهر وغارتان على مديرية شداء، كما اغتال مسلحون مجهولون في مدينة القطن بحضرموت العقيد المرتزق قاسم أحمد غازي والمرتزق المساعد زكريا حسين غازي في أحد أسواق القات بالقطن، وغادروا على متن طقم عسكري إلى جهة مجهولة فور تنفيذهم عملية الاغتيال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 5 غارات على جبل برد بمديرية كسمة مستهدفا أبراج الاتصالات، كما استهدف ب5 غارات مطار صنعاء وقاعدة الديلم في العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، تعرضت المناطق السكنية في منطقة ذويب بمديرية حيدان في صعدة لقصف سعودي مدفعي ما أدى إلى سقوط جرحى وأضرار في منازل ومزارع المواطنين، كما استهدف العدوان بغارتين منطقة قطبين في مديرية نهم وخلف أضرار في الممتلكات العامة، وشن طائراته غارة على منطقة الأعروش في مديرية الطيال في العاصمة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب طفل بنيران حرس العدو السعودي في إحدى قرى الحدودية بمديرية غمر، كما استهدف العدو بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارتين على مديرية الحزم في محافظة الجوف ما أدى لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين، كما استشهد 4 أطفال وأصيب 2 آخرين بجروح إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في قرية الحزم بمديرية حريب القراميش في مارب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 8 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي الظاهر وباقم بمحافظة صعدة، كما شن 12 غارة على مديرية رحبة بمحافظة مارب، واستهدف العدوان ب4 غارات منطقة الظهرة بمديرية خب والشعب في الجوف، وشن 3 غارات أخرى على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهدت امرأة نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية الظاهر بصعدة، كما أصيبت امرأة وطفلتها برصاص مرتزقة العدوان في منطقة حوامرة بمديرية ماوية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، وشملت الخروقات 13 خرقا بقصف مدفعي و52 خرقا بالأحيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 91 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتسعة هجمات بالطيران المسير المقاتل، وتحليق مكثف في أجواء مقبنة وحيس والجبلية، بالإضافة إلى خروقات بقصف مدفعي وبأعيرة نارية مختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهدت امرأة بانفجار جسم من مخلفات العدوان أثناء جمعها للحطب في مديرية الحالي في محافظة الحديدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية 3 صواريخ من نوع الصرخة على مواقع مركز سلاح الحدود وموقعي السودانة والمرمز في منطقة الخوبة، كما قتلت وحدة القناصة جندي سعودي في موقع المعنق في الخوبة، وكذلك 4 من جنوده في رقابة ثيا وسهوة في الربوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 فرض مجاهدو الجيش واللجان الشعبية سيطرتهم على منطقة بيت صبيح المحاذية لمدينة عسيلان في محافظة شبوة، عقب معارك مع قوات العدوان أسفرت عن قتل وإصابة عدد من صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كسر الأبطال محاولة تقدم لقوى الغزو والمرتزقة باتجاه صحراء ميدي من اتجاهين بغطاء جوي ومشاركات طيران مختلف، وكبدوا العدو خسائر بشرية ومادية جسيمة، واستهدف قصف مدفعي تجمع المرتزقة شمال ميدي، كما تصدى الأبطال لمحاولة تقدم باتجاه منطقة الأشقري شرقي سرواح مسنودا بغطاء جوي مكثف، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية مواقع المرتزقة في منطقة المخدرة ومعسكر كوفل وتبت المطار في مأرب واستهدفت المرتزقة، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم على أيدي المجاهدين شرق يختل في مديرية المخاء بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مثلث موزع في الوازعية، وكبدوهم خسائر فادحة بعديدهم وعتادهم، ودمرت وحدة الهندسة آليتين بعبوتين ناسفتين للعدو في تبة المركوزة بجبهة ناطع، وقتل وأصيب من على متنهما، كما لقي عدد من جنود العدو السعودي مقتلهم إثر تدمير آلية لهم شمال صحراء ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات العدو في مفرق الوازعية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما أطلقوا صاروخ زلزال 1 على تجمعات العدو في مفرق الوازعية وقتلوا وجرحوا عدد من صفوفه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عمليات هجومية واسعة على مطار نجران بعدة طائرات قاصف توكي، واستهدفت الأولى غرف التحكم والسيطرة، فيما استهدفت الثانية مرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية، وكانت الإصابة دقيقة لكل العمليات، ما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت المدفعية تجمعات العدو جنوب جبل النار قبالة جيزان، وقتل وجرح أعداد منهم، وتم تدمير عتاد حربي، كما سقط قتلى وجرحى من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم وآلياتهم شمال مثلث عاهم وجنوب وشرق حيران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ قصير المدى مقر قيادة تحالف العدو جنوبي سقام في نجران، وأصاب هدفه ودمر مركز العمليات، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدات متخصصة من الأبطال عملية هجومية واسعة على مواقع وتحصينات المرتزقة في جبهة صبرين بخبو الشعف، وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة في العملية في صبرين، فيما قتل آخرون بانفجار عبوات ناسفة زرعتها وحدة الهندسة في جبهة المهاشمة في ذات المديرية.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 كشفت القوات المسلحة اليمنية مصير الناجين من السفينة انترنتي سي التي تم إغراقها بالتاريخ 9 من يونيو نتيجة مخالفتها قرار الحظر اليمني على كيان العدو، وعرضت جانبا من عملية البحث والإنقاذ التي نفذتها القوات البحرية اليمنية لطاقم السفينة. وأكدت البحرية اليمنية حينها أنها تمكنت من إنقاذ 11 من طاقم السفينة في عرض البحر، بينهم جريحين تم تقديم الرعاية الطبية لهم، فيما أكد طاقم السفينة أن ميناء أم الرشراش كان هو وجهة السفينة من ميناء بربرة في الصومال، واستهدفت السفينة بعد رفض الكابتن فيها التجاوب مع تحذير القوات اليمنية. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم. شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتث عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد. اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان. اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: المواجهة.
1: سام اف ام إذاعة المحور.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8/0/1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله. لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق، وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا، ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما. ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعراً وإنشاداً،
1: أعرافاً وأسلافاً
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها
2: فن الفنون.

0: من منابع الحكمة
1: ومن عيون الهوية
0: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
2: أيومك أم فؤادك قد تهيا فأصبح نبض قلبك حيدريا ودوت فيك ذكرى يوم خم فهل ستجيب مقدمها المضيئة
3: وتجعل رجائي وينتهى آمالي أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
0: فن الفنون
1: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني إعدادا وتقديما
0: سلطان السدح
1: ويلونها إخراجا
0: محمد شرف.

0: لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
2: أهلا وسهلا مستمعينا الكرام في هذه الجولة الجديدة من ربوع العزة اليمنية في رحاب الحكمة والفصاحة والفن اليمني البديع، الذي صاغ ملاحما وخلد أساطيرا وصنع ثقافة راسخة بمعنويات تناطح السحاب وفهم وإدراك للواقع رغم كل هجمات التضليل. الزامل اليمني الذي يتشكل كوحدة هجومية ترفع راية الحضارة وتمثل التاريخ والحاضر، وكذلك تتمثل في كل عمل يواكب ما يعيشها الناس وينشر همومهم ويعبر عن تطلعاتهم ويحمل قيمهم ويرفع صوتهم بألحان حماسية وكلمات ثورية وأصوات جهادية. وهنا في فن الفنون كالعادة نرسم لوحة الإبداع والصمود في كل حلقة مع ضيف جديد من فرسان هذا المجال الجهادي المؤثر والواسع. وضيفنا اليوم يعتبر أحد أبرز الأسماء القوية التي مثلت اليمن في هذه الحقبة الزمنية المفصلية، بكلمات هادرة، تعبيرات قرآنية، بصيرة شعرية نافذة، ونظرة ثاقبة للأحداث، وقدرة حتى عجيبة على ربط القناعات بالواقع وترجمة الغضب والأنفة اليمنية إلى ألحان وكلمات وزوامل جميلة كلنا ألفناها وعرفناها، فصاغ بكلماته نهاية الكيان المؤقت وكثير من الأعمال حتى وصلنا إلى وحدة الساحات، فكان خير من كتب وكتب لها أيضا في هذه المعركة. واليوم نستضيفه في فن الفنون لنتحدث معه مع مختلف الأعمال التي ينتجها، سنتعرف عليه ونسمع الكثير من قصائده وحكاويه بعد أن يفتتح هذا اليوم وهذه الحلقة بشعره وجميل ما يختاره. تفضل.
3: إعداد واستعداد شامل خرافي، كل الفصائل واثقة من خطاها، أما يكون الصلح كافي ووافي ولا تعود الحرب حيا نباها، والمملكة تحسب حساب المصافي، الله لسعدها ولسعد مساها، ما بات في دل المهزلة والتغافي، تبت يد الهدنة وتبت يداها، احنا العوافي ان تريد العوافي واحنا المشاكل واهلها وقرباها، والجو ما هو جو رايق وصافي، ويل الغبية من نتائج غباها، تدعست والجيش عد كان حافي، مليون قد جيش اليمن الله يضاها، قالت دعست والجيش عد كان حافي، مليون قد جيش اليمن الله يضاها، لا نفسها في شوط ثاني اضافي، بان اصطبحها قبل نصبح عشاها، حرام ما واحد مسامح وعافي، والهاشمي لا قالها ما ثناها، وما يساوم غير هامل وهافي، هذا الوجيه السود يا لعنبها، دي مالها مبدأ وسالف وقافي، حما خواربها وحما لحاها،
4: مشهد
3: طبع السعودية تجيد التنافي، وافعالها كامل ناقض حكاها، والحل الانسب يا ذياب الفيافي، قصف الحقول النفطية لا سواها، لا حين يمسي قصر سلمان طافي، ونيوم تمسي فاقدة كهرباها،
4: مشهد
3: يصبح صقيع البرد ساخن ودافي من وقعة الضربة، ولهبت لضاها كل الظواهر غير كل الخوافي، والمملكة لليوم تعبد هواها، ولا سمعنا منها رد شافي، متجاهله متماطله، قال متجاهله متماطله في وفاها، يا أصحابنا قد كملنا القوافي، وإحنا نحذرها ونحكي معاها، لمنعكم كافي حوارات كافي، خيارنا يا عزها يا عزها، خيارنا يا عزها يا عزها، وسلامتك.
2: أنا أشهد، سلمك ربي وعافاك وحياك ربي في هذه الحلقة الجديدة من فن الفنون. شاعرنا وضيفنا القدير، هذا الصوت المألوف وهذه الكلمات العنيفة القوية التي تعبر عن كل يمني بشدته وبأسه وما يقتنع به، هو الشاعر المعروف والمجاهد والضاح الحميصي. أهلا وسهلا،
3: حياك ربي،
2: شرفتنا من جديد في فن الفنون.
3: الشرف الكبير،
2: كنت حاضر معنا في تقريبا قبل سنة.
3: نعم،
2: واليوم نتشرف بحضورك من جديد
3: وتشرف.
2: قصائدك ما تكملش طبعا.
3: نعم، الخير واجد
2: ما شاء الله،
3: دام الأحداث مستمرة القصائد مستمرة،
2: ما يكملش الحنفي عندكم الشعراء
3: ولا ينقطع،
2: خاصة أنت يعني ما شاء الله، يعني إبداعك بغزارة شعرية وأيضا بنكهة لا تمل، يعني مثلا بعض الناس قد تمل قصائدة، لكن ما شاء الله
3: بيوفق الله،
2: الله يوفقك ويزيدك، إحنا هذا الذي نتمنى ونتشرف بهكذا أسماء بهكذا هامات. وضح طبعا، ما عادش أسألك متى بدأت الشعر، أنت معروف متى بدأت ومعروف قصائدك ومعروف وضح أنه أحد أبرز شعراء اليمن في هذه الفترة، وهذه الفترة طبعا مفصلية، لكن آخر شيء خلينا نبدأ من أهم ما انتشر الفترة الأخيرة، حدث حولك حول شخصية وضح، يعني هناك ضجة حصلت باسمك، واحد انتحل اسمك وقعد مشكلة أو مدري إيش الذي حصل، شرح لنا القصة.
3: والله القصة ما فيها شخص يعني اسمه محمد صالح محمد العمراني. الآدمي هذا كان يسير ميدان 70 كل ما يشوف مجموعة من المجاهدي،
2: أيوه
3: على طول يعني يشوف ناس بندقين يعرف إنهم مجاهدي، لأن المجاهدين متأثرين بالشعراء ودائما ما يسمعوا الشعراء، واستغل عدم ظهوري الإعلامي. يعني اسمي معروف في الزوامل كلمات وضاح الحميصين مصورة ما قد حد يعرف هلا قلي دي.
2: بالضبط.
3: كان يدخل عندهم أساليب مقنعة، كذا من كلمة لا كلمة يتسلل، لا ما يقول أنا الشاعر وضاح الحميصي، أنا دي كتبت الشعر الكيان المؤقت، وأنا دي قلت كيف أنا دي وفقني الله في القصيدة هذه الأخيرة،
2: أهم شيء وفقني الله يعيش دور المؤمن.
3: أيوة يعني أساليب مقنعة يا لطيف. الآدمي أنا الخلاف مشو حول القصائد، ولا حول إنه يلقي قصائد، يتشرف بأي واحد يلقي قصائدي، وأي شاعر يتشرف إن الناس يلقوا قصائده ويأثروا بقصائده.
2: بالضبط.
3: هذه استفزني يعني هكذا أوجعني إن الشخص هذا كان يدخل بأساليب يعني قصيده، وبعد القصيدة هذه يدعي إنه مع مرض ويشلنا النظرات ويبتز الناس، ويوم يقول معي مرض القاني
2: باسمك
3: أيوة القاني للجولة الفلانية، إنه ما كان يرسل اسمه لأنه داير له يرسل اسمه عيف صبح،
2: صح
3: يعني القاني للجولة الفلانية الطاقة حقي ضايعة. المهم من هذا الكلام وفق الله بواحد يعرفني في السبعين كان.
2: هذا بينك أنت ويا هالشخص هذا معرفه من قبل ولا هكذا بس؟ يعني ليش مختارك لأنت؟
3: ما بش بي معرف أنا وهو من قبل، يعني دق هكذا مرة برقم تلفون.
2: نقدر نقول مثلا أنه يمكن يعرفك ويشي يفعل لك مشكلة أو شيء أو متعمد، ولا بس هكذا اصطياد بالحظ؟
3: دق لي مرة بالتلفون وجاوبت، قال معه واحد من أحد المتأثرين بقصائده هكذا، ما عرفت له في الأخير عندما سجلت رقم وأنا قد سجل. المهم وفق الله بواحد في السبعين، مجرد ما دخل هذا لا عنده صوره لي، قال يا أخي
2: يعرفك يعني
3: قال هذا بيقول وضح الحميصي. وأنا قلت ها سابر ما أسعن أنا
2: ما أخذت الموضوع بحجمه،
3: لا ما شرح لي القصة الآدمي هذا بأساليب يعني أساليب يستحي الواحد. قلت والله معذر داينا جزء، لأن
2: بعد بلغت به اتخذت الإجراءات، بلغت به اتخذت الإجراءات
3: أكيد اليوم الثاني، لأنه وقت كان في السبعين مداوم. أنت حل شخصية الشاعر عاقل بن صبر،
2: يعني مش أول مرة
3: قبلي. يعني اكثر الناس اكثر جرد ما انشر صورته في الفيسبوك كان التعليقات يقولوا هذا قد لقينا مرة، كان يقولوا عاقل بن صبر، كان يقولوا يعني والمهم مسكنا نال الجزاء وبدو من هذا أي واحد.
2: ما حاولتش تتصل لها أنت فهمها تقول لها أنه عيب التقي الله ما ينفعش هذا الأسالي؟
3: لا لقي جوال، حتى أنا أول ما هذا ما اتصلت ولا ما دريت منه كيف أتصله، ما قد أنا داري، هو أرسل لي رقمي وقل فلا لو اتصل له عيهرب.
2: أيوة
3: على طول صرنا اليوم الثاني مسكنا واعترف وعاد إحنا في السبعين.
2: يعني مسكت في السبعين مش في ما لاحقت شيء إنه
3: وصلنا هو في السبعين، ويوم ما خرجوا على مكة المكرمة.
2: عجيب. وبكل جرأة جاهز قلنه أنت
3: وجاهد نحوله. بل أنت قال أنا وضح الحميصي، منين أنت؟ قال أنا من مرة.
2: أنت قلت له
3: أي لا ندعو لزلوه دي كانوا معي، قالوا لا قد تنزل على أساس صورتك نشيل الدعم دراه هل بيضحك على الناس. نحن صرنا بطريقة رسمية، ما شفت حجهم ولا طريقة رسمية، ودقوا له كلهم اعترف بكل شيء ولا
2: يتأدب طبيعي، لأنه هذا فيها إساءة للسمعة
3: قوي جدا.
2: مش الموضوع بس قصائد ويهوك بهن، لا الموضوع أنه قدو بيبتز ويسرق الناس.
3: أيوة ما القصائد قلت لك طبيعي يشل القصائد، والله لو بيها حتى يقول هذا كلماتي هذا أخذ الموضوع
2: حتى هذا ما حتى هذا لا يفتح فيها الباب. يعني كثير من الناس يعاني من الشعراء أنه بيأخذوا قصيدته.
3: أكيد أكيد هذا هو ما يصلح، لكن قلت لك ما كنت عسى شهر بلا هالدرجة، اتصل له ونتفاهم بعد ينشر صورته، لكن إذا قد فيها سمعة ما لها تنشر صورته يعرفوا الناس، دي قد صدقوا.
2: طبعا أنت مثل ما قلت قبل شوية في البداية أنه ربما من أكثر الأسباب أو أبرزها أنه استغل عدم كثرة ظهورك في الإعلام. نعم. هل أنت ما كنتش أنت تحب تظهر ولا ما توقعت أنه عدم ظهورك يوصل لهذا الموضوع؟
3: ما توقعت حتى 1%. أنه توصل الواحد ينتحل الشخصية ويفعل هذا ونقول الناس عقل هذا، لكن الناس يعرف علوه ومجرد ما يقول أنا وضح الحميسي ما يقولوا هات البطاقة الشخصية
2: وإثبت
3: على طول عيسى الطقوق الداشي ذا هو حافظ قصايد من الأساليب حقه على طول، حتى كان يحكي لهم قصص يقول القصيدة هذه كتبتها في المكان الفلاني والله ما صدقوها.
2: طيب أنت هذا المشكلة إيش أثرت عليك؟ كيف أثرت عليك؟ يعني زادتك، يعني هل أحبطتك أنك ما عاد تظهرش أو أنه ما عاد شيش تكتب أو أثرت عليك نفسيا ولا حفزتك تزيد تنتج؟
3: حفزتني أن أنا أسجل فيديو وأنشر
2: كلام، يعني كسرت الحاجز الذي كنت ما شيش تكتب
3: قدي فرض الفيديو ماذا الحين قدي وسط
2: كلام
3: ما عاد بيش جاعل للتراجع ونحن باللاحق المنتحين في كل البقعة.
2: وهذا هو الصح،
3: هذا الصح،
2: لأنه قد إحنا في زمن ما عادش بس واحد
3: رغم
2: بس
3: الحرب الإعلامية ورغم البلاغات على الصفحات ورغم عارف المرتزقة وأساليبهم ما بيحاربوه برجالة، يعني هذا يترك كل واحد حرية الرأي يتكلم ماشي، لكن قد تتغلق الصفحة ونفتح بدلها وهكذا.
2: بالضبط، لأنه لو كانوا عارف أنهم على حق أو معاهم حق أو هم أو فيهم شوية رجال لما سيردوا أصلا تحالف دولي يدمر بلادهم ويقتل شعبهم ويعيشوا دور المدافع عنه. طيب أنت بالعادة يعني وين بتنشر حقك القصائد والأعمال والزامل؟
3: في التليجرام، كان معي أنا في التليجرام، هذا كنت معتمد عليها الأساسية.
2: بعد غيرها؟
3: بعد ما جيت قصة البنت على هذا فتحت لي صفحة في الفيسبوك للفيديوهات.
2: أنت كنت من قبل بتنشط في تويتر تقريبا إكس؟
3: أكيد، لكن على الصفحة قيود وعلى طول ما عاد نشرت ولا حاجة، من قد كنت أنشر ما عاد يظهرين.
2: ده الحين معك صفحات في كل المواقع؟
3: صفحة في الفيس وفي التليجرام
2: طيب أمام القيود هذا إحنا المفروض نحن نواجه، أنت كيف بتحدى هذه القيود وتواجهها في مواقع التواصل؟
3: يعني جدوى الاستمرار ما نمرش نهائيا.
2: بالضبط،
3: لو الواحد يملع يغلق من ثانية
2: صح يعتبرها كأنه في جبهة وهذا غارت عليه،
3: لأنهم المرتزقة بيشوفوا الكلام هذا أشد من الرفث.
2: أكيد
3: كلامي كلامك كلام أي واحد يتكلم على المسيرة
2: صح،
3: يتكلم على المجاهدين، يتكلم على
2: يفضحهم يكشفهم يبين الحق.
3: في مرحلة طوفان الأقصى عندما ضاع صيت المسيرة وظهرت عالميا
2: فعلا
3: حربوا يعني
2: صح، وافتضحوا لأنه مشروعهم طلع أنه باطل وضد الإسلام والمسلمين، ما عادش ضد
3: اليمنيين.
2: طيب هل بتكتب يعني قصائد قد كتبت مثلا عن المواقع هذا الذي بتعيشه، عن التجربة في مواقع التواصل في الإعلام بشكل عام؟
3: والله هذا الأيام حول الجهاد والساحات والمجاهدين والنفير ما عاد نكتب قصائد شخصية.
2: أقصد بشكل عام على الذي بيواجه كل مثلا كل مجاهد في المجال الإعلامي، وهي جبهة مهمة والمفروض قد إحنا في مرحلة يعني قد كل الناس قدوم إعلامية،
3: يعني
2: المفروض.
3: بشكل عام أكيد على الحرب الإعلامية.
2: بالضبط،
3: نعم.
2: إيش قلت؟
3: سمعك يعني القصيدة بدايتها يعني انتقاد لهؤلاء المرتزقة وما بيقوموا به، لأنهم بيفشلوا في الواقع فشل كل يرجعوا في المواقع.
2: أنت كتبتها بعد موقف معين ولا بس يعني تراكم المواقف؟
3: لا أنا بعد ما شفت الحرب الإعلامية حقهم الأساليب حقهم الذي بيعيش هو الوهم في صفحة في المواقع، بيعيش هو الوهم دي، يشوفهم يقول قدم في أبواب صنعاء
2: كل يوم
3: هم فوق المدارس
2: من 11 سنة
3: من 11
2: سنة وهم بيقنعهم بسمنا مع أبواب صنعاء. هات ما قلت بسم الله،
3: قال الشرعية فعل ماضي لا تحسبوها مضارع،
2: مضارع
3: جيشها جيش وهمي ما له في الأصل واقع.
2: الله،
3: كل ذباب اكتروني داخل جميع المواقع، يهجم على كل صفحة هجوم شامل وواسع، يزحف على موقع الفيس وفي التويتر يدافع، والخلفية في التليجرام وفي السناب الطلايع، يخلوا الخط زحمة ويخلوا الجو والع ويحاربوا بالترندات بالصور والمقاطع وبالذكاء الاصطناعي والفبركة والخدايع، وإحنا في أطراف مارب موجهين المدافع.
2: الله،
3: قال هؤلاء مجرد جماعة بلا حمية ووازع، وعقدة النقص فيهم فطرة وعادة، وطابع بينها أبو ثروة الشعب ويقول والشعب قاوي.
4: إيه والله.
3: ويقول وذنا بإيران هم مجرد توابع، موضوعهم غير ناجح، مشروعهم غير نافع، من عام لا عام لا عام، سابع وثامن وتاسع، ولا انجزوا أي منجز غير اختلاق الذرايع. وأكبر عمل العليمي زفلت 3 شوارع.
4: ومدري.
3: قال لا أحد يزايد علينا، الفرق واضح وشاسع. أين أنت يا نفط صافر؟ الناس قد يتنازع والوضع والحال واحد. قال أين أنت يا نفط صافر؟ الناس قد يتنازع. حصار بحري وجوي والصرف نازل وطالع عندهم، يعني بيجيسوا ينتقدوا صنعاء ووضع صنعاء، يحسك أن الوضع عندهم في منتهى.
4: صح.
3: قال حصار بحري وجوي والصرف نازل وطالع، الشعب ميت من الجوع وحزب الإصلاح شابع. تركوا يا الأهلون دا ساير ورايح وراجع، يتمتعوا في أوروبا والشعب مفقود، قانعهم يأكلوا من دسمها والشعب يأكل
4: ضفادع.
3: قالهم يأكلوا من دسمها والشعب يأكل كوارعهم بالشقق والفنادق، والشعب شارد وضايع، ينفعوا حاشيتهم والشعب ما له منافع، ويحملون فشلهم هؤلاء عيال الشوارع.
4: اي والله.
3: قال والكل عارف وداري والكل شايف وسامع من السبب والمسبب لكل هذه المواجع، تبقى الحقيقة حقيقة وضوها ضو ساطع الليل يا سايق الطب، عبر ومشيها رابع تقاربت ساعة الصفر وبارق النصر، لا مع المعركة مفصلية والمرحلة في تسارع، عتبايش إلا المجمع ذي شليك لا وناطع.
4: أنا أشهد.
3: ويوم قال ما مثلنا لا سرينا نركع الغير راكع، ويوم وادي جبارة دليل صارم وقاطع، بقوة الله وحده نجتاح كل المواقع. قال بقوة الله وحده نجتاح كل المواقع، لا أحد يقول غرروا بي ماشي شفاعة وشافع، كل يعطب فراشه من قبل يوم التدافع، سيل العرم سيل جارف ما يمنع أي مانع، ولن يرده تفاوض، وبند سادس
4: وسابع
3: وبند سادس وسابع.
4: سلمك ربي وعافاك ما شاء الله. هذا القصيدة هي حرب إعلامية بكلها، يعني
3: حرب إعلامية وعريناها ولذيذ
4: فعلا،
3: وفشلهم علينا وهم أساس كل ما بيحصل.
4: هذا يعني
3: من الذي جلب
4: من الميزات الجميلة في الشعر، ومما يتميز به الشاعر أنه يرد على كل مواضيعهم بقصيدة.
3: أكيد.
4: وهذا من أجمل القصائد ربما. قد زوملت ولا شيء ولا عرضتها المزومل؟
3: عادي، أنا أقول لهم مثل الشعبي عادي حامي وعس.
4: ها يعني هذا الآخر شيء.
3: حتى ما قد حفظتها،
4: هذا كتبتها يعني
3: يحفظها وأسجلها.
4: كلام جميل. يعني أنت الآن بدأت تعتمد التسجيل لكل قصائدك ونشرها؟
3: أنا شفت التسجيل بينطلق أعظم من الكتابة بألف مليون درجة.
4: بالضبط، لأنه إحنا في مرحلة فيديوهات، يعني مواقع التواصل كل فترة بيجي فيها الناس بيميلوا فيها لشيء معين، مرحلة الكتابة بعدها بالصور، بعد الآن قدوم كلهم فيديوهات. أكيد. فالفيديوهات أقرب والناس بيعتبروا أسهل.
3: نعم. في هذا الزمان المقاطع القصير يقلبوا، قد الناس يجلسوا يقلبوا فيديوهات، مجرد ما يلقى الفيديو حقك يسمعك ربما يعني يتأثر
4: تراب
3: الحقائق.
4: وبنفس الوقت يعني هو أفضل من أن يعبأ العقل بكل ما يضخله من خارج.
3: أكيد.
4: الناس هم بيجي يقلب ويتبسر أي حاجة، فبدل ما يضخوا له هولاك ويصدق مع كثرة التكرار بعض.
3: أكيد.
4: الناس
3: معاهم منظومة إعلامية يا لطيف قلتها لك، تحسهم قدم فيها الحتارش
4: وهم راقدين في الفندق
3: وهم في الفنادق، والله ما هم داري معهم أبلا، بيضحكوا على الناس والناس يصدقوا ترندات يسمعوا من لا شيء.
4: فعلا هذا هو يعني الذي بيعتمدوا عليه، لأنه ما بيش معهم قضية. أنت تحاكي ناس الآن ما بيش معه هدف ولا بيحاربك على مبدأ،
3: جدوا بكتلال فراغ بهذه الأشياء.
4: بالضبط. الآن هو ما عاد بيثبت حتى كرهه لك، ولا بيثبت يعني إيش الذي يشتور الناس، ولو عيد نفس الكلام ولو يتناقض ولو كذب، يهمه كيف يرضي الكثير من أجل له مصروف بس.
3: أكيد.
4: مرتزق
3: وبيستغلوا، يعني أقول لك لا شيء في صنعاء في دمار في حديدة، المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الصنعاء يستغلوها ويخلوها ترند. لو جي شوف القضية التي حصلت عندهم قبل شهر وشهري، الجريح الذي أحرق نفسه، تخيل لو الجريح أحرق نفسه في جامعة الشعب اللي هي الجامعة الكبير.
4: صح.
3: القضية أظن كانوا يسمعوا هذه في القبو
4: بيمشوا. أحيانا قضايا مشابهة ويكذب.
3: هذا القضية دي عندهم.
4: صح.
3: لكن إذا حصل عندنا أطرف حاجة يخلوها،
4: هذا عملهم يعني. وهذا الذي بتعودوا عليه
3: وإحنا قادرين. لكن قلنا لك الحرب الإعلامية دي ما بلاشوا واحد منطلق خلاص بلاغة.
4: صح. ما ما بيخلوناش اي حساب، يعني مثلا انا قد 100 حساب
3: اكيد انا قد بين اشوف انا فتحت صفحه من شوف الدباب الالكتروني بيأشر لهذا حقهم.
4: ايوه
3: طرق بعده هذا جديد
4: ما شو قادر يواجهك بالكلمه ولا قادر يواجهك في الميدان.
3: ضعاف قوي
4: والله. نحن نرحمهم ونكيف نحن على الحق طالما هم لهذا الحد ضعاف. والمفروض انه انا وانت وغيرنا وكل من يسمع انه هذا يكون له حافز انه يستمر، انه عدوك وهن
3: اننا نستمر لي لو نفتحنا دين صفحه
4: كنا بنقول مستمرين، ولو نفتح 100 جبهه خلي ما صفحات عوافي.
3: نشرت اول فيديو في الصفحه ما قلت فيها اللي يجي 1200 متابع يعني وصل له 75000 مشاهده. لا انا استغربت كيف 1000 متابع و 75000؟ يقول لها الخوارزميات هذا ما خوارزميه. من هو الموفق؟ الله
4: أكيد.
3: الله بيظهر الحق على
4: إن معهم F16 و F18 و F35 وكان معهم البحر والجو والبر ومعهم التقنيات والأقمار الصناعية، وبالأخير كان المجاهد بأبسط السلاح ويكسر زحف ويرد عليهم. وفضل الله يعني كنا ولا زلنا لحد الآن الحمد لله يمن علينا الباري رغم التضحيات رغم كل ما بنقدمه رغم كل ما بيحصل يمن علينا الباري بانتصارات كبرى. وهذه الانتصارات لا زالت حاضرة احنا نستقيها في كل ميدان.
3: أوه.
4: ومثل ما به انتصارات في الميدان العسكري اكيد حيكون في كل مجال موجود.
3: نعم.
4: طيب السبعين، على ذكر السبعين والذي كان يكذب اسمك في السبعين، انت قد ألقيت قصيدة في السبعين؟ قد حاولت انه تسجل حضور في منصات كبيرة هكذا؟
3: والله كان متفني وانا كنت جاهل الموضوع، احيان مشغول واحيان إن أنا مش متعود. حتى الشعر الجماهيري هو شعر خاص يعني عندما تشير السبعين أمام ناس وأمام جمع لا تتعمق في القصيدة، وضروري القصيدة تكون شعبية بحتة اللغة يفهمها الصغير والكبير.
4: صح.
3: وأنا أكثر أسلوبي أسلوب الزامل، أسلوب القصائد الكتابية اللي يقروها الناس.
4: وللأمانة يعني من أجمل القصائد هي قصائدك، كل من يسمع أي زامل من كلمات وضح يعني من أجمل الزامل.
3: نحمد الله بيوفق الله. ولا يقول لك بين اهتم بالشعر هذا شعر الزامل ما بين زر السبعين، ما بين اهتم بالشعر الجماهيري.
4: لو كنت كتبت وطلعت يمكن كان هذا يفتضح، احنا نقول الشاعر وضح العميصي ويفتضح قدام الناس كلهم.
3: أنا دركت مجرد ما يشعر القصة هذا كنت أقول مالي مطلع السبعين، مالي ما أصور فيديوهات إيش التكاسل هذا وإيش أدرس من الله.
4: وتلافى إذا الآن بتفعل فيديوهات
3: أكيد
4: جميل. وين نقدر نحصلهن؟
3: في الفيسبوك، في التليجرام، في اليوتيوب. ينشروهم بننشر وهم يحملوا وينشروا
4: بالضبط.
3: وهذا إعلاميين ناشطي
4: جميل. آخر زامل كان من أجمل الزامل ربما، مش آخر زامل، أو أنه العيسى الليث وحدة الساحات يعني هذا تعتبر من أقوى وأكثر الزامل انتشار وتأثير، وأغلب زوامل هي طبعاً قوية يعني ما بش خلاف، لكن حدثنا عن هذا الزامل وخصوصيته، كيف جاءت الفكرة؟
3: والله الفكرة الزامل هذا كان مثل ما أقول لك لحوالي أكثر بعشر في موضوع جاء في موضوع غير وحدة الساحة
4: بتكتب؟
3: أي وقت كان الموضوع والكلمات عند عيسى ومجرد ما جيت وحدة الساحات الحدث هذا يعني يستغلها الواحد بلحن قوي
4: بالضبط،
3: ولا زميل شاف هذا الحن ورده ويدرك انه هذا اللحن المناسب. وعندما يقول هذا
4: يعني انت ما كتبت على لحن جاهز؟ انت ما كتبت على لحن جاهز؟ ادالك هو لحن جاهز قلت تكتب عليه ولا بس يعني قصيده وكتب ولحنها؟
3: ادالي اللحن هو عشان بشوف القصيدة
4: منوعة،
3: القصيدة دي جي 4 بحور 3 بحور عرف ان اللحن من المنشد.
4: انا قد عرفت انه اكيد هذه مطلوبة طلب.
3: ايوه هذا هم لها عندي انا اقوله في راسه. وارسل مجرد نرسل مجرد ما قال الحدث قالوا لي غير الكلمات على وحدة الساحة. الحدث هذا يعني أهم. اللحن عي كله مفصل تفصيل.
4: أيوة.
3: وفق الله غيرت كلمة في نفس الليلة اللي كلموني وارسل
4: في نفس الليلة
3: وهم يسجلوا من الساعة 7 العشي يعني طرح الله البركة في العمل هذا برغم أنه مستعجل وده لا
4: لكن ما شاء الله. الله يعني صعب جدا أنه واحد يصدق أن هذه الكلمات القوية في ليلة، يعني هذا يدل على ما شاء الله توفيق وغزارة شعرية.
3: توفيق الله.
4: هل بتكتب هكذا دائما؟
3: الحدث إذا الحدث كبير الهاجس يفتك يعني ما لا ما في احداث ولا انك تبحث تخزن تفعل ما
5: متى الحدث بيفرض نفسه
3: اكيد الاحداث هنا الشاعر
5: بالضبط. طيب نسمع الزامل ونرجع نواصل. هو زومله كل القصيده ولا ناقص؟
3: اكيد زومله
5: كله
3: كامل يعني شمل المحور الضاحيه حزب الله غزه على المحور بشكل عام محور الاسلام ثابت الاقدام لا وهلا ضع
5: لا خوف لا استسلام. انا اشهد من اقوى الزوامل. نسمعه ونرجع نواصل هذه الحلقه.

0: فن الفنون.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، عدنا من جديد في هذه الحلقة ونحن نتحدث مع شاعرنا القدير الشاعر البديع وضاح الحميصي. أهلا وسهلا من جديد.
2: حياكم الله
1: وضاح. زواملك جميلة، أبياتك قوية، قصائدك وحضورك دائما متألق، وهذا الذي يدفع كل من يستمع إليك يقول ما شاء الله تبارك الله، رضي الله عن هذا الشاعر.
2: نحمد الله، هذا كله بتوفيق الله، كله
1: أكيد
2: كل شيء، يعني الشعراء المثيرة بشكل عام يلهمهم الله.
1: أنت بتتحدث بلسان الناس، ولهذا تقريبا هو أكثر ما بيخليهم يحفظوا كلمات أبياتك وكذا وكذا. منين بتستقي الفكرة عادة؟ يعني هل بتسمع الناس إيش بيقولوا؟ هل إيش الذي بيحدد لك الوجهة أنك الآن شفعل على كذا كذا موضوع؟ بدك تحدد المفردات والعبارات والكلمات؟
2: شوف، هدى الله هو المرجع الأساسي. هدى الله هو المرجع الأساسي،
1: كلام
2: والملازم. الملازم فيها بحور لا يدرك قعرها، وثانيا الأحداث ما بيتناولها الناس على طول، أن تترجم هذا كله في كلمة.
1: بالضبط، الإنسان قال سيد حسين هو حالة نفسية، يعني إذا استطعت أن تعكس الحالة النفسية على واقعك أو عملك كيف ما كان، يكون دائما مثل هذه الحالة. يعني إذا حالتك النفسية كانت هابطة، مهما كان معك مثلا شاعر ضخم، كلمات ضخمة، لكن بيجي النفسية حقك ما تنفعش، ما يمكنش تنتج
2: فعلا.
1: والعكس، إذا كانت نفسيتك عالية ومعنوياتك مرتفعة وهمتك ما تبرد، ما تأثر بأي متغيرات، مهما كانت الظروف ستنتج أقوى الأعمال.
2: الله.
1: وهذا الذي بنشوفه في بركة الأعمال الذي بتكون في سبيل الله. مثل ما قلت أنت قبل شوية، نعمل في ليلة وقع من أقوى الأعمال ما توقعته.
2: ما توقعنا والله، سجله من 7 العشية حوالي الساعة 3 في.
1: وما بالشي
2: فيه الزوام اللي بيحتاج أثابي مكسية وتوزيع وتسجيل،
1: بس الحالة النفسية كما الإنسان معنا عالية ويحس براحة وطمأنينة كاملة في موضوع الباري بالهمة. وهذه الحالة ما بتجيش إلا من شيئين ربما. قال يعني الباري يقول فاذكروني أذكركم. إذا ذكرته وذكرك يهيئ لك كل شيء، يفتح لك كل شيء.
2: ما يشوف نفسه نهائيا ويدعي يعني تضخم نفسه داخله. أنا وأنا وهذا كله توفيق الله.
1: بالضبط، إذا استشعرنا حاجتنا له في كل شيء، في كل شيء في حياتنا، أعمالنا قوية.
2: مواضيع جانبية والله ما بسواعد على 8 أبيات 8 شهر.
1: بالضبط صح.
2: لكن هدى الله والأحداث والدا، يعني تبل واحد بغزارة.
1: حتى لو كتب مثلاً، حتى بعض الناس مثلاً قد يكتب لكن الأثر ما يكونش نفس الأثر.
2: الله.
1: أقل شيء إذا ما هوش أثر الدنيا أثر الآخرة، يعني أنت الحين بتكتب لله قبل ما تكتب لنا.
2: نعم.
1: فبيجي لك أثر الدنيا وآخرة.
2: الله.
1: هل قد جربت يعني تكتب قصائد غير الحميني مثلا؟ فصيح
2: ماشي شعبي
1: واصل جميل. طيب الشعر هو كل اهتمامك أخي وضاح، ولا واحد من اهتماماتك؟
2: الشعر واحد من اهتماماتي.
1: واهتماماتك الثانية؟
2: يعني أنا في الجانب يعني الدراسة وما دراسة، شريع وقانو.
1: كلام. تخيل حين يكون شاعر ولا محامي.
2: الله.
1: محامي وشاعر ولا قاضي وشاعر.
2: لأن الشعر عندما يشمع هو مهنة، هو شيء.
1: بالضبط،
2: ما يجي حتى الملل
1: أكيد، وتصبح لها قيمة يعني.
2: الله. ما شعر يعني يهتم واحد جانب الشعر فقط، عين مل يومي وهو قاضي.
1: برم القاضي بقصيدة وتخرج بالقضية الرابع.
2: يعني من سجل شريعة وقال من بداه لا ودت نفسه وشعبه.
1: قد بدأت من ذا الحين. ما شاء الله. طيب الأحداث الأخيرة الذي بنعيشها احنا ضد الأعداء، يعني واقع 10 سنوات من المواجهة للعدو، العدو السعودي وبعدها الأسيادة الأمريكي والإسرائيلي. هل قد لخصت كل هذا الواقع أنت في قصيدة مثلا؟
2: نعم، قصيدة محطات التجار، محطات الشدايد.
1: الشدايد.
2: قال نقله كفى نقله من حال لا حال، والحيل نفس الحيل فول وتالي. كانت محطات الشدايد والأهوال دورة بنا شامل ودبلوم عالي، رتل حدث وادي قباره والأنفال، ورتل آيات الشريط الشمالي، وساحل البحر الملقم بلاجال والبطف والأخذ الوبيل النكالي، وعن صدام ارتال الأعداء بالارتال. قالوا عن صدام ارتال الأعداء بالارتال، وسقوط الأعداء من علو العوالي. ترى الذي ما كان يطرى على بال، والواقع صافح فوق الخيالي، وتزلزلت يافا 30 زلزال في وقت لا يتجاوز 4 ليالي. وتكالب العالم من الجال
1: للجال
2: للجال وغاب وعيه من صدمان بالي. قال تلقى السنن تلقى الشواهد والأمثال في السنين الحاضرة والخوالي فتيه فتيه غدت 20 مليون رجال والكهف بات اليوم معلم نضالي من زنازين الحكومة والأغلال والظهور العالمي والمثالي مسيرها ضحت بالمسير والأطوال والبارحة ما تملك إلا أوالي تطور إقليمي على كل الأحوال قلب موازين الكيان الضلالي التضحية تبني حضارات وجيال والثورية تكبح جماحة التعالي والصبر له مده والأحداث غربال والمر يتحول مع الوقت حالي والناس تتمايز العروس وذيال في يوم الشد الوطيس القتالي قريش لا زالت والإسلام لا زال ثوابق الأيام مثل التوالي والحرب ما بين الهداية والأضلال بين الزمان الجاهلي والرسالي والقوة العظمى مجسم وتمثال سجد لها أصحاب السمو والمعالي ما حد سوى الجبار عالي ومعتال لا دونها الوالي على كل والي لا دونها الوالي على كل والي وسلامتك.
1: الله يسلمك ويعافيك. فعلا لا دونها الوالي على كل الله. والي هذه الكلمات التي تعبر عن ثقافة ووعي. يعني بعض الكلمات مثلا ربما تكون حماسية فقط وبعض الكلمات ربما تكون يعني توعوية بحتة، لكن الجميل أن يمزج الإنسان بين الجانبين
2: أكيد.
1: مشاعر الإنسان ومبادئه الأصلية
2: كل قصيدة ولها لو
1: كلام، وهذا الذي بنشوفه يعني أنك تحافظ على اختلاف اللون لكن على نكهة النكهة وضاح الحميسي.
2: أيوة.
1: تسمعها ودرنا هذا من حق وضاح
2: أكيد، وكل شاعر يجلس له
1: بالضبط. طيب وضاح، احنا سمعنا قصائدك الحماسية والحكمية أيضا وغيرها، طيب هل بتكتب في أجواء ثانية مثلا في مدح النبي الإمام علي؟ هل بتكتب في المناسبات بشكل عام أو مثلا بتكتفي بالإنتاج حسب الحاجة؟
2: والله بنكتب المولد النبوي أكيد في الإمام علي ناسبة، هذا ضروري ما نكتب فيها.
1: بتواكب دائما
2: أكيد، يعني مواكب بزوامل الإمام علي زامل المنشد القدير قناف المقبلي
1: وفي المولد
2: وفي المولد طبعا قناف المقبلي
1: قناف
2: شعب النبي
1: له التحية. نسمع القصيدة وبعدين نسمع الزامن.
2: نسمعك القصيدة حق المولد النبوي. صلوات الله على محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
2: قال مرحبا مرحبا والجو مكي يثربي مرحبا والحشد مليوني مهيب مرحبا ترحيب كله يكربي مرحبا والشوق شوق المستجيب يوم ميلاد النبي شعب النبي حطم الرقم القياسي والصعيب شعب رافض للقرار الأجنبي شعب فايض بالمحبة للحبيب سود الوجه البغيض الناصبي وانصدم من مشهد الجمع الرهيب ارحبي يا كل الأفواج ارحبي موقع المحفل وميدان الرحيب الإبا طابع غريزي في الأبي والردي ماله في العزه نصيب فرق بين الطالبي والمرحبي مثل ما بين المشرف والمعيب اصطفانا واشتبانا المشتبي نظهر الإسلام من بعد المغيب صار دين البعض دين تعصبي يا رسول الله والواقع مريب الأساسي بات كله جانبي والحقيقة وهم والمخطي مصيب والزمان اليوم بكري تقلبي جاهلية سرها غامض قريب الصراع والصراع الطائفي والمذهبي في رحاب المنطقة يلهب لهيب والعرب ما عاد منهم يعربي سلموا تسليم مطلق للصليب حاربونا بالسلاح الأجنبي والدعابي حاربوا به تل أبيب حاربونا بالسلاح
1: الأجنبي
2: والدعابي حاربوا به تل أبيب لا عزال المشرقي والمغربي لا عزال الصمت في ظل النحيب كل شيء معلوم والعالم قبي يسمع الداعي ولا يمكن يجيب جربينا يا الشدايد
1: جربي
2: جربي جربينا من بعيد ومن قريب سود الله وجه من بايختبي يوم تتكلم بغمها والقصيب يوم تتكلم بغمها والقصيب
1: بسلام. أشهد سلمك ربي وعافاك صلاة الله على سيدنا محمد وعلى آله. نسمع هذا الزامل ونرجع إلى آخر فقرات هذه الحلقة من فن الفنون.

0: شاء الله تبارك الله. لكل حال ولكل مقال كلمات تليق به وقصائد جميلة نفتخر بها ونستلذ بالسماع إليها، وهذا ما يميز شاعرنا القدير وضيفنا في هذا اليوم وضاح الحميصي. وضاح اليوم الكل يقول كلمته، الكل طفح الكيل عندهم من السعودي ومن حربه وحصاره، الكل ضاق وحتى من الهدنة، يعني بعد ما بعد كلمة السيد
1: الله
0: جاء الكلام من كل إنسان من كل صغير وكبير أمام هذا الصلف والإجرام والكبر والغرور السعودي. يعني قتلوا شعبنا وحاصروه، عادهم اليوم بيستكثروا علينا فك الحصار بعد أن أمهلناهم كل الفترات الكافية إذا أرادوا السلام. اليوم لسان حال الشعب كله ثائر مؤيد لما يقوله السيد ومستنفر بأمر هذا السيد. الشعراء ومنهم شاعرنا وضاح، ما هو لسان حالك في هذه الأيام المفصلية؟
1: والله شوف في الجانب هذا مثل ما قلت طفح الكي
0: بالضبط،
1: والشعب الشعب ما أحب ينكر معاناة الشعب،
0: صح
1: الشعب فعلا بيعاني،
0: وإحنا الشعب الذي بيعاني،
1: الشعب ذي بيعاني
0: ويواجه ولو عانى،
1: وإذا حتكلم هو إحنا الشعب، يعني من هو الشعب؟
0: صح،
1: هم بيحاولوا يستغلوا هالشعب، ما شعب
0: يفصلوا بين الشعب وبين الناس المقاتلين،
1: والشعب وكله الشعب كله المجاهدين.
0: بالضبط.
1: شوف في هذا الجانب كتبت قصيدة بعنوان حرب الموايد. قال حيلنا مشدود وقت الشدايد روس من روس الجبال العنيدة،
0: أنا أشهد
1: من طلقنا لجل كسب الفوائد، انطلقنا لجل صون العقيدة، الفدا والبذل ضمن العوايد، ما في الموضوع لفته جديده، والثقافة راسخه والعقايد والركايز وعمدتها وطيده، خير أمة خير منهج وقايد، خير ثورة مرحلية مجيدة، يا ولد سلمان وأولاد زايد جملة التحذير جملة مفيده، يا ولد سلمان وأولاد زايد جملة التحذير جملة مفيده، الهدن في ظل حرب الموايد تفرض الحرب الضروس المبيدة، والمكايد تهلك المكايد، ويح من يسعى صنع المكيدة، البنادق فوق روس الترايد، والمسافة صفر ما هي بعيدة، واليد الطولة تسيق الفرايد، لطلق ذات الرؤوس العديدة، الرواتب حق والحق عايد، الحراريات بات استعيده، والمحايد في النهاية محايد، ما ينقص بالكلام أو يزيده، الأشدة يعرفوا في الشدايد ويشدوا راس الرجاء والحديدة، يوم بات الجمع كله شرايد، والبوارج وانظمتها بليدة، نطوي القوات طي الجرايد، خصلة التنكيل خصله حميدة، قوم كم الراس ناشف وذايد، نشفوا دم العدو في وريده، اليمن موقع مسيطر وسايد، وحدها رزح الشعوب الوحيدة، والظهير الرئيسي والسنايد في الحروب الطاحنة والشديدة، والقوى العظمى مجرد حدايد، وثقه بالله قوه فريدة، آخرة قارون هالك وبايد، مثل قارون القرون التليدة، بحري هو البحر كله مصايد، من قدم موضع قدم بانصيده، ننحة التاريخ نحت القصايد في الطريق البينة والسديدة، طالما المشروع مشروع رايد، بانص الله كل موقع نريده، بانص الله كل موقع نريده وسلامته.
0: الله يسلمك ما شاء الله تبارك الله، بانص الله كل موقع نريده بإذن الله، هذا وعدنا وهذا وعد الله لنا، بعد ما بذلنا كل الحجج وأكملنا كل ما بين أيدينا وانتهينا من كل المدة وصبرنا كل الصبر، الآن وقت نسترد الحقوق، وقت نأدب الأعداء ونردعهم فقد تمادوا في غيهم، ولله عاقبة الأمور. بهذه الآيات واجهنا كل الأعداء صغارهم وكبارهم، وبها سننتصر بإذن الله عليهم جميعا محتشدين بإذن الله. وضح حضورك جميل وأدائك متميز وقصائدك كلها ما شاء الله قوية، وزواملك لها أثرها الخاص ووقعها المتميز أيضا. في ختام الحلقة طبعا لا نريد أن نختم، لكن يعني الوقت يداهمنا، وإلا هي حلقة شيقة، كل ما سمعنا قصيدة نشتي نسمع أيضا واحدة ثانية بدون مجاملة. رسالتك في نهاية هذه الحلقة لمن تحب تقدمها، شعرية أو كلام؟
1: والله نقدمها رسالتي للشعب اليمني في المرحلة هذه الحساسة الذي بيحاول العدو يستغلها.
0: الله،
1: الشعب اليمني هو واعي ومشهور، يعني بحاجة رسالة، داري وعارف
0: صح
1: من السبب في كل هذه المعاناة، من من هو السبب الرئيسي الذي وصلنا إلى هذا الحال.
0: صحيح.
1: بعد الصبر هذا إن شاء الله خير،
0: إن شاء الله
1: مهما طال العسر بعده يسر
0: بإذن الله.
1: وهذه وعود الله سبحانه وتعالى، مهما تعجرفوا آل سعود وغيرهم
0: بإذن الله
1: نهايتهم نهاية وخيمة
0: بإذن الله.
1: وأختم ختم الحلقة ب هكذا حوالي 12 بيت
0: ها
1: جدول اختار
0: خير ما تختار ها.
1: نعم سمعك قصيدة حول الأدوات اللي في الداخل
0: يستاهلوا، ولو أني كبيرة عليهم ما يستاهلوا 12 بيت.
1: ولو أني كبيرة صدق
0: حدهم كلمتين.
1: قال الشرعي هو الانتقالي والإصلاح، باعوا بلد كامل وباعوا متاعه، وردوا كل الموارد والأرباح لأولاد زايد والملوك المطاعة، والشعب منهك بالمآسي والأجراح وبالقلا والجعجعة، والمجاعة ما عاد به داعي لكثرة بجاح، وجه الحقيقة غير وجهه، الإشاعة هي قارحة لا أحد يكيف ويرتاح، هي قارحة كل يجهز كراعه، بنادق الأنصار باروتها فاح، لا يحلم العاصي بنيل الشفاعة، من فلت الفازة ومن فلت الجاح، في المخامة باي شيد قلاعه، أرواح بانبدل وبانزع أرواح، في حرق شنعة فوق حد الشناعة، وقادم الأيام غير الذي راح، يا سد مارب كل حي الزراعة لا فكت أسراب المجنح للجناح، يكفي الحسم المعركة نصف ساعة للسر كلمة سر، والقفل مفتاح والكل قادر مقدره واستطاعة، بيشل والجوبة ومدغل وصرواح، عدبا يصلوا في المجمع جماعة، عدبا يصلوا في المجمع جماعة.
0: بإذن الله سلمك وعافاك، خير ما اخترت وخير ما ختمت بهذه الحلقة وهذا اللقاء، أشكرك كثيرا شاعرنا وضيفنا القدير وأخونا العزيز والضاح الحميصي على حضورك.
1: حياك ربي.
0: شكرا لك وشكرا لكل ما تقدم في هذه الجبهة.
1: والعفو منك، كان لنا الشرف الكبير
0: بالحضور
1: والإلقاء من هذا المنبر الإعلامي العظيم.
0: تشرفنا في أي وقت، وهذه إذاعتك، في أي وقت نواكب معك كل جديد إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: شكرا وفي أمان الله.
1: الله يوفقكم.
0: في أمان الله. شكرا أيضا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان. في نهاية هذه الحلقة نحييكم ونترك لكم مساحة المشاركة لمن يحب أن يشارك بتسجيلات صوتية من القصائد أو الزوامل ويرسلها على رقم البرنامج في فن الفنون. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
2: قدمت لكم إذاعة سام
3: فن الفنون.
2: فن الفنون، البث الأول
4: 10 مساء كل جمعة،
2: ويعاد
4: 11 مساء الأربعاء وعند 1 ليلة الأحد، لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع.
2: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
4: رقم البرنامج
2: 781-111-991.
4: الرقم مرة أخرى
2: 781-111-991.
3: فن الفنون.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين عليه السلام. تركناكم في الحلقة السابقة عند الحديث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية وأوضاع الدولة العباسية في عصر الإمام الهادي إلى الحق. وصلنا إلى الخليفة المعتمد العباسي الذي ولي الأمر من عام 256 هجرية إلى 279 هجرية، وقد جاء به الأتراك وجعلوه نصبوه خليفة وبايعوه، ولكنه لم يكن بمستوى الأحداث التي تعرضت لها الخلافة في ذلك الحين. كان همه منصرفا إلى الله، مشغوفا بالملذات، وكان الغالب على أيام عمره المعاقرة للخمر ومحبة أنواع اللهو والملاهي. وكانت هناك أحداث عاصفة وحركات استقلالية كانت تعصف بالبلدان والمقاطعات البعيدة، وكان أخطر تلك الحركات التي ظهرت في عصره حركة صاحب الزنج التي كانت قريبة من عقر دار الخلافة وكانت تهدد بغداد، بل وقد وصل صاحب الزنج بجيشه إلى قرب أسوار بغداد في بعض الفترات. كان هذا صاحب الزنج يزعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي من ذرية الإمام زيد بن علي عليه السلام، وقد أقر بنسبه بعض أهل البيت كالإمام أبي طالب، ولكنهم أنكروا عليه أفعاله ومرتكبه من جرائم كانوا لا يقرونها. ومع ذلك كان ربما أفضل بكثير من خلفاء بني العباس. هذا الرجل درس أوضاع العبيد بالبصرة ومحيطها، وكانوا بأعداد هائلة يعانون من الاضطهاد والحرمان من قبل أسيادهم، وهم العبيد الذين كانوا يعملون في الأراضي، وكانوا بأعداد هائلة يزرعون أراضي العراق. فعند ذلك استخدم شعارات تحريرهم لتحقيق طموحه في السيطرة والتملك، ولم يكن له مشروع عدالة حقيقية لأنه لم يسعى إلى تحرير الأرقاء بقدر ما كان يسترق الأحرار. ومع ذلك فقد كانت حركته حركة عسكرية كبيرة، وكانت قصة حقيقية في حلوق زعماء الدولة العباسية، بل هدد عاصمة العباسيين وبلغ قتل الوقعات التي خاضها مع العباسيين عشرات الآلاف، البعض من المؤرخين يقدرها بمئتي ألف قتيل. قد وصلت أنباء هذا الرجل وحركته العنفية الدموية إلى اليمن، لأن البصرة كانت مرتبطة باليمن في ذلك الحين. المعتمد العباسي لم يكن رجل تلك الأحداث، ولكن أمسك بزمام الأمور أخوه أبو أحمد الموفق طلحة ابن المتوكل، وأمسك بزمام الأمور وقاد العساكر وحارب الخارجين على الدولة، واستطاع أن يملأ الفراغ القيادي والعسكري. في عهد المعتمد وعلى يد أخيه الموفق هذا انتعشت الخلافة العباسية واستعادت بعض عافيتها لتشمل عهود ثلاثة من الخلفاء، وهم المعتمد والمعتضد والمكتفي الذين عاصروا الإمام الهادي إلى الحق في اليمن. توفي المت...

0: لديها بعض الهيبة. واستطاع هو أيضا أن يستفيد من جهود أبيه الموفق وواصلها، وأسقط بعض المكوس التي كان يأخذها أبوه، بل وأبطل ديوان المواريث، وأمر بتوريث ذوي الأرحام. كان العباسيون قد منعوا توريث ذوي الأرحام حتى تسير أموال إذا مات الميت وترك أموالا، ولم يترك له من العصبة أحدا، وإنما ترك من ذوي أرحامه، كانوا يغتصبون هذه الأموال لهم ويصادرونها إلى بيت المال. هذا المعتضد كان طاغية وكان جبارا، متوحش الأساليب، قاسيا في التعذيب، قليل الرحمة، سفاكا للدماء. كان إذا غضب على أحد من أقاربه أو من موظفه أمر أن تحفر له حفيرة بحضرته، ثم يدلى رأسه فيها ويهال التراب على رأسه ونصفه الآخر ظاهر أي أرجله، ثم يداس التراب حتى يختنق هذا الرجل، فلا يزال يرتكض برجليه حتى تخرج روحه من دبره. هكذا وصفه المؤرخون بهذه البشاعة وبهذه الفضاعة. كان أيضا قد اغتصب دورا في بغداد وفي سامراء لبعض الرعية، واتخذها مطامير، يعني زنازين، أي كان لديه مدينة كبيرة، زنازين كلها زنازين للعذاب، للتعذيب، جعلها للعذاب وصنوفه. هذا المعتضد الذي عاصر الإمام الهادي، وكان أيضا من من من من أساليبه في التعذيب أنه كان إذا غضب على أحد يشعل له نارا ويعلقه فوق تلك النار حتى تشويه شويا. بعضهم عذبه بأن نفخ في دبره، بعد أن سد مناخره وأذنيه وعينيه وفمه، سدها بالكرسف، فنفخ في دبره حتى إذا صار كالبرميل فصد عرقيه، فكان يخرج الدم وهو يخر خريرا بصوت قوي. هؤلاء هم أمراء المؤمنين من بني العباس في ذلك الحين الذي خرج فيه الإمام الهادي. ثم خلفه من بعده ابنه المكتفي الذي يسمى علي بن المعتضد. المكتفي علي بن المعتضد تولى الأمر من عام 289 هجرية إلى عام 295 هجرية، وسار على نهج والده في جمع الاضطرابات، وأمر حاول أن يحسن صورته، حيث أمر بهدم مطامير العذاب التي اتخذها أبوه لتعذيب الناس وأطلق المحبوسين فيها، وأمر برد المنازل التي اغتصبها أبوه إلى أهلها. ومع ذلك فقد كان له وزير اسمه القاسم بن عبيد الله، على قدر من الفضاعة ونقض عهود الأمان التي، فلإن كان المكتفي لا يقوم بالأعمال فقد كان له وزير يقوم بهذه الأعمال البشعة والفظيعة التي كان يعملها أبوه من قبله. توفي المكتفي بعد 6 سنوات فقط من الحكم، أي مات موتا مبكرا، وهنا عادت الخلافة إلى ضعفها مع وصول أخيه جعفر ابن المعتضد الذي ولي الأمر من عام 295 هجرية، والإمام الهادي إلى الحق حبل الحسين لا يزال في اليمن، إلى عام 320 هجرية بقي هذا الرجل، وقد اختاره الأتراك لصغر سنه، حيث كان سنه في ذلك الحين لم يتجاوز 13 عاما، فولي الخلافة وهو صغير غر ترف، لا يعاني الأمور ولا يقف على أحوال الملك، وكان الأمر بيد أمرائه ووزرائه وكتابه، هم الذين يدبرون الأمور، بل وغلب على الأمر نساؤه وخدمه، حتى أن جارية لأمه تدعى ثمل، أم شغب وجارية لها تدعى ثمل، ثمل القهرمانة. هذه المرأة ثمل هي التي كانت تجلس للنظر في ديوان المظالم الخاصة والعامة، ومع ذلك لقبه الأتراك المقتدر، سموه بهذا الاسم أو لقبوه بهذا الاسم المقتدر، وهو الذي لم يكن حتى في أيام رجولته سوى شخصية ضعيفة وشهوانية تتحكم فيه نساء القصر. هؤلاء هم أمراء المؤمنين في عصر الإمام الهادي. ولهذا الإمام الهادي للحق شخص في إحدى رسائله وضعية الخلافة العباسية في ذلك الحين تشخيصا واضحا وقويا، حيث ذكر قوله، حيث قال يخاطب الناس ويستحثهم على الخروج وعلى الثورة على هؤلاء الظالمين الطغاة، يقول: ألستم ترون حكم الكتاب معطلا بينكم، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معدوم فيكم؟ ترتع أعداء الله في جني أموال المسلمين، قد أمنوا من تغييركم عليهم ويأسوا من نكايتكم فيهم، وبسطوا أيديهم عليكم وحكموا بحكم الشيطان فيهم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. حرموهم فيئهم واصطفوا مع ذلك أموالهم، وأجاعوا بطونهم وأعروا ظهورهم وأضاعوا سبيلهم وأخافوهم على أنفسهم، يحتفون أموالهم ويقتلون رجالهم ويمنعونهم النصف ويسومونهم الخسف، قد جعلوا فيئهم بينهم دولا، وأولادهم لهم خدما وخولا، نهارهم دائبون في إخمال الهدى والحق، وليلهم في التلذذ والطرب والفسك، فراعنة جبارون، وأهل خيلاء فاسقون، إن استرحموا لم يرحموا، وإن استنصفوا لم ينصفوا، وإن خوفوا لم يخافوا، وإن قدروا لم يبقوا، وإن حكموا لم يعدلوا، وإن قالوا لم يصدقوا، لا يذكرون المعاد، ولا يرحمون العباد، ولا يصلحون البلاد، رافضون معطلون للنكاح. وصل بهم الأمر إلى هذا المستوى أنهم كانوا يعطلون النكاح، كانوا لا يتزوجون، يكتفون فقط بالمنكرات وبالبشاعات والفضاعات. ووصل وظهر اللواط في عصرهم أو عمل قوم لوط يعني بشكل كبير جدا، كما سيشير إليه الإمام الهادي إلى الحق، رافضون معطلون للنكاح. وهذا معروف في من يقرأ تاريخ الأدب العباسي، تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي، الدكتور شوقي ضيف وغيره، وما كان يقوله الشعراء عن هذه القضايا وعن أفعال قوم لوط، يتعجب يعني يعجب كيف انحدر بهم إلى هذا المستوى من الخبث والانحراف. يقول الإمام الهادي أيضا، رافضون معطلون للنكاح، مظهرون معتكفون على السفاح، المنكر بينهم ظاهر، وأفعال قوم لوط أفعالهم، وأعمالهم في ذلك أعمالهم. ثم أشار في كلمته هذه إلى تسلط الأتراك عليهم فقال، وقد تلعبت بهم عبيدهم، واجترأت عليهم ساستهم، فصاروا يسومونهم سوء العذاب، يقتلون من شاءوا منهم، ويقيمون من أرادوا منهم، يجبون الأموال لأنفسهم، وقد تسلط عليهم شرارهم وأعوانهم وعبدانهم، فلا مال عندهم، ولا رجال في جوارهم، ولا أمر ولا نهي لهم، قد مال عمود ملكهم، وانهدم باب عزهم، وتغير أساس أمرهم. هذه الصورة العامة التي كانت عليها الخلافة العباسية في ذلك الحين في أيام الإمام الهادي الحق، حيث لم تكن على سن العدل، ولا فيها مظاهر رشد، بل فيها الانحراف، فيها الفساد، فيها الضلال، فيها كل ما يمكن أن يتصور من أوضاع فاسدة في ذلك الحين. ولهذا الإمام الهادي نستشف من كلامه هذا الذي ذكره أنه كان يرى أن الفرصة قد تهيأت، وأنه يجب على المؤمنين أن يتحركوا. وكان الإمام الهادي يبحث عن المكان المناسب الذي الإمام الهادي طبعا هو سليل عمه محمد بن القاسم الذي دعا إلى الإمامة، وجدته القاسم إبراهيم الذي طاف البلدان والآفاق كما عرفنا في الحلقات السابقة، جدته الثاني محمد بن إبراهيم أخو الإمام القاسم إبراهيم هو الذي دعا وقام بالثورة على العباسيين، على المأمون العباسي في الكوفة، وكان قائده أبو السرايا السري بن منصور الشيباني. على كل حال الإمام الهادي هو سليل هذا البيت من الثوار، من الأحرار، من الذين لم يستكينوا، للظالمين، للطغاة، للمجرمين الذين يتحيلون الفرص للخروج على هؤلاء الظالمين وعلى هؤلاء الطغاة. فالإمام الهادي من خلال هذا التقرير نستطيع أن نقول بأنه درس العالم الإسلامي، وشخص أحوال الخلافة العباسية ونقاط قوتها ونقاط ضعفها، ورأى أنه بالإمكان التحرك، ولهذا تحرك إلى مناطق عديدة، ولكن استقر به المقام نهائي أخيرا إلى أن يخرج إلى اليمن. أمامه عدة خيارات، كان الخيار الذي استقر عليه رأيه هو أن يخرج إلى اليمن، بعد أن وفد إليه كما سيأتي رجال من اليمنيين طلبوا منه أن يخرج بينهم. السؤال أيضا، كيف كانت اليمن؟ إذا عرفنا في الحلقات السابقة، في هذه الحلقة والحلقتين اللتين كانت قبلها، تكلمنا فيها عن أوضاع الخلافة العباسية، ما هي أوضاع اليمن نفسها من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الفكرية المذهبية؟ هل كانت اليمن على يعني كانت فيها استقرار؟ هل كان فيها استقرار سياسي؟ هل كان فيها استقرار اجتماعي؟ هل كانت أمورها طيبة حتى جاء الإمام الهادي كما يقول البعض من المرتزقة الآن يتحدثون ويلومون الإمام الهادي أو يعيبون على الإمام الهادي ويقولون بأنهم كانوا سعيدين وجاء الإمام الهادي وأعطاهم أعطاهم مشاكل، أم كانت فيها أم كان الأمر يعني ليس كذلك؟ وهذا إن شاء الله ما سنناقشه وسنتحدث عنه في الحلقة المقبلة، نتحدث فيها عن أوضاع اليمن السياسية والاجتماعية، أوضاعه الفكرية، أوضاعه المذهبية، أوضاعه العلمية، حتى نعرف كيف كانت اليمن. ثم إذا تحدثنا عن إنجازات الإمام الهادي، هل أضاف الإمام الهادي بخروجه شيئا أم أنه لم يضيف إليها أي شيء؟ ما هو الجديد؟ ما هو الإنجاز الذي قدمه الإمام الهادي على ما في اليمن؟ هذا بإذن الله ما سنعرفه في الحلقة القادمة وفي الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
1: قدمت لكم إذاعة سام أف أم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنوني.

0: أكتر من نص ساعة 40 دقيقة،
1: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا
0: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
2: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
3: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
4: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
5: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
6: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
5: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحا لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
7: للمرة الثانية
8: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
9: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
10: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتو.
11: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
12: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
5: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
13: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
14: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجددا ويستهدف مركزا حيويا مدنيا هذه المرة
13: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
15: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
16: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
15: والقاعدة الجوية في نجران،
10: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
17: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
18: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
11: للمرة الرابعة خلال أسبوعين يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
19: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

التيارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

الله الرحمن الرحيم، سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في عاصمة قرن الشيطان. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

بفعل الرجال بصبرهم بثباتهم بعنائهم بتضحيتهم بعملهم عمل شغل جد واجتهاد وصبر وسعي دؤوب في الليل وفي النهار وقيادة للقوى الصاروخية قيادة حرة قيادة وطنية قيادة مسؤولة أمكن أن نرى القوى الصاروخية ضاربة وفي طليعة الموقف في البلد.

القدرة الصاروخية التي وصلت بدءا من صاروخ الصرخة إلى بركان اثنين الذي مداه اليوم يصل إلى الرياض وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى علي بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
4: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 50 بعد 600، الصلاة والتزكية. القسم الأول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية وهي تلاوة القرآن الكريم، نتناول في هذه الحلقة الوسيلة الثالثة من الوسائل وهي الصلاة، والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم في محال كثيرة باعتبارها مدرسة التزكية الكبرى، والنجاح في تأديتها والتدرب الصحيح على أركانها وشروطها ومستحباتها وخشوعها وخضوعها والمحافظة عليها تؤدي لها دور كبير في الإصلاح والتهذيب وإخراج صاحبها من كونه من صاحب نفس لوامة إلى صاحب نفس مطمئنة. ولذلك القرآن الكريم يذكر أن الصلاة موجودة عند جميع الأنبياء عليهم السلام. الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. طبعا هذا يدل على أهمية الصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى. الغرض من الصلاة تحقيق ذكر الله ومضادة الغفلة، والغفلة تضاد طبعا الذكر كما قال تعالى: ولا تكن من الغافلين. لأن أكبر حجاب بين العبد وربه هو الغفلة، أكبر حجاب بين العبد والحقائق الغفلة، أكبر ما يجعل الإنسان خاضعا للجهات المختلفة تستحوذ عليه هي الغفلة. حتى الشيطان يعني يستغل غفلة الإنسان، مثلما العدو يستغل غفلة الجيوش أو يستغل الغفلة التي تقع من الدولة التي يريد أن يحاربها، فاستغل تلك الغفلة للسيطرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم صلاة السكران. طبعا السكر محرم مطلقا، ولكن ذكر هنا خصوصا صلاة السكران: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لأن الصلاة ليس المراد بها تأديتها شكليا، وإنما المراد بها التعقل والوعي والتدبر والخشوع، مثل ما هو الحال في القرآن الكريم. كما أن هناك هجر للقرآن، كذلك هناك هجر للصلاة، بمعنى أن تؤدى من غير أن تؤتي ثمارها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي تحصيل الوصل مع الله سبحانه وتعالى، وفي تحصيل كل المعاني التي ترتبط بها. لذلك نجد قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بذكر هذه الجوانب، يعني أن تؤتي الصلاة ثمارها مثل ما ذكرنا عند حديثهما عن التسبيح والتكبير. يعني شخص يقول سبحان الله وهو يدنس عقيدته في الله بأنواع تشويهات بالتجسيم ونحوه، شخص يقول الله أكبر وفي وعيه وفي ذهنه أن أمريكا أكبر. لذلك الصلاة يعني لها دور كبير، صلاة مدرسة متكاملة فيها الذكر، فيها القرآن، فيها التسبيح، فيها السجود، فيها الحركات المختلفة، ولكل حركة تأثيرها الخاص. سنتناول إن شاء الله في هذه الحلقات ما ذكره خصوصا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول، لأنه خصص الصلاة بكلمات كثيرة وبمحاضرات خاصة في هذا الأمر. فأولها ما ذكره حول الصلاة والقرآن الكريم، يعني ذكر اهتمام القرآن الكريم بالصلاة وكيف عرضت الصلاة في القرآن الكريم. فيقول طبعا هنا حتى يبين الفرق الكبير بين ما تعرض عليه الصلاة في الواقع الإسلامي في سواء في التراث أو في الواقع، وبين الصلاة التي يعرضها القرآن الكريم. يقول من أهم ما يساعد على تقوى الله سبحانه وتعالى، مما هو باعث على التقوى ومفيد في الالتزام بها على نحو مستمر هو الصلاة. الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وبالتالي القرآن يعرض لنا الصلاة باعتبارها وسيلة للتقوى، والتقوى هي الثمرة الكبرى من ثمار التزكية، وهي الركن الثاني طبعا لأهميتها. بعد التوحيد كما ذكرنا التوحيد باعتباره أيضا مدرسة من مدارس التزكية تأتي الصلاة، والصلاة تتضمن التوحيد. عندما نتوجه بصلاة نتوجه إلى الله، على خلاف أولئك الذين يتوجهون لجهات مختلفة. يقول الصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فريضة عظيمة من فرائض الله عز وجل، ولها أهميتها الكبرى من حيث موقعها في الدين وما يترتب عليها من النتائج التربوية العظيمة، الفضل والأجر الكبير عليها من جوانب متعددة. لذلك القرآن الكريم اهتم بالتفصيل فيها من كل الجوانب حتى تكون يعني ذلك تكون الصلاة هي يعني من هذا الباب، نراها من هذه الرؤية. طبعا لا حرج في أن يتناول الفقهاء الفروع الفقهية المرتبطة بالصلاة، ولكن بشرط أن لا يغالوا فيها ولا يبالغوا فيها، يعني مثل ما فعلت المدرسة السلفية عندما تختصر الصلاة في الكيفيات. كتب المعروف بالمحدث المعاصر ناصر الدين الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، كتابه طبعا أثار ضجة كبيرة، كيفية صلاة على رسول الله، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله، كيفية صلاته. فطبعا كبحث لا حرج، ولكن هو أراد أن يستخرج من خلال الأحاديث التي طبعا يعتمدها ومن خلال الرجال الذين يعتمدهم كيفية الصلاة، ويعتبر أن كل ما عداها بدعة. طبعا هذا الكتاب انتشر انتشار كبير في بلاد العالم الإسلامي، وطبعا خصوصا في المناطق التي تنتشر فيها التيارات الوهابية، وصار هناك الصراع بينه وبين الناس. يعني مثال بسيط عندنا في الجزائر، المذهب المالكي في الجزائر، يعني المذهب المالكي يسدلون لا يقبضون، مثل ما هو الحال عند الزيدية وعند سائر عند الاثنا عشرية وعند غيره يسدلون. فقامت القيامة عندنا في الجزائر بسبب القبض، وصار الصلاة كلها وكأن التكتيف أو القبض أو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى كأنه أهم ركن في الصلاة، وصارت المساجد التي تؤدى فيها الصلاة بتلك الطريقة يسمونها مساجد السنة، وما عداها تسمى مساجد بدعة. وهو نفسه ناصر الدين الألباني يذكر في هذا الأمر، يذكر بأن هذا من الجهاد في سبيل الله لإحياء السنن. يعتبرون أن الحديث عن حتى القبض يختلفون، يعني بعضهم يذكر القبض على الصدر والبعض على البطن، وهكذا كل شخص يضع يده في محل ويستدل لذلك بأدلة، ثم يختلفون بعد ذلك هل بعد الركوع يكون قبض أو لا يكون قبض. وبالتالي الصلاة تحولت إلى تلك الهيئات مثل ما حصل في القرآن الكريم، يعني القارئ في القرآن عندما يقرأ الباء كلهم يهتمون هل أدى الغنى أو لم يؤدي الغنى، هل مد المدود مد لازم أو كذا، مده ست حركات أو أربع حركات أو خمس حركات، هل نطق الحرف بنطق صحيح أو لا. ويبقى يعني الصراع في هذا المجال. يعني حتى البعض مثلا في قراءة مثلا في المغرب العربي وفي الجزائر قراءة ورش يقول لا أحد يقرأ هذه القراءة صح. يعني بعضهم يقول أنا لدي سند بهذه القراءة وكلهم لا يقرأ بها قراءة صحيحة. يعني هذا شيخ من مشايخ القراء الكبار يقول كلهم يخطئون ويتصور أن ذلك كمال، كمال له في هذا الأمر، وكأن القرآن فقط إقامة الحروف دون فهم المعاني الواردة فيه. وبالتالي هذه من الأمور التي خرجت بالصلاة وخرجت بالقرآن عن مغزاه. وهكذا الأمر بالصيام، تجد كل وسائل الناس في الصيام لا ترتبط بالتقوى وإنما ترتبط بمسائل فرعية بسيطة جدا. إن يعني الشخص ربما تجده يفعل كل المنكرات ثم يسأل يقول بلعت الريح أو أصابني غبار وبلعت هذا الغبار، هل أنا مفطر أو لست مفطرا؟ ويجد من يهتم بالإجابة على هذه الأسئلة وينسون الغرض الأكبر وهو التقوى. لذلك السيد عبد الملك يدعو إلى العودة للقرآن الكريم لتفهم أو لفهم المراد من الصلاة، وأنها مدرسة لتحقيق التقوى. ما ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اعتبارها من أهم صفات المؤمنين، فقال الكل يعرف عن أهمية الصلاة على نحو إجمالي، وأنها ركن عظيم من أركان الإسلام. وأتى في القرآن الكريم من ضمن المواصفات الرئيسية وفي كثير من المواقع في القرآن الكريم في أول المواصفات الأساسية للمتقين وللمؤمنين العناية بالصلاة تحت العنوان المعروف الذين يقيمون الصلاة. يقيمون يعني حتى في اللغة العربية يقيم، يعني يقيم للشيء يعني يهتم به. يعني كان في إمكان الآية أن تقول الذين يصلون، ولكن عندما يقول يقيمون الصلاة أي أن لها قيمة ولها مكانة ولها يعني اهتمام كبير، فهم لا يؤدونها فقط وإنما يقيمونها. طبعا الذي يعرف اللغة العربية يعرف قيمة هذه الكلمة، ولذلك يعني حتى هذه الكلمة نفسها من لها علاقة بالقيمة، والقيمة يعني الدور والمكانة العظيمة. وتكرر هذا في القرآن الكريم باعتباره من الصفات الأساسية اللازمة التي عليها أهل التقوى والإيمان لا تنفك عنه. الله تعالى عندما يأتي بصيغة المضارع يقيمون يعني يستمرون، يداومون، يهتمون، يحرصون. لهذا الفعل المضارع له هذه الدلالات في اللغة العربية. يقيمون الصلاة وتتكرر، لو جاءت في موضع واحد لا، يتتكرر في مواضع مختلفة عند ذكر صفات المؤمنين في كثير. يقول السيد عبد الملك في كثير من الآيات المباركة التي تحدثت عن صفات المؤمنين وعلاماتهم واهتماماتهم العملية، هي تذكر في نفس الوقت مسؤولياتهم الكبرى وتذكر معها الصلاة. وبالتالي هنا لا تنافي بين الأمرين، يعني بل بالعكس، يعني هناك تلازم بينهما. يعني الصلاة هي التي تجعل الشخص ينهى عن الفحشاء والمنكر، هي التي تجعل الشخص ليس على مستوى نفسه فقط بل على مستوى الأمة، هي التي تجعل الشخص يتحرك. وبالتالي الصلاة الحقيقية الخاشعة تجعل صاحبها خاضعا خضوعا مطلقا لربه سبحانه وتعالى، مسلما له في كل الشؤون. ثم ذكر نبوذجا على ذلك فقال نجد مثلا في سورة البقرة في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبعد قوله الذين يؤمنون بالغيب يأتي بقوله يقيمون الصلاة، يعني كأن الآية تشير المؤمن يؤمن بالغيب. طبعا هذا الإيمان يجعله يشتاق إليه، الإيمان بالغيب يعني أول الإيمان بالغيب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى نعم هو الظاهر ولكن هو غيب من حيث ذاته، الغيب من حيث الكثير، حتى هناك من يلحد به ينكره، فهو يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يؤمن بنصر الله، يؤمن بتأييد الله، يؤمن بالملائكة. وبالتالي هنا يحب بعد أن يؤمن بالغيب يحب أن يتواصل معه. يعني هناك قد تكون هناك معرفة ولكن لا نتواصل معه، لكن الله تعالى أتاح لنا التواصل معه، الاتصال به من خلال الصلاة، من خلال الدعاء، من خلال الذكر. لذلك أول معاني الإيمان هو تحفيزنا وإثارتنا للتواصل. علامة صدق الإيمان أن الشخص يشعر بالمحبة للتواصل مع الله. يعني مثال بسيط، عندما يقال فلان مثلا جاء فلان عالم كبير ويمدح ويثنى عليه ثناء كبير، فكل الناس تهفو إلى رؤيته. فإذا قيل لهم يمكنكم ليس فقط رؤيته، إنما يمكنكم الاتصال به والتواصل معه والحديث معه، فهنا طبعا يشعرون بفرح كبير. فكذلك يعني طبعا ولله المثل الأعلى، هنا الله تعالى يمكننا التواصل معه من خلال الصلاة، ولأنها صلة بين، ولهذا في الصلاة لا تكون هناك كلام ولا غير ذلك. وهكذا بالنسبة لكل المعاني، الصلة بالله طبعا هي نتيجة للإيمان الصحيح، يعني بقدر ما يكون الإيمان بقدر، يعني كأن الصلاة هي فتح لباب التواصل مع الله. وطبعا عندما نقول الرؤية كما نبهنا سابقا ومرات كثيرة، الله تعالى يستحيل رؤيته، يعني في القرآن الكريم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولكن من حيث التواصل معه يعني هو أكبر من الرؤية بحد ذاتها. الرؤية هي طبعا تتعلق بالحس والتعلق بالمحسوسات، والله تعالى غير جسم، ولكن التواصل معه أكبر بكثير، والمؤمن يشعر به شعورا عظيما يغنيه عن تلك الرؤية. بل الرؤية لو كانت رؤية موجودة لكان ذلك قصور ونقص. الكمال في أن لا يرى، والكمال في أن يستحيل أن يرى. لماذا؟ لأنه لو رؤية لصار مضاهيا للأجسام، ومضاهات للأجسام تجعله محدودا، والله تعالى لا يحد ولا يعد. ولو كان محدودا كما قال الإمام علي لكان معدودا، ولا وجد، لا أمكن أن يوجد غيره. فلذلك إقامة الصلاة رتبت على إقامة أو على الإيمان بالغيب، وهي قال سيدنا الملك، وهي تفيد الاستمرارية على ذلك، أنهم يواظبون على الصلاة القيمة التي يؤدونها على نحو تام. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للمحافظة على الصلاة، فقال يأتي أيضا مما يوصف به المحافظة على الصلاة، والذين هم على صلواتهم يحافظون، لأن الصلاة لا تؤتي ثمارها إلا بالمحافظة والاستمرار والديمومة. يعني مثل ما ذكرنا الأدوية، مثل الأكل الشرب، كل حياتنا فيها محافظة، نحافظ نحن على النوم، نحافظ على النوم. شخص لو نام ثم ترك مدة النوم سيتضرر. الأكل وهكذا كل الأشياء الضرورية، التنفس، وبالتالي الصلاة مثل هذه الأمور جميعا إذا لم نحافظ عليها لن تؤتي ثمارها، بل تموت الروح كما يموت الجسد إذا أبعدنا عنه هذه الضروريات. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: هنا سام،
5: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: قارح بشليل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات على رسول الله وعلى آله. هيا نعم، ما بنقول لكم. قالوا بما تعرف حق والدي؟ قال بأعماله، أعمالها الذي عاد سوقه، أعمالها الذي عاد وصلها للفحيش. تروح حق والدي، قلنا يا سعودية هذا حصار عليكم مقابل حصار، وعاد إحنا منهوبي عاد حقنا في بطونكم. قال يقوم يقامر سعام النقدو بيقامر ويكسر الحصار. قال ويخط يصفن لو ما وقع لهن من الباجي وانه خضعي كم عاد يسواها بين الناس. من الذي عيقاتل على ولا يرد على ولا شي بلحط يلا قد كل واحد عصيطتي ما تنهى كل واحد يعاني موقفه لا عاد تقمر يا سعودي ولا شي. قالت الشقابي يقوم يضرب ميناء الحديدة وجزيرة كاميرا بسر المنايا لم بتسوقه وقصته ان الناس عيهجعوا ولا رازيي وقع للمجلاعي صواريخ حنت من هنا صواريخ مش صاروخ ولا طيرا مسير طايرة على ما هي سر وصواريخ مجلاعي قدي. قال واحد انا خدات عملي وقع عملي ها ومن الحديد ما فيه. قال في مخازن اسلحة ان هذا مجنون وبحسه والله ان ما عيخطى الطريق وان ما عيخضع الا بضرب ضرب اللي يكن لو ما يآمن بالله. هيا بالله عليكم نا موقفنا في الحصار باطل اشو باطل وعدو قليل وعدو قليل الفعل هذا انه محاصر للشعب اليوم 12 سنة قلناه عدو الاب والجاد من قبل 100 سنة. نقول للعدو السعودي هو من قبل 100 سنة عدو الاب والجاد. ما معانا الله هذه الفرصة يا رجال واحد كلمتنا ونلم شملنا وعاد الذي في المناطق الجنوبية واثق ان فيهم رجال احرار ابطاء مش مراضين باعمال السعودية ولا هم بحاجة جورة السعودية واثق ان بالرجال يلا قديه ها خذ واحد مع الرجال والوجه الشكل الوجه فايدة انتو من هانك واحنا من هانا. الأراضي اليمنية ملان سعاود ومحتلين وأمريكيين وإسرائيليين كل عندكم في الجنوب يلا قدي هي فرصة هي ما تجلى مرة ليلة القات تغمروا قدي هي انعثوها من هنا ما مع أبو هذا جالس يا بالله عليك هذا آدمي يدور يلفلف فضايحه ويدور يلملم الجراح ويدور بما يصلح موقفه. أنتو من اجبرنا يا سعوديين ندسعكم أنتو بمواقفكم بمماضلتكم. هدنة ما هي من هدنة هذا اليوم 4 سنين ولا خرجوا النصلاة طريق إننا نقول حزن دراشاكم تتا وحقنا الأسرة وتصرفوا مرتبات الناس وتروحوا لكم مراشا نرجع ندراشاكم. يلعن شكلك ويلعن والديك ومن أنت إن أنت مراعي الشعب اليمني يستأذن منك في سيرته في جيته في دخلته في خرجته في أعماله أنت تتحكم على حركاته وتقيد حريته. أنت يا سعودي بعيد عليك بعيد بعيد والله أنه بعد السماء والأرض. أتحيل للقوات المسلحة قد أنطوذك رجال فعلوا عملكم يا أصحابنا اللي في المناطق الجنوبية بندعيكم يلا نلم الشام. جت فرصة جت فرصة قد أبصرتوا السعودي وجربتوا مواقفهم وبصرتوا ما فعلوا لكم اليوم 12 سنة الناس بيغلطوا ويصلحوا غلطهم. أنتوا غلطتوا غلطة كبيرة مش شي بسيطة ولا هي حالي في حقنا كيمنيين لا نحملكم المسؤولية ولا تحملونا المسؤولية. الشي باين وكل واحد ما جنبه هو باين لكن سهل قالوا ما تشت على جروح إلا الجماع ذلحن خرجتهم أول ما به من داخل البلاء وبعدين تحاكها بين بيناتنا والله ذعت في راس الطالع نازل قتل بعد نذر لا رحمه الله. هذا لا بيراهنوا على جيش قولتهم قد فعلوا جيش وطني جربناهم وبصرناهم فالواقع ما فعلوا نسيتوا مواقفهم وهم بيهربوا ومدرعاتهم والطقم والتبابات بتحراق. هذه مواقفكم ها يا مرتزقة احنا بنحاكي الأحراء يلا التحيل للقوات المسلحة تنو أبتهم إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
6: جارح بشليش